0: وبيسلموا عليك يعني يبلغوك السلام
1: الله.
0: يعني
1: والله وأنا يعني أهدي من هنا السلام لأحبابنا أهل الشام جميعا وأهل سوريا وأهل دمشق.
0: أي نعم.
1: وصلى الله تبارك وتعالى أن يتم عليهم فتحه ونصره وإعزازه وتمكينه.
0: اللهم آمين. لدرجة أنه أنا كنت في منطقة اسمها سراقب يعني كمان هيك بتحسها يعني بعيدة شوي وكذا، لكن برضو قابلت شخص وبحكي له والله متابع برنامج 100 سؤال في التاريخ. يعني كنت في غاية غاية غاية السرور، لأنه هذا هو يعني بالأخير أنت بدك بالأخير الناس تستفيد من هذه السلسلة.
1: الحمد
0: أي نعم إخواني، إذن هذه السلسلة التي نجيب من خلالها عن الأسئلة الملحة في تاريخنا الإسلامي، ووصلنا إلى السؤال رقم 27 أستاذ محمد، ونحن لا نزال في محور السيرة. السؤال رقم 27 يقول: أي نعم أنتوا المسلمين جيتوا هيك بفكرة لطيفة وحلوة اسمها الإسلام، وبدكوا تعرضوها على الناس هيك يعني بهدوء وبالتي هي أحسن، يعني إلي حابب يسلم يأسلم وإلى آخره، وبالتالي كيف تفسرون الدين الرحمة هذا ودين الإنسانية اللي أنتوا بتحكوا ودين العدل والتسامح مع الآخر، كيف تفسرون انتشاره بشكل طبيعي بلا سيف؟ يعني انتم لما انتشر الدين انتشر بالسيف ولم ينتشر، وانتشر بالإكراه ايضا والإجبار، ولم ينتشر بالكلمة الطيبة وبالإقناع، وبالتالي شبهة او العلكة اللي دائما بيعلكوا فيها دائما انجاز التعبير ان الإسلام انتشر بالسيف، وبالتالي يعني هل يليق بنبي الرحمة نبي الإنسانية يعني أن يحمل السيف ويحارب ويقاتل من أجل أن ينشر هذا الدين الإسلامي؟ أتفضل أستاذ محمد جاوب. أتفضل سيدي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شوف أنت راجع من دمشق بتقول يعني، فأنت راجل هو جاي من تجربة إيه حية وساخنة. كيف يمكن أن ينتصر الحق؟ يعني هل هينتصر بمجرد الكلمة؟ أنا ذكرت في كلامك هذا، عارف أنت بيت أحمد شوقي كان يقول: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم، جهل وتضليل أحلام وسفسطة، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، لما أتى لك طوعا كل ذي كرم، تكفل السيف بالجهال والعمم، والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينحسم. هذا من بديع مدح أحمد شوقي، وعلى فكرة وأيضا كرر هذا المعنى في قصيدته الأخرى التي مطلعها: سلو قلبي غداة سلا وثابا، يقول فيها: وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. معلش أنت يعني سؤالك أو حالي بأبيات الشعر دي، لكن أرجع وأذكر نفسي وأذكر المشاهدين وأذكرك يا أبا الحارث ب الحلقة قبل الماضية أو قبل الماضية، وإحنا بنقول لماذا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ذكر في التوراة والإنجيل لم يؤمن اليهود والنصارى، مع أنهم كبارهم على الأقل مع أنهم عرفوه، ولماذا مشركو قريش بعد أن شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط، لماذا هؤلاء وأولئك كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع، الحياة التي نحن فيها، الأمور التي نشهد عليها في أنفسنا، إنه الناس لا يهتدون بمجرد معرفة الحق. يعني الإنسان لا يفعل الحق ولا يمتنع عن الخطأ بمجرد أن يعرف أن هذا هو الحق وهذا هو الخطأ، هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ، هذا هو الحق وهذا هو الباطل. لا، أمور كثيرة تدفع الإنسان إلى أن يرتكب الخطأ وهو يعرف أنه خطأ. قلنا لغلبة الشهوة، ممكن غلبة الشهوة، ممكن لوجود المنفعة المصلحة،

0: الغرض، العلو وطلب العلو في الأرض، ممكن ثقل العادة والتقاليد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، أشياء كثيرة. يعني أنت هل كل المجرمين الذين دخلوا السجون الآن كانوا غافلين عن أن ما يفعلونه خطأ؟ لا أبدا. فلذلك لما أنت تفترض عالم مثالي حالم وردي الناس فيه يهتدون بمجرد معرفة الحق، ده كلام تقراه في أفلام الكرتون، في الروايات، روايات الأطفال، ما تنفعش حتى تبقى روايات كبار. واقع الحال يا شيخ مراد أن الإنسان في غالبه منهزم أمام الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله أخرجوا بعث النار. فما هو بعث النار؟ من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. نعم. مع الأسف الشديد أن أكثر الناس لا يهتدي بمجرد معرفة الحق، وبالتالي كان لزاما على الحق أن يحمل السيف ويقاتل. يعني الآن الأنبياء هم خيرة خلق الله، تمام؟ جاءوا بالحق الكامل. يعني واحد زيي ولا زيك ولا زي أي حد، نحن فينا الخطأ والصواب، فينا الحق والباطل، فينا التقصير، ما حدش فينا معصوم. لا، الأنبياء معصومين، والحق الذي عندهم هو الحق الكامل الذي نزل عليه من الله تبارك وتعالى، وهم في أنفسهم أكمل الناس خلقا وخلقا. يعني هم أفصح الناس بيانا، وهم أحسن الناس أخلاقا، ومع ذلك هؤلاء الأنبياء اللي هم مثال الكمال ومعهم الحق المطلق عاداهم كثير من أقوامهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فحقيقة العالم، حقيقة البشر، إنه إذا لم يكن هذا الحق متسلحا بقوة فإنه مذبوح مهضوم مسحوق. لذلك اضطر الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى القتال وإلى حمل السيف. لكن هنا يجب أن أفرق بقوة، ويجب أن يكون الأمر واضحا. الإسلام الدين انتشر بالسيف؟ لا، قولا واحدا. يعني في حد من الناس أجبر على الإسلام إجبارا؟ قيل له أسلم وإلا قتلت؟ لا، ما حصلش. لكن الدولة الإسلامية توسعت بالسيف؟ نعم، توسعت بالسيف كأي دولة في التاريخ. هل في دولة في التاريخ ما توسعتش بالسيف؟ ما فيش.
1: ما هو اللي بيسأل هذا السؤال أستاذ محمد هو مغمض عينيه، وأول ما يسمع كلمة المسلمين والحروب والمعارك والقتال بروح مفتح عينيه يقول يعني هو مغمض عينيه عن تاريخه،
0: عن كل الناس
1: والأمة اللي هو جاي منها، وعن كل الناس، وفتح عينيه وذنيه إلا لما نيجي عند الإسلام. وبالتالي أنت حكيت كلمة جدا مهمة، فكرة إنه الدين نفسه انتشر بالسيف؟ لا. لكن الإسلام نفسه عشان يتوسع،
0: الدولة الإسلامية،
1: الدولة نفسها تتوسع، هذا طبيعي في كل الأمم.
0: هذه في كل الأمم.
1: أنا بدي أحكي لهذا الشخص بس شغلة صغيرة. روما، هاي الإمبراطورية الرومانية هاي اللي حكمت وأصبح البحر الأبيض متوسط بحيرة في إمبراطوريتها، هدول كانوا شوية مزارعين حلوين أمامير قاعدين في روما اللي في إيطاليا اللي احنا بنعرفها، يعني هجمت عليهم شوية قبائل، رجعتهم 40 سنة لورا. 40 سنة هم يرجعوا مرة تانية، ومن ثم قال لك أيوة احنا رجعنا، وقفنا على رجلينا، ولكن القبائل نفسها هي هترجع تطمع فينا طبعا، لأن احنا أمة بناء وبنشتغل، هذولا كسالة وبدهم يأكلوا من عنا. فقرروا يطلعوا، طلعوا ما رجعوش إلا لما لفوا من الجهة الثانية. فشو اسمه هذا؟ انتشار بالسيف ولا انتشار بالورود والعطر والياسمين؟
0: ما هو أنا يعني هذه هي الأزمة، إن أنت بتطرح عليك الشبهة، وإذا هي شبهة متهافتة في نفسها، لكن الناس بتتلقاها لوجود هزيمة نفسية داخلهم. يعني عايز أقول لك الحق، عارف أنت لو أن الناس تهتدي بمجرد معرفة الحق ما كانش هيبقى في حاجة اسمها دولة أصلا، ولا في حاجة اسمها محكمة، ولا في حاجة اسمها جهاز شرطة ولا جيش ولا مخابرات ولا أي حاجة. أول ما نختلف أنا وأنت، لو إحنا بنهتدي بمجرد معرفة الحق، أول ما نختلف تعال نقنع بعضنا بعض. يا سيدي ما عرفناش نقنع بعضنا بعض، تعال نحتكم لواحد ثالث. خلاص قال الحق مع فلان، الحق مع فلان. حيث أنه ظهر في العالم دولة ومحكمة وشرطة وجيش ومخابرات، حيث أنه ظهرت هذه المظاهر في العالم، ده نفسه دليل على أنه الناس لا تهتدي بمجرد معرفة الحق. لابد من قوة تعطي الحق للضعيف وتنتزعه انتزاعا من القوي، ولا بد للأمة أن يكون لها القوة التي تدفع بها عن نفسها من أراد بها ظلما أو أراد بها اضطهادا. فلذلك نشأت الدول، لذلك نشأت الجيوش. فهذه ظاهرة بشرية، إن في حروب وإن الدول بتتوسع بالقوة، هذه ظاهرة بشرية. مين أكتر ناس المفروض يفهموا هذا الكلام؟ الناس المذبوحين المضطهدين في أيامنا هذه. يعني ما ديك شايف اللي بيحصل في غزة في طوفان الأقصى، أديك شايف الحق موجود بكل المعاني. حتى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أدانت إسرائيل، واللي أصدر مذكرة اعتقال لنتنياهو، وبعدين
1: ولا شيء،
0: ولا حاجة حصلت. وماذا ينال الضعيف الحقير سوى أن يحقر أو يزدر؟ هذا رجل كان يقول: أتحن عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى؟ أنت لما تبقى ضعيف كده ودمعك يجري، القلوب هتحن عليك. وهل يرحم الحمل المستضامة ذئاب الفلا وأسود الشرى؟
1: أبدا.
0: لقد سمع النسر نوح الحمام فلم يعفو عنها ولم يعذر، بل انقض ظلما ليغتالها وأنشب في نحرها المنصرة. فما رد عنها الأذى ضعفها ولا أنها ما جنت منكرا. مش دل ما ليس هذا هو العالم؟ فبالتالي يا جماعة، يعني يا جماعة الخير يا أحبابنا، الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يهتدي بمجرد الحق، والدول لا رقيب عليها ولا يمكن أن تكبح جماحها ولا جماح الظالمين إلا بقوة مضادة.
1: يعني القاعدة كانت زمان أستاذ محمد: إذا أنا ما إجيتك أنت هتجيني، هيك الأمم كانت شغالة.
0: هو هذا، يعني شوف النفس فيها، يعني النفس عايز أقول الباطل لا بد من اندفاعته نحو الظلم والطغيان. ابن تيمية يقول بعض العارفين: في كل إنسان فرعون، إلا أن بعضهم قدر فأظهر وبعضهم عجز فأضمر. الإنسان الخالي من الرقابة الإلهية يرتكب الباطل لمصلحته، يرتكب الباطل ويندفع، لا يحجزه عن ذلك إلا قوة. عارف أنت أبو القاسم الشابي لما كان بيقول: لا رأي للحق الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوة وتصادم الإرهاب بالإرهاب. هذا على فكرة مبدأ في القانون. احنا عندنا في مصر قانوني مشهور جدا اسمه السنهوري باشا، عبد الرزاق السنهوري، في مقدمة أحد كتبه المشهورة يقول: القانون يحكم بين قويين أو بين ضعيفين. أما بين قوي وضعيف فلا قانون، القوة هي القانون. طيب، فدلوقتي لو احنا عايزين ننشئ دولة حق على هذه الأرض مع هؤلاء الناس، فلا بد من التسلح بقوة. وستجد دائما أن الباطل هو الذي يبدأ بمطاردة الحق، لأن الباطل لا يطيق وجود الحق. هذه هي البداية دائما. طيب يا سيدي، أنا هفترض معاك أن الباطل لم يطارد الحق، أنا هفترض هذا الفرض جدلا، أليس من الواجب الأخلاقي للحق إنقاذ المستضعفين المظلومين؟ يعني لو أنا دلوقتي دولة إسلامية قوية ورأيت رجلا سفاحا مجرما يضطهد أهل بلده، يعذبهم، يسجنهم، يقتلهم، يسحقهم، أليس من الواجب الأخلاقي على القوي أن ينقذ الضعيف المظلوم؟ يعني هذا يعد عيبا ولا يعد مزية؟
1: مزية طبعا.
0: مزية، إن أنت تقوم بالواجب الأخلاقي. فبالتالي نحن هنا إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل لا يستخدم القوة والسلاح طالما كان موجودا في مكة. تمام، وتحمل هو وأصحابه العذاب والاضطهاد. الآن أراد النبي أن يخرج، هيخرج ويصيب البلد. ما الذي حصل؟ طارده أهل الباطل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فيش إيه؟ ليس لكم خيار. طيب، حتى النبي حين خرج من أرضه طاردوه ووضعوا على رأسه جائزة 100 ناقة، تمام. طيب، وصل إلى المدينة وصار في حماية أهل المدينة، أرسل الكفار إلى أهل المدينة إنكم آويتم صاحبنا واستخرجتموه من بيننا، فوالله لئن لم تسلموه إلينا لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقاتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وفعلا هذه الرسالة بدأت تسبب بعض الأزمة والخلل في المدينة المنورة، بالذات في المشركين الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد، اتكلموا بالمنطق الوطني يقول لك وإحنا ليه بقى يعني نعرض بلدنا لأزمة سياسية مع قريش، وقريش دي عاصمة العرب ودي القوة الإقليمية الموجودة، وهل مش هنعرف نروح الحج وعلاقتنا التجارية
1: ونأوي شخص يعني يجيب لنا مشاكل يعني.
0: أيوة طبعا، ما هو هذه الرسالة القرشية لو أنت حابب تترجمها للمصطلح المعاصر، من رئاسة الجمهورية القرشية إلى الإخوة الأحباب في رئاسة دولة المدينة المستقلة اعترافا بسيادة واستقلال الدول وطبقا لمبادئ القانون الدولي. حصل أنه هرب إليكم رجل خارج عن العدالة والقانون ونرجو تسليمه لكي تتم محاكمته محاكمة عادلة وفق القانون والدستور القرشي.
1: وبالتالي هم أمام خير.
0: وإلا
1: أيوة،
0: وإلا هنعتبر إيواءكم ده انتهاك للقانون الدولي وخرق للأعراف بين الدول المستقلة، وبالتالي دولتكم صارت منصة للتهديد الأمن القومي القرشي، وبالتالي سنضطر إلى إعلان الحرب عليكم. ده لو أنت بتحاول تترجم الرسالة إلى المصطلح المعاصر. فطورد النبي صلى الله عليه وسلم وطورد أصحابه وأريد تسليمهم. وأنا بقول لك إن بعث هؤلاء وتحشدوا لقتال المسلمين فعلا لولا أن خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأشد مما تكيدون به أنفسكم وأهليكم، تقتلون أبناءكم وإخوانكم، حتى استطاع أن يسحب هذه الفتيلة. طيب، رايح سيدنا سعد بن عبادة إلى مكة، فرآه أبو جهل على عادته، يعني هو رايح على عادته، فرآه أبو جهل قال والله لولا أنك في جوار أبي أمية لما خرجت منها سالما. فقال والله لو منعتني البيت لمنعتك طريقك إلى الشام. عايز أقول ففي حالة حرب معلنة بدأت من قبل مين؟ من قبل أهل الباطل. لماذا؟ لأن طبيعة الباطل أنه لا يطيق وجود الحق، وجود الحق في حد ذاته مهدد للباطل. أنت حين ترى نموذج حق، ليه مثلا الدول العربية تآمرت على الثورات العربية؟ لأن وجود نموذج من ناس شعب كريم يعيش بحرية هو نموذج مهدد لكل الأنظمة الطغيانية. ها طبعا، فلذلك ليه أوروبا تآمرت على نابليون على الثورة الفرنسية؟ لأن وجود جمهورية يبقى فيها انتخابات أو وجود فكرة ثورية غير الملكية يهدد كل العروش الملكية. فيعني بشكل عام أي قيمة حق لابد أن يطاردها الباطل.
1: طب أستاذ محمد، عشان نظل مسكين السؤال من عصبه يعني اللي بوجعه، أنت قلت قبل قليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وكان يدعو بشكل سلمي،
0: نعم.
1: يعني يا قوم قولوا لا إله إلا الله، تمام، حاربوه قاتلوه فقرر أن يخرج، طاردوه، ثم ذهب إلى المدينة فهددوه وهددوا أهل المدينة. هل أفهم من هذا الكلام أنه إحنا الأصل في إسلامنا ودعوتنا أننا ننشره بالكلمة الطيبة،
0: نعم،
1: وليس بالسيف، وليس بالسيف، صحيح هذا الكلام؟
0: هنا اختلف العلماء هل الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها السلم ولا الحرب؟ يعني الأصل إن إحنا مسالمين إلا إذا حصل اعتداء، ولا الأصل إن إحنا بنحارب لإنقاذ الناس من الظلم الواقع عليهم؟ حصل الخلاف، بس أنا عايز أقول لك أنا مش فقيه، لكن أنا أريد أن أقول لك من وجهة نظر تاريخية هذا الخلاف خلاف نظري، يعني خلاف يراد منه الحبك القانوني للأحكام، لكن عمليا الباطل لا يطيق وجود الحق. فلا بد ستنشب الأزمة بين دولة الحق ودولة الباطل، لا بد.
1: طيب خلينا في التاريخ.
0: تمام.
1: خلينا في التاريخ. الآن من حق الأمم إنه يكون عندها قوة زي ما حكينا.
0: تمام.
1: إلى التلخيص اللي حكيناه تقريبا إنه الأمم عندها قوة ولما تتحرك طبيعي إنها تدافع عن نفسها وإلى آخره. الآن نأتي إلى السيف اللي هو لغة القوة.
0: جميل.
1: لكن السيف عند المسلمين عند الإسلام، نحن عندما تحركنا تحركنا هيك لأنه متعطشين للدماء، تحركنا لأننا نريد أن نفرض الإسلام على الناس ولا لفكرة أخرى.
0: هذا هو. جميل. هذا هو إنه حقيقة المسلمون في حركتهم لنشر الإسلام كانت حروبهم حروبا أخلاقية، لم يكن هذا السيف للبطش وللدماء. ولذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حقق أعظم هذه النتائج بأقل قدر من الضحايا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، القتال كان في 9 بس منها، وبقية هذه الأمور كانت مسابقة النبي، ويعني حضور المعلومة وسرعة التجهز مانعة من وقوع القتال، فلذلك أدى هذا إلى انخفاض عدد القتلى. المسلمون كانوا يقاتلون تحت الأحكام التي تأمرهم كيف يستخدمون هذا السيف. لذلك لدينا فقه كبير جدا في الفقه الإسلامي عن أخلاق الحروب. أخلاق الحروب،
1: يعني عندنا كتالوج إحنا.
0: نعم. وهذا الكتالوج لو أنت قارنته نظريا لا تقوم أمامه مواثيق الأمم المتحدة ولا جنيف ولا الكلام ده، لا تقوم أمامه نظريا حتى، فضلا عن عمليا. أنت عمرك شفت حد بيحارب واحترم ميثاق الأمم المتحدة؟ مش ممكن. مش ممكن. ميثاق الأمم المتحدة هذه لا تساوي الحبر التي كتبت به. عمليا الجيوش حين تنطلق تفحش في قتل الناس وفي هدم البلاد وفي اغتصاب النساء وفي مصادرة الأموال، وهذا لم يكن في الإسلام. ولذلك جوستاف لوبون الراجل الفرنسي يقول لم يعرف التاريخ فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا مثل دينهم. وإن شاء الله حين نأتي لمحور الخلافة الراشدة ونتكلم عن الفتوحات الإسلامية بإذن الله آتيك بي يعني جملة من شهادات المؤرخين غير المسلمين حول المزية العجيبة للفتوحات الإسلامية وأنها كانت أرحم الفتوحات على مر التاريخ. بس الآن احنا بنتكلم في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن في لو احنا دلوقتي بنقول لماذا حمل النبي السيف؟ حمل النبي السيف لأن دولته التي أنشأها تعرضت للتهديد منذ اليوم الأول، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو وصحابته جرى الاستيلاء على أملاكهم في مكة وصودرت كل أملاكهم، يعني كل المهاجرين الذين خرجوا استولى القرشيون على أملاكهم وصدروها، وحالة الحرب كما قلنا كانت معلنة، فكان طبيعي لأجل أن تبقى هذه الدولة أن يحمل النبي هذا السيف ويقاتل به. لكن حمل السيف شيء والظلم بالسيف شيء آخر. أنت ما تستطيع أن تقول أن هناك معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم كانت معركة ظلم أو عدوان أو يعني أو جاوزت هذا القدر الأخلاقي، ما لا يوجد. فهذا تفسير يعني تفسير أن المسلمون وأن النبي صلى الله عليه وسلم حملوا السيف لأنه لا بد لكل أمة من قوة، لا بد لكل دولة من قوة. طيب هذه الدولة حين نشأت بدأت الصراع بينها وبين دولة الكفر التي هي قريش في ذلك الوقت. أنت دلوقتي الآن قريش لم تحتمل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الوحدانية حتى وهو مقهور تحت حكمها في مكة، كيف بعد أن صارت لها دولة؟ إزاي يعني؟ يعني مثلما لا يسمح الأمريكان الآن مثلا للإسلاميين أن تكون لهم دولة، تمام؟ هذا البديل الحضاري، هذه الفكرة المنافسة، كيف يسمح أن يكون لها دولة؟ لا يسمح أن تكون لها دولة، ويستخدمون في ذلك كل الوسائل القانونية وغير القانونية. يعني يظل الأمريكي والغربي يعبد الديمقراطية حتى الديمقراطية تأتي بإيه؟ بإسلاميين للحكم، يعمل إيه؟ ينقلب عليهم، يؤيد ساعتها الانقلاب العسكري أو يغزوهم، يحاربهم أو يحاصرهم.

0: مفروض عليهم عقوبات.
1: طب هو لم تكن قريش في ذاك الوقت دولة علمانية؟
0: آه
1: يعني يا حبيبي بدك تسكر اسكر، بدك تزني ازني، بدك تعمل اللي بدك اياه،
0: تعبد اصنام ما تعبدش.
1: طيب خلص، في رجل جاء بدين جديد. أيوة، انت ليش زعلانين يعني؟ يعني شو اللي خوفهم من الموضوع؟
0: ايوه هذا هو، هذا هو. هم عرفوا ان الاسلام هو في حقيقته نظام جديد، ليس مجرد معبود او صنم جديد يضاف الى 360 صنم. هم راوا في الاسلام تغييرا للنظام. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ده أنت عايز ناس قاعدة بتكسب من وراء الأصنام فتتحكم بالناس وتتاجر وتنشر الخرافات وتستعبد الناس ولها مكانها في جزيرة العرب
1: وتزيدهم فقرا.
0: عايز أنت تيجي دلوقتي تقول لهم دعوا عنكم عبادة الأصنام وتعالوا عبدوا الله تبارك وتعالى؟ لا، الباطل المتكون حول النظام، المستفيد من النظام، المستفيد من تعبيد الناس للناس، المستفيد من استعباد الفقراء، المستفيد من هذه الأوضاع، رأى في الإسلام تهديدا له. تهديد. انت دلوقتي أمريكا مثلا، أمريكا دلوقتي حد مكلمها، يعني هي دلوقتي اللي عمل ثورة في تونس ولا في مصر ولا في فلسطين ولا في سوريا، ده راح هدد نيويورك ولا؟ لكن وجود دولة إسلامية هنا تساوي بالنسبة للأمريكان، إزاي يبقى عندك نفط بتاخده بتراب الفلوس أو بتاخده ببلاش وعندك نفوذ، وهيجي واحد يقول لك أنا عايز أستقل بمواردي؟ أو إزاي أنت تبقى بتنشر فكرة معينة هي الفكرة، فكرة الغرب وفكرة الانحلال وفكرة يعني السيطرة على الناس تحت عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويخرج لك من يقول أنا عندي فكرة أخرى أراها بديلا حضاريا مناسبا؟ فعايز أقول هو قاعد في أمريكا ما حدش هدده هناك، لكنه يعرف أنه بزوغ فكرة تنافس الفكرة الحضارية اللي بيطرحها أو محاولة الاستقلال بهذه البلاد ومحاولة الاستقلال بهذه المصادر هي يراها تهديدا له، فلذلك يرسل إلينا بجيوشه، يعبر إلينا المحيطات.
1: مطلوب منا نسكت.
0: هذا ما يريدون. هو بيجي يتهمك يقول لك انت انتشرت بالسيف، اللي هو انت امال انت جاي منين؟ انت يعني انت جاي رافع الرايه. فاكر احمد عرابي عندنا في مصر اللي هي كانت اول محاوله بقى ايه احتلال تحت هذا العنوان؟ يعني احمد عرابي بيقول وقد كنا نعجب كيف ان تعمير القلاع على شواطئنا هو اعتداء على شرف الجيش البريطاني، بينما وجود وورود البوارج إلينا حتى شواطئنا هو نوع من الدفاع عن النفس.
1: الله.
0: آه.
1: يا سلام.
0: هم لما لقوه بيصلح قلاع الشاطئ أرسلوا إليه برقية بيقولوا له إذا استمررت في إصلاح هذه القلاع فهذا أمر ينتهك الشرف البريطاني.
1: الله الله يا سلام.
0: هذا هو يا مولانا.
1: بعدين في دول عندنا ممنوع تطلع نفطها او غازها او يعني تشتغل.
0: وهو يعني هو سيطرته على المحيطات. وجورج فريدمان في كتابه الاعوام المئة القادمه بيقول يعني الصين ليس خطرها خطرا هائلا طول ما احنا مسيطرين على المحيطات، طول ما عندنا قطعه عسكريه، يعني قطعه عسكريه اللي هو اسطول المحيط الهادي رابض امام الصين، فاحنا كده قادرين نكتف هذا المارد، لانه مش شرط حتى نتدخل جوه البلد، لكن قدرتنا على منعه من استقبال النفط او تصدير النفط احنا مسكين البحر، فهذا يكفينا في السيطرة على الصين. ولذلك هو يقول القرن القادم اللي هو 21 يعني سيكون امريكيا طالما ان امريكا تنفرد بالسيطرة على المحيطات، وطالما انه لا يمكن القاء مسمار في المحيط دون أن تلتقطه الأقمار الصناعية الأمريكية. فبالتالي أي إنسان جاي يتكلم عن الانتشار بالسيف، يعني أريد أن أجمل ألخص فأقول فرق دائما بين انتشار الإسلام، يعني انتشار الدين، يعني اعتناق الناس للدين، وبين توسع الدولة الإسلامية. اعتناق الناس للدين هذا لم يحدث في الإسلام، لأن الإسلام فيه تعاليم ظاهرة واضحة لا إكراها في الدين، لا يجبر أحد على شيء. والأمم التي توسعت إليها الدولة الإسلامية لم تكن مجبرة على اعتناق الإسلام، وإنما هناك دفع الجزية اللي هي أقل ضريبة، ضريبة الحماية، فلم يكن أحد مضطرا لأن يدخل في الدين أبدا. إنما توسع الدولة الإسلامية حصل زي أي دولة في التاريخ وزي أي دولة في العالم لا يمكن أن تتوسع إلا بالقوة العسكرية، لا يمكن أن تحيا دولة أصلا إلا بالقوة العسكرية. طيب كيف بدأ هذا؟ بدأ بإنشاء الدولة، الدولة الإسلامية التي نشأت في محيط يهددها، لابد لكي تقوم ولكي تدافع عن نفسها أن تكون ذات قوة. وبعدين بتبدأ المعركة الطبيعية التلقائية بين الحق والباطل، ولا يسكت أحدهما إلا بالقضاء على الآخر. ده تفاعل طبيعي كده، تفاعل كيميائي طبيعي لا يمكن إيقافه. الباطل لا يهدأ، وأنا ذكرت لك أنه حتى لو قلنا أنه الباطل يهدأ، سيرى أهل الحق أن لديهم واجبا أخلاقيا في إنقاذ الناس، إنقاذ الناس المستعبدين، إنقاذ الضعفاء المظلومين. هذا لأن المسلمين حين دخلوا إلى البلاد التي استعبد أهلها لم يطالبوهم بالدخول في الإسلام، هم رفعوا عنهم فقط المظالم التي كانت واقعة عليهم. ولذلك حركة الفتوح الإسلامية فيما بعد ستكون حقا أوسع حركة لتحرير البشر، لتحرير البشر وليس لإدخال البشر في الإسلام. هناك مناطق ظل تقدم الإسلام فيها كدين ضعيفا، وهناك مناطق طبعا من البداية يعني دخلت في الدين كثيرا. فبالتالي طارح هذا السؤال ينبغي عليه أن يفرق هذه التفرقة بين انتشار الدين وبين توسع الدولة، وينبغي أن يعرف أنه أي دولة توسعت بالسيف. أعرف كلمة أبو تمام المشهورة، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وفيها يقول: أجبته بحسام السيف منصلتا، ولو أجبت بغير السيف لم تجبي. شوقي في القصيدة التي مدح فيها أتاتورك كان يقول فيها: فقل لبان بقول ركن مملكة، على الكتائب يبنى الملك للكتب. الكتائب هي التي تبني الدول وليس الكتب يعني القانونيين، ويعني الكلام القانوني والحقوق القانونية. مما لا أنساه هنا شيخ مراد، أحمد الشقيري، أحمد الشقيري اللي كان أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد الشقيري كان محاميا قانونيا، وطبعت أعماله الكاملة في 5 مجلدات في مركز دراسات الوحدة العربية. المجلدين الأول والثاني هم مذكراته، هو رجل قانوني ورجل إيه طويل النفس، مذكراته جميلة على فكرة، هو قانوني. فكان أحد أهم الشخصيات التي كتبت مذكرات وأبحاث تثبت الحق الفلسطيني، لأنه كان موجود في اللجنة العربية العليا في فلسطين، وبعد كده بقى موجود مستشار للوفد السوري في الأمم المتحدة في الجامعة العربية، وبعد كده بقى مندوب السعودية في الأمم المتحدة، وبعد كده بقى رئيس منظمة التحرير الفلسطيني. عنده محطات من اللجان الأوروبية واللجان الأمريكية ولجان الأمم المتحدة التي جاءت لكي تسمع الطرفين. أكتر واحد أعد مذكرات في بيان الحق الفلسطيني، يقول في مذكراته، وقبل حتى ما يعد مذكرات بيقول لما كان هو محامي وكان في نشاط صهيوني لأخذ الأراضي وشراء الأراضي والسمسرة، بيقول بذل مجهودا كبيرا في استرداد الأراضي، فكان يرجع لسجلات الدولة العثمانية التي تبين أين حدود هذه الأراضي وملكيات هذه الأراضي، ولقد استطعنا فعلا استرجاع الكثير من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. يقول: ولكن الآن بعد 40 سنة من هذا الكلام، كل المجهود اللي احنا عملناه ده كان مجهود فاضي. لقد اكتشفنا أن وجودنا يستمد من القوة وليس من الحق. كل الأراضي اللي احنا استرجعناها بالقانون وسهر الليالي والبحث في الأرشيفات كله راح تحت الايه؟
2: صار مستوطنات الآن.
0: صار مستوطنات وراح تحت السلاح.
2: نعم.
0: يعني في الآخر شبهة متهافتة وضعيفة انه ان توجد في هذا العالم بدون قوة.
2: قطعا. أستاذ محمد، هو شو بحكي لك؟ انتوا يا أخي انتوا المسلمين يعني بتحكوا لنا لا إكراها في الدين، يعني احنا بنطلع هيك على اليمين بنشوف لا إكراها في الدين، بنطلع على اليسار هيك بنلاقي الحديث النبوي الشريف: أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلم،
0: حتى يشهدوا
2: أن لا إله إلا الله. طب مش في تناقض يعني في الموضوع؟
0: ما هو نعم جميل، هذا هو القصد، بدون ما أدخل معك في تفاصيل كثيرة. القصد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يصير الإسلام مهيمنا، حتى يصير الإسلام مهيمنا. وإلا فالإسلام نفسه هو الذي حفظ حقوق من لم يسلم. يعني الإسلام نفسه حفظ حقوق من لم يسلم، تمام؟ فبالتالي أنت تجد كيف يتعامل، يعني المدونة الفقهية مليئة كيف يتعامل مع اليهود ومع النصارى ومع غير المسلمين، وقول عمر في المجوس أجروهم على سنة أهل الكتاب، وفيما بعد لما فتحنا الهند هؤلاء وثنيون أجروهم على سنة أهل الكتاب اليهود والنصارى. فعايز أقول من ضمن يعني لا تحفظ حقوق غير المسلمين حقيقة إلا بالإسلام. بل أريد أن أوضح شيئا أسأل الله أن يوفقني في توضيحه. شوف الآن الدول المعاصرة أنت لك حقوق المواطنة ما دمت تحمل جنسية هذه الدولة، لكن لا يمكن تكون لك حقوق المواطنة وأنت أجنبي عنها، صح ولا لا؟
2: نعم.
0: يعني مثلا المواطن له حق في التعليم، لكن الأجنبي ليس له حق في التعليم إلا إذا سمحت له الدولة. له حق في العلاج، له حق في الخدمات، يعني هناك حقوق تنبني على أنك مواطن. هل الدولة ملزمة تجاه الأجنبي بأي حق؟
2: أبدا،
0: مش ملزمة بأي حق، بل هي من حقها أن لا تسمح له بالإقامة، هي التي تمنحه الإقامة أو تنزعها عنه. وبل الآن الدولة إذا أرادت أن تعاقب أحدا فإنها تسحب جنسيته فتجرده من حقوقه، صح؟ طيب الإسلام الذي مواطنته هو الإسلام، يعني في الرؤية الإسلامية المبنية على الدين اليهودي والنصراني أجنبي بالنسبة لرؤية الدولة المعاصرة، هؤلاء لهم حقوق، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالآن يعني الفارق كبير كبير بين، يعني أريد أن أقول لك ردا على الاستدلال بهذا الحديث، هو المعنى من هذا الحديث سواء كان يقصد العرب أو حتى يقصد عموم الناس بدون دخول في التفصيل الفقهي، أن الإسلام حين يسود فحقوق الناس تكون محفوظة بسيادة الإسلام. ولذلك كثير من الشعوب استقبلوا المسلمين استقبال الفاتحين وفرحوا أنه قد رفع عنهم ظلم إخوانهم في الدين، وكتبوا في أن المسلمين لم يضطهدوا أهل ديننا بل كانوا رحماء بأهل ملتنا ولم يهدموا كنائسنا. كل هذا ذكره غير المسلمين لما رأوا من معاملة المسلمين. فهنا غاية الإسلام أو غاية المسلمين من التسلح بالقوة ومن حمل السيف ومن نشر الإسلام هو أن يسود هذا العدل، العدل الذي يعبر عنه الإسلام الذي تحت ظله يأخذ كل ذي حق حقه. بس
2: طيب أستاذ محمد، يعني ممكن اللي قاعد بسمعنا هلأ بقول لك بصراحة، يعني أنتوا الله يجزيكم الخير، يعني إجابة قوية وحلوة والأخري، بس أنا لساتني ما اقتنعتش. فإحنا بنسأله ليش ما اقتنعتش حبيبي؟ هقول لك لأنه أنتوا ما حكيتوش عن المظاهر، حكولنا عن بعض المظاهر التي تثبت أنه أنتوا تحركتوا فعلا لرفع الظلم وليس فقط من أجل نشر الإسلام بالقوة والإكراه كما يدعي البعض. إحنا هل في عنا مثلا يعني قاعدة نصوص نص شرعي يدل على إنه والله إحنا مأمورين إنه نحمل السيف ونروح نقاتل الناس وننشر الإسلام بالغصب والقوة كنص؟ ليش بحكي هذا الكلام؟ لأنه في نص هون منسوب إلى إنجيل متى الإصحاح العاشر فقرة 35 وما بعدها، هذا الكلام منسوب للسيد المسيح نفسه في كتبهم، يقول: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، وإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء إلى آخره. لا أدري إن كان هذا الكلام صحيح ولا لا يعني، ولكن الأمم الأخرى عندما تحركت وعندما انتصرت سحقت الإنسانية. هذا في كل الأمم الأخرى، لما حسوا أنهم حمسكين قوة في يدهم ودخلوا هيك وسيطروا كان بالنسبة لهم متعة أنهم يقتلوا الإنسان، أنهم يسحقوا كرامته وإنسانيته، متعة، ويستولوا على اللي عنده، ومن كثر الشبع ممكن يحرقوا كل إشي، مكتباتهم، مساجدهم، أي شيء بدك إياه. أمة الإسلام الآن أستاذ محمد لما تحركت ودخلت وانتصرت، هل كنا زي هدول مشان نثبت يعني خلاص إحنا متفقين الآن أنه لا يوجد إنسان دخل في الإسلام بالإكراه، الكل دخل لأنه حب الفكرة وعرف أنه هي ترفع عنه الظلم وتبسط له العدل؟
0: شوف، هذا الأمر له جزئان. الجزء الأول هو ما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن احنا دلوقتي نتكلم في محور السيرة، والجزء الثاني هو ما يتعلق بالفتوحات التي بدأت في عهد الخلافة الراشدة. لو احنا دلوقتي في جزء السيرة، فهنقول أنه سائر حروب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا ردا على اعتداء، تمام؟ يعني سائر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي المعركة بينه وبين مكة التي أشعلها القرشيون أولا، والمعارك ضد اليهود حين خرق اليهود الوثيقة التي كانت تنظم العلاقات وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو القبائل العربية التي تحشدت لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الروم الذين قتلوا المسلمين وقتلوا دعاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا في خيبر، وخيبر هذه كانت مركزا للمؤامرة على النبي صلى الله عليه وسلم ولتمويل الحروب عليه. يعني لو نتكلم في لحظة الغزوات التي هي في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لن نجد أي حركة ما كانتش حركة دفاعية، تمام؟ لما هنيجي للفتوحات وهنقول كيف بدأت الفتوحات، سنرى إن اللحظات الأولى أيضا، اللحظات الأولى من هذه الفتوحات كانت اعتداء من فارس ومن الروم على أمة المسلمين. اللحظات الأولى يعني بداية اشتعال المعركة كان بداية منهم هم، سواء الفرس حين دعموا حركة المرتدين في شرق الجزيرة العربية، أو الروم حين كانوا يناوشون المسلمين في المناطق اللي هي تخوم الشام، وحين قتلوا منهم قبل ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لو أنك تريد أن تقول إن كل حركة المسلمين كانت دفاعية أو كان مبدأها دفاعية، يصح هذا القول. أنا رحت يعني قفزت على هذه الحقيقة التاريخية، وأردت أن أقول أيضا إنه يا جماعة دعونا نفترض فرضا جدليا نظريا إنه الباطل لم يبدأ بالاعتداء. هل الباطل إذا لم يبدأ بالاعتداء واقتصر على ظلم الناس في أرضه، هل من الواجب الأخلاقي على القوي أن يترك الضعيف ولا لا؟ ستجد أغلب الناس يقولون الواجب الأخلاقي على القوي أن ينقذ الضعيف، بدليل أنهم هم الآن يعني يطلبون من الأمم المتحدة أن تتدخل الضغط على إسرائيل من محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ويطلبون من أمريكا ومن أوروبا أن تكف يد إسرائيل. وإلا لو ما كانش هذا الواجب الأخلاقي حاضرا في أذهان الناس، كان هيتقال إيه؟ خلاص كل يعني تعمل اللي هي عايزاه، طالما ما فيش واجب أخلاقي على القوي في إيه؟ إنقاذ الضعيف. فعايز أقول لك حتى بمنطق أنه لم يجر اعتداء، فالواجب الأخلاقي يحتم هذا. طيب إيه دليلك على أن أنت قمت بالواجب الأخلاقي؟ إن شاء الله إذا جئنا في حلقة الفتوحات سآتيك بأقوال غير المسلمين في بيان كيف رفع الإسلام الظلم عن الناس وكيف أنقذ هذه الشعوب.
2: ما شاء الله، والكلام فيه طبعا،
0: والكلام فيه
2: لذيذ وجميل، نعم، ورائع حقيقة.
0: إن شاء الله. بس أنا دلوقتي في هذه اللحظة يجب أن أقول إنه يجب أن يعرف المسلم وغير المسلم، طالما أن الإنسان لا يهتدي بمجرد معرفة الحق، وطالما أن هناك ظلم وباطل، وطالما أن هناك استعباد، فبزوغ فكرة الحق إذا لم تحطها قوة سيؤدي إلى أن هذا الحق يكون مستباحا. ولذلك حمل النبي السيف، ولذلك بدأت دولة الإسلام. لم يكن هذا إجبارا للناس على اعتناق الدين، بل كان بدايته دفاعا عن الحق ونهايته قياما بالواجب.
2: يمكن يعني من أدل الأدلة على فكرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعطشا لفكرة نشر الإسلام بالسيف هو صلح الحديبية. يعني أنتوا يا جماعة بدكم تتفاهموا، طيب خلاص أوكي، تعالوا نقعد على الطاولة نتفاهم.
0: ولما غلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو أن النبي يريد انتقاما، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن سعد بن عبادة اللي هو زعيم الخزرج إن سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، فقال كذب سعد، كذب بمعنى أخطأ، العرب يقولون كذب ويريدون بها خطأ، اليوم يوم المرحمة.
2: يا سلام.
0: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
0: ولذلك لكي تفهم مسألة القوة كيف هي مؤثرة على إحقاق الحق وإبطال الباطل، يعجبني جدا تلخيص أحدهم للسيرة النبوية، يقول لك لما جاء النبي بدون قوة بدون سيف قالوا له تبا لك لهذا جمعتنا، لما جاءهم بعشرة آلاف سيف في الفتح قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. هذه الدنيا.
2: أي نعم.
0: هذه الدنيا. نعم.
2: حبيبي لازم يكون عندك قوة تحمي الكلمة اللي أنت بتحكيها.
0: طبعاً.
2: صحيح.
0: طبعاً.
2: صحيح.
0: طبعاً.
2: صحيح. طيب أستاذ محمد، أنا إذا سألتك السؤال رقم 28 واللي له علاقة تقريبا باللي نعم. احنا بنحكيه الآن، سنتجاوز الوقت.
0: طيب.
2: فسنتركه للحلقة القادمة.
0: ماشي.
2: وبالتالي هذه الحلقة هي 13. قبل أن يعني نودع المشاهدين، نريد أن نلخص اللي حكيناه في جملة، ماذا نقول للرد على شبهة أن الإسلام انتشر بالسيف؟
0: نعم، الإسلام الدين لم ينتشر بالسيف، فلم يحصل أن أجبرت شعوب على اعتناق الإسلام، لكن الدولة الإسلامية توسعت بالسيف كما تتوسع أي دولة في التاريخ.
2: ولم يدخل أحد بالإسلام بالإكراه.
0: لم يدخل أحد في الإسلام بالإكراه، هذا يعني نعم. تعليم واضح ونصوص صريحة.
2: أنا الحلقات اللي بسأل فيها سؤال واحد بكون مبسوط صراحة فيها ومستمتع. جزاك الله خيرا أستاذ محمد.
0: حياك الله.
2: إخوان الأعزاء، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ، والتي نجيب فيها عن أسئلة الملحة والمهمة في تاريخنا الإسلامي، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
3: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ. ويلز بوكس، نقدم كل ما هو هادف.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن الرق نظام قديم قدم المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال في تاريخ الإنسان، وإليه أشار القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كان الاسترقاق من عقوبات السرقة عند العبرانيين القدماء. وعندما سئل إخوة يوسف عن جزاء السارق لصواع الملك، قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. لقد كان الرق معروفا ومعمولا به في كل الديانات والمذاهب السابقة للإسلام، إلا أنه لا يجد الطاعنون بالإسلام بابا إلا ويلجوه، ظنا منهم أنهم ينالون من عظمة وقدسية هذا الدين العظيم. فنسمع بين الفينة وأختها أن الإسلام استحل الرق وأنه أقره، متناسين أن الرق ليس مشكلة إسلامية ليلقى باللائمة فيها عليه، إنما هو مشكلة إنسانية ناتجة عن الصراع والتدافع الإنساني. بل إنه لا يوجد نص قرآني أو نبوي يأمر بالرق أو يحث عليه، وإنما على العكس من ذلك تماما، حيث توجد نصوص كثيرة تحث على تحرير الإنسان من الرق والتسري. إلا أنه وبنظرة سريعة لحالة الرق قبل الإسلام، نلحظ أنه عند قدماء المصريين كان الرق آلة للعمل، كحرث الأرض وعمارتها بالزرع وإقامة الدور وحمل الأثقال، ويعدون الرقيق بمنزلة الدواب. بل إن الحضارة الفرعونية المصرية والكسروية الفارسية اعتبرت أن النظام الطبقي المغلق يحول دون تحرير الأرقاء مهما توفرت لأي منهم الرغبة أو الإمكانات. وفي بعض تلك الحضارات كالحضارة الرومانية كان السادة هم الأقلية الرومانية، وكانت الأغلبية في الإمبراطورية برابرة أرقاء أو في حكم الأرقاء، ولذلك قامت ثورات للتحرر من الرق الذي كان معروفا كذلك عند اليهود، إذ إنهم لا يحرمون سوى استرقاق اليهود بعضهم لبعض، بينما نرى الكتاب المقدس عندهم يبيح ليهود استرقاق جميع الأمم، فيقول: وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنون عبيدا وإماء. ويقول أيضا: من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهر. أما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. بل إن الفكرة السياسية اليهودية قائم على قضية الرق، وهي دعوة نوح على ابنه حام أن يكون ابنه عبدا لأعمامه سام ويافث، كما في سفر التكوين، حيث يقول: ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم. هذا في اليهودية. أما في المسيحية فلا نرى الأمر يختلف. فعلى سبيل المثال، بولس الرسول ينصح العبيد بحسن السمع والطاعة لأسيادهم، ويؤكد ذلك فيقول: أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد للمسيح، عاملين بمشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس.
ويقول الدكتور جورج بوست في كتابه قاموس الكتاب: إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي، ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في آدابهم من جهة العبودية حتى ولا على المباحثة فيها، ولم تقل شيئا ضد حقوق أصحاب العبيد، بل ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال، بل ولا بحثت عن مضار العبودية ولا عن قساوتها، ولم تأمر بإطلاق العبيد حالا، وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء، بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين وواجباته. إلا أنه لما أن ظهر الإسلام وكانت للمظالم الاجتماعية والتمييز العرقي والطبقي منابع وروافد عديدة تغذي نهر الرق، تغذيه في كل يوم بالمزيد من الأرقاء كالحرب، بصرف النظر عن حظها من الشرعية والمشروعية، والأسرى إذ ذاك يتحولون إلى أرقاء، والنساء يتحولن إلى سبايا وإماء، أو بالخطف حيث يتحول به المخطوفون إلى رقيق، أو بارتكاب الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا حيث كان يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق، أو بالعجز عن سداد الديون

نهر الرقيق في كل وقت بالمزيد والمزيد من الأرقاء، كانت أبواب العتق والحرية إما موصلة تماما أو ضيقة عسيرة على الولوج فيها. أمام هذا الواقع اتخذ الإسلام إبان ظهوره طريق الإصلاح الذي يتغيى تحرير الأرقاء وإلغاء نظام العبودية وطي صفحته من الوجود، فأغلق وألغى وحرم أغلب الروافد التي كانت تمد نهر الرق بالمزيد منه، فلم يبقى منها سوى أسر الحرب المشروعة والشرعية والنسل إذا كان أبواه من الأرقاء. وحتى أسر الحرب المشروعة فتح الإسلام أمامهم باب العتق والحرية منا أو فداء، يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. عندما تضع الحرب أوزارها يتم تحرير الأسرى إما بالمن عليهم بالحرية وإما بمبادلتهم بالأسرى المسلمين لدى الأعداء. مع إغلاق الروافد روافد الاسترقاق ومع إغلاق مصادره التفت الإسلام إلى كتلة واقع الأرقاء فسعى إلى تصفيتها بالتحرير، وذلك عندما وسع مصاب نهر الرقيق فسلك الإسلام إلى ذلك المقصد سبيل منظومة القيم الإسلامية وسبيل العدالة الاجتماعية الإسلامية، إذ حبب إلى المسلمين عتق الأرقاء طوعا وجعل في عتق كل عضو من أعضاء الرقيق عتقا لعضو من أعضاء سيده من النار. تحرير الرقيق هو سبيل لتحرير الإنسان من عذاب النار يوم القيامة، كما جعل الإسلام عتق الأرقاء كفارة للكثير من الذنوب والخطايا، وجعل للدولة والنظام العام مدخلا في تحرير الأرقاء عندما جعل هذا التحرير مصرفا من المصارف الثمانية لفريضة الزكاة، إذ هو جزء من أحد أركان الإسلام. يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. كما جعل الإسلام الحرية هي الأصل الذي يولد عليه الناس، والرقة هو الاستثناء الطارئ الذي يحتاج إلى إثبات، فمجهول الحكم هم أحرار، وعلى مدعي رقهم إقامة البينات، وأولاد الأمة من الأب الحر هم أحرار كذلك، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كذلك ذهب الإسلام فساوى بين العبد والحر في كل الحقوق الدينية وفي أغلب الحقوق المدنية كذلك، وكان التمييز فقط في أغلب حالاته بسبب التخفيف عن الأرقاء مراعاة للاستضعاف والقيود التي يفرضها الاسترقاق على الإرادة والتصرف. إذن المساواة تامة في التكاليف الدينية وفي الحساب والجزاء وغيرهما كذلك. أيها المستمع الكريم، بعد أن كان الرق من أكبر مصادر الاستغلال والثراء لملاك العبيد، حوله الإسلام بمنظومة القيم التي كادت أن تسوي بين العبد وسيده إلى ما يشبه العبء المالي على ملاك الرقيق، فمطلوب من مالك الرقيق أن يطعمه مما يأكل، وأن يلبسه مما يلبس، وألا يكلفه من العمل ما لا يطيق، بل ومطلوب منه كذلك إلغاء كلمة العبد والأمة واستبدالها بكلمة الفتى أو الفتاة. لقد مضى الإسلام في هذا السبيل إلى ما هو أبعد من تحرير الرقيق، لم يتركهم في متاهة عالم الحرية الجديد دون عصبية وشوكة وانتماء، وإنما سعى إلى إدماجهم في القبائل والعشائر والعصبيات التي كانوا فيها أرقاء، أكسبهم عزتها وشرفها وأنالهم مكانتها ومناعتها وما لهم من إمكانات. بذلك أنجز الإسلام إنجازا عظيما عندما أقام نسيجا اجتماعيا جديدا التحم فيه الأرقاء السابقون بالأحرار، فأصبح لهم نسب قبائلهم عن طريق الولاء، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب.

حتى لقد غدا أرقاء الأمس بالإسلام سادة في أقوامهم بعد أن كانوا عبيدا فيهم. وقد قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو في الحسب والنسب عن سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه كذلك، والذي اشتراه الصديق وأعتقه، قال: سيدنا أعتق سيدنا. كما تمنى سيدنا عمر أن يكون سالم مولى أبي حذيفة حيا ليختاره لمنصب الخلافة العظيمة. إذن المولى الذي نشأ رقيقا حرره الإسلام كان إماما في الصلاة، وكان أهلا كذلك لخلافة المسلمين. ولقد ساعد على هذا الاندماج في النسيج العربي فضلا عن الإسلامي ذلك المعيار الذي حدده الإسلام للعروبة، وهو معيار اللغة وحدها. فباستبعاد العرق والدم غدت الرابطة اللغوية والثقافية انتماء واحدا للجميع بصرف النظر عن ماضي الاسترقاق. هكذا كان الإسلام إحياء وتحريرا للإنسان مطلق أي إنسان، يضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحرر الأرقاء، لأن الرق في نظر الإسلام موت، ولأن الحرية في نظر الإسلام حياة وإحياء. ولقد أبصر هذه الحكمة الإسلامية إمام عظيم من أئمة المسلمين، هو الإمام النسفي، إذ يعلل جعل الإسلام كفارة القتل الخطأ أن تكون بتحرير رقبة، في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قال: إن القاتل لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها كذلك في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات.

أيها المستمع الكريم، لقد ورث الإسلام نظام الرق عن المجتمعات قبل الإسلام، فسعى إلى إلغائه، وسعى إلى تحرير الإنسان من رق العبودية لغير الله إلى عظمة العبودية لله تعالى. أما إذا ما أردنا أن نتكلم عما يسمى بعصر النهضة الأوروبية التي سعت بزحفها الاستعماري على العالمين القديم والجديد، وبعد أن استعبد المستعمرون الأسبان والبرتغاليون والفرنسيون سكان أمريكا الأصليين، أهلكوهم في البحث عن الذهب وإنشاء المزارع، ومارسوا أكبر أعمال القرصنة والخطف في التاريخ، تلك التي راح ضحيتها أكثر من 40 مليونا من زنوج إفريقيا سلسلوا بالحديد وشحنوا في سفن الحيوانات لتقوم على دمائهم وعظامهم المزارع والمصانع والمناجم التي صنعت رفاهية الرجل الأبيض في أمريكا وأوروبا. ولا يزال أحفادهم يعانون من التفرقة العنصرية في الغرب حتى الآن. وعندما سعت أوروبا في القرن 19 إلى إلغاء نظام الرق وإلى تحريم تجارته، لم تكن دوافعها في أغلبها روحية ولا قيمية ولا إنسانية، وإنما كانت في الأساس دوافع مادية، لأن نظامها الرأسمالي قد رأى في تحرير الرقيق سبيلا لجعلهم عمالا أكثر مهارة، بل وأكثر قدرة على النهوض باحتياجات العمل الفني في الصناعات التي أقامها النظام الرأسمالي. لقد غدا الرق بمعايير الجدوى الاقتصادية عبئا على فائض رأس المال الذي هو معبود الحضارة الرأسمالية المادية، وأصبحت حرية الطبقة العاملة أعون على تنمية مبادراتها ومهاراتها في عملية الإنتاج. إذن لقد كان ذات القرن الذي دعت فيه أوروبا لتحرير الرقيق هو القرن الذي استعمرت فيه العالم، فاسترقت بهذا الاستعمار الأمم والشعوب استرقاقا جديدا لا تزال الإنسانية تعاني منه حتى الآن. أما في الإسلام فقد نظر إلى الرقيق ليس على أساس دينه ولا لونه ولا عرقه، وإنما على أساس بشريته المحضة، وإنما كل التوجهات وكل الأوامر الإلهية في هذا الصدد ارتكزت على بشرية الرقيق دون سواه. فعلى سبيل المثال، بدأ الإسلام بتغيير الاسم وتصحيحه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. ثم إيجاد الوضع الاجتماعي المناسب لهم في زمرة الواقع الإنساني وقتها، إذ يقول تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم في إيجاد الكرامة والحرمة الشرعية والاجتماعية له، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. ثم تكلم الإسلام في ضمان حقهم في الاحتياجات المعيشية بالمستوى الإنساني المطلوب، فعن المعرور بن سويد قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقال: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يكتسي ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. أما في الخطبة الثانية فقد عمل الإسلام على تضييق المدخل إلى الرق وتوسيع المخرج منه،
فالمدخل إلى الرق قبل الإسلام كان مفتوحا على مصراعيه، هنالك الرق بالبيع كأن يبيع الإنسان أحد أقاربه، وهناك الرق بالمقامرة كأن يؤخذ الخاسر عبدا للفائز، وكذلك بالنهب والسطو على القبائل والضعفاء واسترقاقهم وبيعهم لجني المال، وكذلك في وفاء الدين كأن يؤخذ المدين عبدا للدائن، وكذلك في الحروب والأسرى وملك اليمين. لكن الإسلام حرم جميع هذه الأوجه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا أي بعد خروج وقتها، ورجل اعتبد محررا. إذن لم يبق الإسلام مدخلا للرق سوى أسر الحرب، فأتى الإسلام عليهم فوضع لهم ثلاث خيارات بإذن ولي الأمر. يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالمن بإطلاق السراح بلا مقابل أو قبول الفداء، وإطلاق السراح أو الاسترقاق هو وفقا لقواعد الإسلام الإنسانية في التعامل مع الرقيق. ثم قام الإسلام بتوسيع المخرج وأسباب العتق، ومنها جعل الإسلام العتق من القربات العظيمة إلى الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. بل وجعل الإسلام العتق أحد مصارف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. يقول يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا فجمعتها، ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيرا ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر الناس فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم. كذلك جعل الإسلام العتق كفارة للطم العبد أو ضربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتقه. وجعل العتق واجبا في بعض الكفارات، ففي القتل الخطأ يقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي الظهار جعل كفارة الظهار عتق رقبة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. وفي كفارة الحنث في اليمين جعل كذلك عتق رقبة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كذلك أجاز الإسلام الزواج من الرقيق. يقول تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وجعل ذلك الزواج من أهم أسباب العتق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجر.

0: أيها المستمع الكريم، في نهاية المطاف لقد وضع الإسلام القرار في يد الرقيق أنفسه، فشارع لهم المكاتبة مع المالك للعتق. يقول تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فما على الرقيق إذا أراد الحرية إلا أن يأتي سيده ويخبره بما يريد ويتفق معه على قيمة مالية يسددها العبد من عمله الخاص، ويكتب بينهما كتابا يشهد عليه الناس، وبعد سداد الرقيق للقيمة المالية يكون حرا. ثم تختم الآية الكريمة بما يوضح الهدف من المكاتبة: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن السيد يعطي عبده مالا بعد عتقه ليستعين به على بدء حياته الجديدة، وهذا يوضح أن المكاتبة ليس الهدف منها المال، وإنما اعتماد الرقيق على نفسه في تحرير نفسه لتعظم عنده الحرية ليصونها وليحفظها ويحفظ نفسه والمجتمع. ثم يمضي الإسلام فيما هو أعظم من هذا، فينسج علاقة جديدة وفريدة بين المحرر وبين سيده السابق، وهي الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب، ليجد المحرر له نسبا وأصلا بين الناس، ووعاء اجتماعيا بشريا يحتضنه ويحتويه كباقي البشر، ويتعدى هذا الوعاء مجرد الاسم المعنوي، ليجد الرقيق المحرر نفسه في قائمة الورثة الشرعيين بترتيبهم الشرعي المعتبر. إذن إن نظام الإسلام الفريد في تحريره الإنسان من رق العبودية للعبيد إلى الحرية بالعبودية لله تعالى لم يقم بها أي نظام قبل الإسلام. وقد قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ورضي الله عن إمام العدل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد، ويقينا لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في الجنة يا رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: من صخور القدس قبرا.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.ns. www.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ واعطي.
7: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
7: حول.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، جاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، ذكرنا موضوعا هاما يتعلق بالأسرة، وهو أن يعرف الأزواج أن الله تعالى جعل في الزواج خيرا كثيرا، وأن الناس لما لم يفهموا من زواجهم إلا علاقة جنسية فأصبح التطجر واضحا من أي مشكلة يتعرض لها الأزواج. فعندما لا تحس النعمة فلن تستلذ بها، وعندما تتصور أن النعمة نقمة فإنك ستعيش بشقائها. لهذا لابد أن نتذكر أن الله تعالى في آيات كثيرة يأمرنا فيقول: اذكروا نعمة الله عليكم. تذكروا الفضل الإلهي الذي من الله تعالى عليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل أو الفال الحسن، وكان يكره الطيرة، يعني كان دائما متفائل، وكان لا يحب التشاؤم في أي أمر، فهو دائما إيجابي في كل أمور الحياة، حتى في عز ما يسمى الضيق والشدة الذي قد واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة المقاصد تعينك على تحقيق أهداف الزواج. وهنا نقول ونقدم لهذا الموضوع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قدسي، حيث يقول تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أي أحسن الظن بالله، أرجو الله تعالى من هذا الزواج هذه المقاصد وهذه الأهداف. سل الله عز وجل أن يعينك على تحقيقها، لأنه في النهاية لمصلحتك ولمصلحتها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على شاب وهو في الموت ينازع، شاب، فقال: كيف تجدك؟ إنسان في لحظة نزع الروح، شو عنده؟
ما قوله؟ قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله يعني رحمته، هذا الموقع ما عندي شيء، ما شوف يعمل الله. الإنسان بلحظة نزع الروح عاجز تماما، لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لا يملك شيئا إطلاقا حرفيا. قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أخاف تهلكني ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. سبحان الله، أحيانا الثقة بالله والظن الحسن بالله ينجيك. ما تفكر العمل بينجيك فقط، الواحد فكر أنه صلى صلى، لا، أنت كيف ترى الله تعالى في أعمالك، كيف تتذكره، كيف تتعامل معه، كيف هي ثقتك بالله، هذا كله يؤثر. موضوع الزواج كذلك، هذا الموضوع رب العالمين جعل في الزواج خيرا كثيرا، كيف تتعامل مع الأمر أنت، كيف تنظر إلى موضوع الزواج. ذكرنا سابقا أنه في الإسلام من أهداف الزواج الذرية الصالحة، وذكرنا شيئا من فضلها، وهناك عدة أهداف أخرى ومهمة في حياة الأزواج ولا بد من تحقيقها حتى يسعد الزوجان. من أهمها الراحة النفسية، هذه غاية الإنسان، بس يكون أعزب لا يعيش، تلاقيه ما عنده حدا بالبيت بيعيش وحشة، يتوحش، صار عنده قلق، عنده اضطراب، حتى عمله لا يحس له بلذة، لأنه بالنهاية لك أنا لمين عم بشتغل، لمين أعمل. فالعيشة التي يعيشها الإنسان الوحيد الحقيقة شقاء، الحقيقة شقاء، إلا أن يعينك الله تعالى على حالك. من هنا قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن، الراحة النفسية، البيت الذي ملؤه الراحة، ما ملؤه الصخب، وليس ملؤه الخلافات والتشنجات، وكل يوم في صريخ وعويل، وكل يوم كل واحد يحاسب الآخر، ومشكلة تستيقظ عليها ومشكلة تنام عليها، وهذا منه بيت مستقر، هذا لم يحقق هدفه. الهدف أنه يكون في استقرار، الهدف في راحة نفسية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا هذه هبة من الله تعالى أن جعل في الزواج الراحة، لكن قد يعكر الأزواج هذه الراحة فيقلباها إلى غيرها. نتيجة ماذا؟ انظر إلى ما ذكره الله تعالى في هذه الآية وكأنها معجزة، يعني المطلوب منك شيئان حتى تنال هذه الراحة النفسية: وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إذا كان الأزواج ما كل واحد يسعى إلى أن يحبه الآخر ويسعى إلى أن يفعل ويقوم بالأعمال التي يعني تجعل الطرف الآخر يحبه أو تحبه أو هو يحبها وهكذا هي تفعل معه، معناتها كل واحد ما بيهمه الثاني، عايش لحوله. مثل اليوم، مثل إيه اليوم في أزواج كل واحد عنده أكاونت، عندهم خوف من بعضهم، ما عندهم ثقة. اليوم بتلاقي الواحد بيروح بده يعمل وصية ويعمل كل الاحتياطات القانونية خوفا من هذه المرأة التي سيتزوجها. أحيانا المرأة يعني كمان تأخذ احتياطاتها خوفا من، صار في خوف، صار الزواج يخيف، صار انقلب الزواج إلى خوف، بدل أن يكون الزواج هو طريق الراحة، طريق الثقة الكاملة بين الأزواج، بين الزوج وزوجته. ما ننو لذلك من، سنتكلم عن حقوق إن أحيانا الله تعالى،
من الحقوق المعروفة أن المرأة تحفظ غيبة الزوج، معناتها هي حصن له، هي حصن له كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فمودة ورحمة، شو يعني الرحمة؟ قالوا الرحمة هي ألا تستغل ضعف ضعيف لتظلمه ولتأخذ حقه ولتحمله ما لا طاقة له به. يعني اليوم داخل بيت الزوجي ما حدا يستغل الضعف للظلم، منه أخذ المال، منه تحميل فوق الطاقة، منه التشديد في غير موقعه، منه الإنسان بتلاقي المرأة أحيانا بتلاقي نتيجة ضعف رجل بتفعل اللي بدها إياه، لا تقوم بالحقوق الواجبة، وعن هذا كله خلاف الرحمة. فإذا كان الزوجان ما في قلب رحمة تجاه بعضهما أكيد ما في استقرار زوجي. فمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله تعالى أن يجعل في بيوتنا هذه السكينة وهذه الرحمة وهذه المودة. منها الإحصان، إحصان يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديثا أن الله تعالى يعين الشاب أو الناكح الذي يريد أن يتعفف، فالذي يريد أن يتعفف رب العالمين يعينه على تحقيق هدفه. فمن الغاية أن يحصن نفسه ضد الزنا، واليوم موجود أمر الزنا، اليوم يدعو، اليوم من أخطر معاص على الرجال كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. نقطة ضعف الرجل في شهوته الجنسية، نقطة ضعفه في نساء بيستغلوا هذا الأمر، يستغلوا أن فلا تعطي الزوج حقه، نتكلم في هذا لاحقا. فإذا لم يكن هناك إحصان معناه تحول البيت إلى والعياذ بالله دخله الزنا ودخله القلق والاضطراب. فالإنسان في داخل البيت الزوجي يجب أن تكفي الزوجة زوجها وأن يكفي الزوج زوجته، هذا الإحصان، هذه من أهداف الزواج. ما أنه والله طبعا إذا كانت المرأة معذورة ما في مشكلة، بس والله تسمع 6 أشهر ما في علاقة، وسنة ما في علاقة، وسنتان ما في علاقة، والوحدة أحيانا على كيفة وهكذا. والله بيوت فيها أسرار، وهذه الأسرار بيقول لك الواحد على طول طالع خلو على شغله، شو السبب يا أخي؟ ما في البيت ما في مستقر، الإنسان بس يخرج عندما يكون يعيش حالة استقرار في بيته معناه في الخارج مرتاح مهما كانت مشاكله الخارجية، لكن بس ما يكون في استقرار وإحصان معناه في مشاكل خارجية، وربما من قضية بسيطة بتلي الواحد بيعمل مشكلة. فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء. منه الإعانة، يعني الرجل بده يعين زوجته في البيت، المرأة تعين على شيء، إعانة نفسية، الكلام الطيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غار حراء، عندما نزل عليه جبريل وضمه، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يعني، هو عادة لا يخاف، يعني الخوف عنده قليل جدا، هو رجل كعشرة رجال عنده قوة، كان عاش ليالي في غار حراء لوحده ما معه حدا، نعرف اللي بيروح لهناك ما في لا شجر ولا شيء ولا يعني في ربما هوام، لكن ما كان يخاف، وبالليل ما بالنهار كمان. يعني تصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليالي يتعبد الله تعالى في غار حراء قبل نزول الوحي عليه، لكن لما جاءه جبريل خاف، سبحان الله.
رجع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها. طبعا السيدة خديجة تعرفه، سبحان الله من ألهمها أن تتكلم. قال فوالله لا يخزيك الله أبدا. ما اليوم والله بيجي الواحد تعبان وعنده مشكلة وهك أخرجك شمته. اليوم بيشمتوا بعضهم داخل البيت، كل واحد ناطر الثاني أنه لا يشمت فيه، بدل ما يكون الواحد بيعين الثاني. تستاهل، لو ما عامل شيء ما كان الله نزل عليك هالبلاء. شوف العلاقات، بل ما تكون علاقة أنه كل واحد يعين الآخر، لا بيحطم الآخر، يحطم الآخر، يزيد عليه. لذلك بيلاقي الواحد بيترك بيته وبيروح. ليش؟ لأنه رجع لمين يعينه أم لقى زيادة، فترك بيته وراح. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له خديجة فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثبته، دعمته ماديا. سيدة خديجة دعمته، دعمته بمادياتها، كانت غنية، ما أنه كانت فقيرة ودعمته بشوية مال، بقليل من المال، وإنما أعطته كل مالها في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. أعطته المال. ما اليوم كل واحد حساب، وكل واحد بده يفكر. أنا لا، في رجال والله بيشغل مرته وعملي وطلعي، وهو بيعمل بزنس وبيخذ المصاري بيروحوا بيخذن على بلده الأصلي ويشتري هناك، وبيخلي مرته عايشة هاك، يلا مشي الحال هو وأهله. واحد عبي بتقول يصمد يشتري عقار وراء عقار، وهكذا بدل أن يسخر ماله لحياته لنفسه لأهله، بدليون عم يجمعوا مال. أخي والله هل أحيانا والله أتعجب من هؤلاء. المال وسيلة لك لكي تعيش عيشة لا تحتاج فيها الناس، وليست وسيلة لكي تجمع المال وتجمع

لحظات ونتابع معكم العطل الفني من داخل المسجد. سنعود للمتابعة بعد قليل. ابقوا معنا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

الله.

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. الله سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله الله

هكذا إخوة الإسلام والإيمان، ومن رحاب مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه، نقلنا إلى حضراتكم وقائع صلاة الجمعة، واستمعنا إلى خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ يحيى صافي. نعود الآن إلى استوديوهاتنا في لكنبا لنستمع إلى نشرة الأنباء ونتابع برامجنا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس لعام 2026. مدينة جدة. قالت مصادر سعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في مدينة جدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة أن اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث ستوقع اليوم في جدة، وتابع لقد كان الأمر قيد المناقشة لفترة طويلة لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من المنطقة أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة اليوم الجمعة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح مطلع العام الجاري بأن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية، وحينها قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان. وفي وقت سابق قال وزير الإنتاج الدفاع الباكستاني رضا حياة حراج إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام. وأضاف الوزير الباكستاني لرويترز أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث. وأردف حراج قائلا لقد تم الانتهاء بالفعل من مسودة الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وتجري الدول الثلاث مداولات داخلية بشأنها. إسلام أبان. تقدم باكستان ما تحتاجه الرياض بالضبط، قوة نووية معلنة وجيشا مجربا ميدانيا من خلال الصدام مع الهند في عام 2025 أثبت كفاءته القتالية، وموقعا جغرافيا يربط جنوب آسيا بوسطها وبالخليج. والأهم من ذلك أن إسلام آباد ليست طرفا في مثلث إيران إسرائيل الولايات المتحدة، ما يجعلها وسيطا مقبولا تقريبا من الجميع وشريكا أمنيا لا يحسب على محور بعينه. لكن البعد النووي يبقى العنصر الأكثر حساسية. وزير الدفاع الباكستاني نفسه لم ينفي إمكانية توظيف القدرات النووية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك، ونص الاتفاقية أشار إلى استخدام كل القدرات، وهذه رسالة بحد ذاتها موجهة إلى طهران وتل أبيب وواشنطن معا. السعودية لم تعد بلا خيارات ردع استراتيجي إذا ساءت الأمور أكثر، لا أحد يتوقع

كما أن إيران طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد لتعطيل مرور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة منشآت الطاقة الإيرانية. والاتحاد الأوروبي حدث مستوى التهديد في هذا الباب المندب إلى مرتفع بعد هجوم حوثي على ناقلة سعودية. التحذيرات الأوروبية أكدت أن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا للملاحة التجارية، وأوضحت وأوصت السفن بتجنب المياه الإقليمية اليمنية تماما. وفي هذا السياق لم يعد تأمين باب المندب خيارا ثانويا، بل أصبح جزءا من معادلة الأمن القومي السعودي، ما يجعل هذه اللحظة مختلفة عن كل التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الباكستانية أن الأمر لم يعد ثنائيا بحتا. الكويت صادقت رسميا على اتفاقية دفاعية مماثلة مع باكستان في يوليو تموز، والرياض أعلنت عن تحالف بحري من 14 دولة بقيادة سعودية لتأمين البحر الأحمر وباب المندب، يضم باكستان وتركيا ومصر كأعضاء مؤسسين ودولا إسلامية وأربع دول خليجية. وأعلن قائد التحالف اللواء ركن بحري عبد الله الشهري المعين للتو عن توسع التحالف بانضمام دول جديدة، وقد يتبلور إطار أمني ثلاثي سعودي باكستاني تركي قد تنضم له مصر لاحقا عندما يتطور لهيكل أمني. الرياض. قال مسؤول سعودي إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة قادمة من شمال المملكة وجنوبها. وأشار المسؤول إلى أن التهديدات المتوقعة تبعث على القلق، خاصة في وقت تواصل فيه الرياض المساعي نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وأضاف أن الاتصالات جارية مع جميع الأطراف بما فيها إيران، وجهود الوساطة يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهجمات المخطط لها قد يكون الهدف منها عرقلة تلك الجهود الدبلوماسية. وقال المسؤول إن التعاون العسكري الأمريكي لا يزال عاليا جدا على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العمليات مع القيادة المركزية الأمريكية. وقال إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي عدوان. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي آخر أنهم يشعرون بالقلق من أن هذه التقارير تأتي في وقت تشجع فيه السعودية على خفض التصعيد، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عدوان. في غضون ذلك قال التحالف السعودي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن 11 مدنيا أصيبوا بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين فيهم امرأة وطفل في الرابع من عمره أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. وأضاف البيان أن قوات التحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. تل أبيب. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية صادرة عن هيئة البث وإذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد عمليات الاغتيال في قطاع غزة مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات مقارنة

0: قارنا بالأيام الماضية في خطوة اعتبرتها المصادر استجابة لطلبات ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف الهادف إلى تأمين المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكان نتنياهو قد شدد على أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع كامل وشامل لسلاح حركة حماس، ولفت إلى خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق اتفاق غزة في تناقض واضح مع ما أعلنته حماس من موافقتها على حصر السلاح وتخزينه، وهي الخطوة التي كان يفترض أن تغطي الذرائع الإسرائيلية بعدم الانسحاب. ومن جهته يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور إمطانس شحادة أن تصريحات زامير تعبر عن إجماع إسرائيلي واسع على رفض الانسحاب من غزة والتمسك بالحلول العسكرية، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس عقيدة التحالف الحكومي ومصالحه الانتخابية، إضافة إلى موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي كما تظهره استطلاعات الرأي التي تؤيد استمرار الحرب. روما. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان، في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحدد دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقال مراسلون إن التصعيد الميداني فرض نفسه بوضوح على أجواء المحادثات التي استمرت 3 أيام، وشكل ضغطا كبيرا عليها في وقت دعت فيه كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض مع إسرائيل. وأوضحت الأنباء أن الوفد الإسرائيلي بقي لبعض الوقت في مقر السفارة الأمريكية لإجراء مشاورات ختامية مع الوسيط الأمريكي، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك مرجحين أن تقتصر المخرجات الرسمية للجولة على إحاطة أمريكية بشأن ما تحقق في الملفات التقنية. وفي أول تقييم أمريكي للجولة وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بين لبنان وإسرائيل بأنها مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن الجانبين أصبحا أقرب كثيرا إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. من جهته قال مصدر لبناني إن الجانبين توافقا على اللجوء إلى مجلس الأمن لبحث إمكان إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل. وأضاف المصدر أن النقاش سيستكمل خلال جولة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من المقرر عقدها مطلع سبتمبر أيلول المقبل. جنوب لبنان. استمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء محادثات روما، حيث أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة ميبادون بقضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن اليوم الأخير من المحادثات مع تصعيد إسرائيلي واسع في قضاء صور، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص إثر غارات استهدفت بلدة البرج الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات إسرائيلية شنت 3 غارات على حي الملعب في البلدة، أعقبتها غارة رابعة نفذها الطيران الحربي على الموقع نفسه. وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح من البرج الشمالي باتجاه مدينة صور، في حين دخلت وحدات من الجيش وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات باتجاه البلدة. وامتد القصف منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس إلى بلدتي المنصور ومجدل زون والأودية المجاورة ومحيط بلدة حداثة، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. أما في الداخل اللبناني فقد استهجنت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطات اللبنانية في التفاوض مع إسرائيل، وقالت إن المحادثات تتواصل من دون الاكتراث بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. ودعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض وما وصفته بالتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى الخسائر والتفريط في الحقوق والسيادة. ويبرز موقف حزب الله خلافا داخليا بشأن مسار التفاوض، خصوصا أن المحادثات تبحث ترتيبات أمنية في الجنوب وملف نزع سلاح الجماعات المسلحة في وقت يرفض فيه الحزب نهج التفاوض نفسه. وبين التوافق على اللجوء إلى مجلس الأمن والاتفاق على استكمال النقاش في جولة ثامنة، بقيت ملفات آليات التحقق والمناطق التجريبية وترتيب الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني دون حسم. دمشق. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيرفيس لنقل الركاب عند مفرق الروضة على الطريق الرئيس في مدينة جرمانة بريف دمشق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق أمس تسجيل 7 إصابات، إضافة إلى وجود أشلاء بشرية تتولى فرق الطب الشرعي التعامل معها وفق الأصول المعتمدة. وقالت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إنها رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفرت منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية. وحسب صور ومقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانفجار داخل سيارة صغيرة لنقل الركاب قبل مغيب الشمس بقليل، وأدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل. وأظهرت مقاطع الفيديو محاولة مدنيين قبل وصول فرق الإسعاف إنقاذ بعض المصابين وإخراجهم من داخل ركام السيرفيس، وكان من بينهم رجل بترت ساقيه من فوق الركبة وما زال على قيد الحياة، وأشلاء امرأة متوفاة وشابة فاقدة الوعي، مع انتشار لأشلاء ضحايا آخرين في المكان. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع عدد من القتلى والمصابين جراء الانفجار من دون صدور حصيلة رسمية تؤكد وقوع وفيات حتى الآن. وجاء التفجير بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ عقل الدروز ووجهاء مدينة جرمانة، أكدوا فيه أن قبلتهم ستبقى دمشق، وأن عمقهم هو الغوطة الشرقية وتمسكهم بالسلم الأهلي ورفضهم أي محاولات لزرع الفتنة أو التدخلات الخارجية، معتبرين أن مدينتهم تمثل نموذجا للعيش المشترك. وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة. الخرطوم. فيما أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في كردوفان شملت نحو 22 قافلة عسكرية، كشفت مصادر عسكرية عن تسلمه الشهر الماضي مدرعات باكستانية الصنع. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر عسكرية أن الشحنة الأخيرة تضم أعدادا من المدرعات الباكستانية من نوع محافظ التي تمتاز بالخفة وسرعة الحركة وتنتجها مؤسسة الصناعات الحربية الباكستانية. وأكد ضابطان للموقع تسلم الجيش 100 مدرعة تباعا وبين أن مدرعة محافظ توفر حماية باليستية وهي مخصصة للتصدي للنيران الخفيفة والمتوسطة وشظايا القذائف، إضافة إلى حماية طاقم المشاة وقوافل الإمداد أثناء التنقل في المناطق القتالية. كما حصل الجيش عبر صفقات منفصلة على مسيرات استطلاع وهجوم من طرازات مختلفة، بينها مسيرات شهبار تبعا لذات المصادر. وفي السياق، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون تمسك القوات المسلحة بمواصلة عملياتها العسكرية، مشددا على أنه لا مجال لدخيل أو خائن، ومعتبرا أن السودان يمتلك موارد كبيرة تجعله محل أطماع خارجية. قطاع غزة. رغم القصف والحصار والانقطاع المتكرر للكهرباء في غزة، حققت صبا رباح وهي طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عاما معدلا قدره 99.9% لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى البلاد في الفرع العلمي لامتحان شهادة الثانوية العامة المعروف في غزة باسم التوجيه. هذا الرقم وحده يكفي ليكون خبرا، لكن القصة التي تقف خلفه تجعل منه استثناء من نوع آخر. ففي قطاع تعرض لسنوات من الحروب المتتالية، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء، وتحولت قاعات الامتحان إلى غرف بلا نوافذ، يبدو أن التفوق لم يعد مجرد درجات بل إعلانا عن إرادة لم تنكسر. ومن الواضح أن ما حققته صبا لا يقاس بالمعدل فقط بل بالظروف التي أنجزت فيها هذا الإنجاز. فخلال شهور التحضير للامتحان كانت غزة تعيش بين هدنة وهجوم، وبين انقطاع للإنترنت وساعات دراسة على ضوء الشموع. وربما كان من الأسهل لكثيرين أن يستسلموا أو يؤجلوا الحلم، إلا أن صبا اختارت أن تدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات، بينما كانت أصوات الطائرات ترسم خرائط الخوف فوق رأسها. وهكذا تحولت غرفتها الصغيرة إلى فصل دراسي، وتحولت معاناة الحصار إلى دافع إضافي للإثبات. شعب فيه هذا التصميم لا يمكن أن يهزم، وسينتصر بإذن الله عاجلا أم آجلا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تتجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية لإقرار تغيير جوهري في نظام خصومات التأمين الصحي الخاص Private Health Insurance Rebate، وذلك بحلول إبريل نيسان عام 2027، ويتمثل في إلغاء الخصم المالي الإضافي القائم على العمر لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وتوحيد الخصوم على أساس مستوى الدخل فقط لجميع الفئات العمرية. وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بين الجهات الممثلة لقطاع التأمين الصحي الخاص وبعض وزراء الصحة في الولايات من جهة، والخبراء الاقتصاديين في مجال الصحة من جهة أخرى، حول مدى تأثر المواطنين والمستشفيات العامة بهذه الخطوة. وحذرت هيئة التأمين الخاص Private Healthcare Australia، حذرت من أن النسبة قد تصل إلى 39% من كبار السن المؤمن عليهم، والذين قد يفكرون في إلغاء التغطية بناء على استطلاع رأي شمل أكثر من 1500 مواطن. وأظهرت أبحاث حديثة أعدها باحثون اقتصاديون من جامعة ملبون وجامعة سيدني للتكنولوجيا إن تراجع التغطية لن يتجاوز 1% تقريبا، وهو ما يتطابق تقريبا مع النمذجة الحكومية المقدرة 44,000 شخص فقط. وأكد الباحثون إن استطلاعات الرأي التي تقيس النيات المفترضة غالبا ما تبالغ في تصوير الواقع، واستشهدوا بما حدث قبل أكثر من عقد من الزمن عند فرض اختبار الملائمة المالية، حيث أظهرت الاستطلاعات وقتها احتمال خروج 1,600,000 شخص، بينما شهدت المشاركة الفعلية ارتفاعا طفيفا. وتشير التقديرات الأكاديمية إلى أن هذا التعديل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما بين 730 إلى 940 مليون دولار سنويا، وذلك بحلول العام المالي 2028-2029، حيث تبين البيانات إن غالبية كبار السن سيحتفظون بتغطيتهم التأمينية سواء وجد الخصم الإضافي أو ألغي. وردا على مخاوف وزراء الصحة في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا بشأن الضغط المحتمل على المستشفيات العامة، أوضحت الدراسات إن انضمام قرابة 44 شخص إضافي للنظام الصحي العام يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حالات الاستشفاء العامة في أستراليا، والتي بلغت 7,700,000 حالة خلال عام 2024-2025، مما يعني أن تأثير التغيير على قوائم الانتظار سيكون محدودا للغاية. وأجمعت الدراسات الحكومية والأكاديمية على أن الشريحة الأكثر تأثرا بإلغاء الخصم هي أصحاب الدخل المنخفض، ويرى الخبراء إن الحل الأمثل مستقبلا يكمن في توجيه الدعم والخصومات بشكل أكبر دقة بناء على الملائمة المالية لضمان استمرار قدرة أصحاب الدخل المحدود على الاحتفاظ بتغطيتهم الصحية. كامبرا طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع الكاميرا بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس الماضي. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات رايبان ميتا الذكية، والتي تبدأ أسعارها من $337، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها $700. وتتضمن نظارات رايبان ميتا مزايا مثل كاميرا فائقة الدقة وسماعات بلوتوث مفتوحة وتقنيات للترجمة، وهي تقنيات يروج لها قطاع التكنولوجيا على نطاق واسع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في تموز يوليو الماضي إن الأشخاص الذين لن يستخدموا النظارات الذكية مستقبلا قد يجدون أنفسهم في وضع معرفي أقل مقارنة بغيرهم. كما تعمل شركات عدة من بينها سامسونج وشركات أخرى على تطوير منتجات مشابهة. وكشف بحث أجراه مختبر أبحاث التقنيات الناشئة في جامعة موناش وشمل أكثر من 1,000 أسترالي إن 13.5% من مالكي النظارات الذكية أقروا باستخدامها في مواقف خطرة مثل ارتدائها أثناء القيادة أو ركوب الدراجة، كما أقر نحو 17% باستخدامها في ممارسات محظورة من بينها تسجيل أشخاص من دون موافقتهم أو استخدامها في سلوكيات وصفت بأنها معادية للمجتمع. وقال الباحث فريد كافيالي إن الدراسة استندت إلى بيانات قدمها المشاركون أنفسهم، ولذلك يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستخدامات التي قد تكون أعلى أو أقل من النتائج المسجلة. وأضاف إن الشباب في أستراليا هم الأكثر امتلاكا لهذه الأجهزة، في حين لا تبدو القيود العمرية الخاصة باستخدامها واضحة دائما. ويرى المحامي أفيناش سينغ إن كثيرا من الأستراليين لا يدركون القوانين التي تنظم استخدام الكاميرات أو النظارات الذكية، وأوضح أن مبادئ الخصوصية الأسترالية صيغت بطريقة تسمح بتطبيقها على التقنيات الجديدة، إلا أن تنظيم استخدام النظارات الذكية يخضع لقوانين الولايات والأقاليم، ويعد تصوير شخص في مكان خاص مثل الحمامات أو غرف تبديل الملابس من دون موافقته جريمة يعاقب عليها القانون في أستراليا. وأشار المحامي سينغ إلى أن المحادثة الخاصة لا يشترط أن تكون في مكان مغلق، فقد تكون بين شخصين أو أكثر في مكان عام إذا كان من المتوقع أن تبقى تلك المحادثة خاصة. إن تسجيل أشخاص في الأماكن العامة باستخدام النظارات الذكية من دون إبلاغهم قد يشكل مخالفة في معظم الولايات والأقاليم، وتعد كوينزلاند استثناء إذ يسمح القانون فيها للشخص بتسجيل محادثة من دون علم الطرف الآخر إذا كان مشاركا فيها. وأكد سينغ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يستخدم النظارات بصورة مخالفة للقانون وليس على الشركة المصنعة. كامبرا. أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا قد يتيح لضحايا العنف الأسر استخدام تسجيلات سرية تتضمن اعترافات بالإساءة للمساعدة في الحصول على الحماية، رغم أن تسجيل المحادثات الخاصة يعد في معظم الحالات مخالفا للقانون. وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طعنا تقدم به رجل أدين باغتصاب زوجته مرتين أثناء نومها، وكان الرجل قد دفع بأن التسجيل الذي اعترف فيه بارتكاب إحدى الواقعتين جرى الحصول عليه بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يجوز استخدامه دليلا أمام المحكمة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن التسجيل كان مشروعا في هذه الحالة ويمكن أن يقبل كدليل لأنه كان ضروريا لحماية الاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحية. وقالت المحكمة في حكمها بالإجماع إن التسجيل السري كان بمثابة تذكير للمشتكية من خلال الاستماع إليه مجددا لتجنب تعريض نفسها لخطر حقيقي يتمثل في تعرضها للاغتصاب. وأضافت إن مصلحة أي شخص في عدم التعرض للاغتصاب هي مصلحة تستحق أقصى درجات الحماية. وأدين الرجل الذي أشارت إليه المحكمة بالاسم المستعار بوتر في ولاية جنوب أستراليا باغتصاب زوجته أثناء نومها، وذلك في مناسبتين، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين. وقبل شهر من واقعة الاغتصاب الأخيرة سجلت الزوجة محادثة على هاتفها واجهت خلالها الزوج بالاعتداءات واعترف خلالها بارتكابها. وأفادت المرأة أمام المحكمة بأنها سجلت المحادثة من أجل إقناع نفسها بألا تعود إليه مهما حدث. واعتبرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ملبون هيذر دوغلاس إن الحكم يمثل محطة مهمة في تطوير قوانين العنف الأسري في أستراليا. وقالت إن القرار يعترف صراحة بأن من حق ضحايا العنف حماية استقلالهم وسلامتهم الجسدية بما يشمل تسجيل اعترافات المعتدي واستخدامها كأداة أمام القضاء. وأضافت إن العنف الأسري والعائلي يمثل انتهاكا للاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحايا. ويقضي الرجل حاليا حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 694 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 25 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة واقرأ معايا الآية 83. النهاردة تقريبا احنا مش هنتدبر غير الآية دي بس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني وإذ يعني واذكر افتكر، أو واذكر يعني قول لنا اذكر لهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكر لما أخذنا ميثاق، ميثاق يعني عقد موثق. الناس بتكتب عقد بيع، عقد إيجار بينهم كده وبين بعض، وبيوقع عليه شهود، وبنسميه عقد ابتدائي. لكن لما يدخل ياخد ختم النصر، ختم الحكومي في مكتب التوثيق، بيبقى عقد موثق. يعني لا مجال للتراجع فيه، خلاص الحكومة نفسها، فبيصبح ميثاق. الميثاق هو عهد موثق في تكليف من الله. الميثاق تكليف من الله، سواء في العقيدة أو في العبادة، ده اسمه ميثاق. أول ميثاق ربنا أخده على البشر جميعا هو إنه زرع في فطرة كل إنسان الإيمان بوجود خالق واستحقاق هذا الخالق للعبادة. فين؟ في الأعراف 172. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كل ذرية بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم، كلنا شهدنا على نفسنا، ربنا قال لنا ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وقلنا بلى تثبت المنفي، ألست بربكم، بلى أنت ربنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحسن بعدين تيجوا يوم القيامة تقولوا ما كناش عارفين. لا، مفيش حد يوم القيامة هيعذر أبدا في الإيمان بوجود خالق. العقل والفطرة هي الرسول في هذا الأمر، وأنا متشدد جدا في هذه المسألة. طبعا في أئمة كتير يقولوا لا، مفيش حد هيحاسب إلا بوجود، محدش هيحاسب على عدم اعتناق دين إلا برسالة ووصول رسول ونبي، لكن على عدم الإيمان بإله الكل سيحاسب. عشان هذا، عشان في عهد متاخد علينا في الدي ان اي بتاعنا أن هناك إله وهناك خالق وأنه مستحق للعبادة. طيب، إذن إحنا كلنا في داخلنا شهدنا على ربوبية الله. نرجع لـ 83 تاني كده. ربنا أخذ ميثاق بني إسرائيل في 8 حاجات. عد معي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أول واحد يبقى إيه؟ التوحيد. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني كل دول أيضا إحسان لهم. وقولوا للناس حسنا، 6. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، 7-8. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أول بند في الميثاق مع الله هو عدم الشرك بالله. لا تعبدون إلا الله، وبعدها وبالوالدين إحسانا. دايما تجد الأمر ببر الوالدين يأتي مقرونا بالعبادة مع الله، بعبادة الله. يعني عبادة الله وراء على طول بر الوالدين. يعني في سورة الإسراء ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على طول بعد عبادة الله وحده يأتي الأمر بالإحسان للوالدين. سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله برضو دايما يأتي الأمر بالإحسان للوالدين بعد الأمر بعبادة الله. طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوالدين هما السبب المباشر في وجودك، والله هو السبب الأول. السبب الأول، حتى تعريف الإله عند الفلاسفة هو السبب الأول، سبب الوجود. الوالدين ربنا جعلهم السبب الثاني، السبب المباشر في وجود كل واحد فينا. الغريب هو إن الوالدين ممكن هم اللي يحاولوا مع أولادهم إنهم يكفروا بالسبب الأول. فالسبب الأول بيوصي بيهم، وهم بعضهم يحاولوا يجعلوا أولادهم يكفروا بالسبب الأول اللي بيوصي بيهم. في سورة العنكبوت الآية 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في العنكبوت ربنا وصى بيهم حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى لو كفار، وبس بس لا تطعهما. لو حاولوا، لو وإن جاهداك، لو عملوا مجهود كبير جدا عشان تشرك بيا ما تطعهمش فقط، لكن ما ترفعش صوتك عليهم. في سورة لقمان أوصى بهما أكتر كمان، حتى بعد ما اجتهدوا في إبعاد ابنهم عن الله. اقرأ في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تخيل هم بيقولوا لهم اكفر بالله، والله أثناء ما هم بيقولوا اكفر بالله بيقول لابنهم لا تطعهما، بس ما تقطعهمش. صاحبهما في الدنيا معروفة، خليك معاهم في الدنيا، صاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى مين أرحم من مين؟ الأب والأم ولا الله سبحانه وتعالى؟ مين الأرحم؟ ده مش بس ربنا أرحم بابنهم، ده ربنا أرحم بيهم هم في الدنيا بالرغم من كفرهم ومحاربتهم لله، عشان ابنهم ما يعقهمش وما يشعروش بالجرح وما يشعروش بالألم بتاع عقوق الابن. بس الحقيقة امبارح جالي تدبر تاني في المسألة دي. الحقيقة دايما احنا نقول كده ان ربنا بيذكر البر بالوالدين دايما بعد عبادة الله عشان يثبت للناس أهمية البر بالوالدين. لا، وفي سبب تاني أهم، عارفين ايه؟ عشان يشير إلى أهمية عبادة الله، إنها أهم من الوالدين. لأن بعض الناس ممكن يعصي الله إرضاء لوالديه، فربنا وضع هذا الترتيب عشان لا يطغى حب واحترام الوالدين أبدا على حب الله وتوحيد الله. فدايما تجد الأمر بعبادة الله وحده، وبعدها يجي الأمر ببر الوالدين. شفت بقى دي؟ احنا دايما بنلتفت ان بيجي الأمر بالبر الوالدين بعد عبادة الله، يبقى ده بيورينا أهمية البر بالوالدين. بس مش بس كده، هي ولا مرة تأتي قبل عبادة الله. يبقى ربنا بيشير لأهمية عبادة الله اللي تأتي قبل الوالدين، صح كده؟ وأمر ربنا بالإحسان إلى الوالدين. قال إيه؟ خلينا نجيب الآية 83 تاني. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الإحسان من التحسين، يعني في شيء وانت كل شوية تحسنه، بالتالي الإحسان في زيادة مستمرة. صيام رمضان فرض، لكن واحد ابتدى يصوم اثنين وخميس كل أسبوع، دي زيادة، ده تحسين في العبادة، هذا إحسان، يوصل الإنسان لمرتبة الإحسان. فربنا فرض على المؤمن الإحسان للوالدين، مش التعامل، لا، الفرض على المؤمن هو الإحسان للوالدين. الإحسان هو ما هوش فرض في حاجة، الإحسان ده إحسان، ده زيادة، لكن مع الوالدين هو ده الفرض، الإحسان هو الفرض، وليس التعامل معهم بما هو مفروض، لا، ولا بما يستحقوه، لا، الإحسان. هم لو كفار وبيجاهدوا الإنسان أنه يكفر ما يستحقوش حاجة دول، لكن لا، عشان هم والوالدين يستحقوا الإحسان معهم، الإحسان. سبحانك يا ربي. طيب، يبقى التعامل مع الوالدين مش أنك تعطيهم حقوق المسلم اللي بتعطيها لجارك، لا، التعامل معهم بإحسان، يعني منتهى الخضوع، منتهى الذل، تقبل كده إيديهم ورجليهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، يعني قريبك، قريبك له حق عليك أكتر من المسلم اللي مش قريبك. يعني عندك اتنين محتاجين وانت معاك 10 جنيه بس، ولو قسمتها بينهم مش هتشبع ولا واحد فيهم، فلازم تختار واحد منهم تديله 10 جنيه كلها والتاني بقى ايه ربنا بقى يسهله. تختار مين؟ هنا إحياء علوم الدين جميل جدا، قالك تبحث عن الأتقى. طب لو الاثنين أتقياء أو في نفس درجة التقوى، ابحث عن طالب العلم منهم. طب الاثنين طلاب علم أو في نفس درجة طلب العلم، ابحث عن القريب منهم. لو فيهم واحد قريبك يبقى يستحق أكتر، ماشي؟ يبقى ربنا أوصى بالإحسان للوالدين و ولذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، اليتامى لازم يكون لم يبلغ الحلم، يعني واحد ما بلغش لسه، لو واحد بلغ ما يعتبرش يتيم، لم يبلغ الحلم وفقد العائل اللي بيكسب لقمة العيش بتاعه، فقد أبوه. في الإنسان، في البني أدمين، اليتيم هو من فقد أبيه، في الحيوان اليتيم من فقد أمه، لأن الأم في الحيوان هي اللي بتجيب لقمة العيش. ربنا وصى كثير جدا باليتيم وباليتامى وجعلهم من مصارف الزكاة. والرسول عليه الصلاة والسلام له حديث جميل جدا في هذا الأمر، بيقول فيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة، دي اسمها السبابة إنها بتسب، والوسطى، دي اسمها الوسطى، وفرج بينهما كده، ماشي؟ ده معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم البادي لانجوج وهو بيتكلم، والراوي بتاع الحديث كان لما يشوف لغه الجسد بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصفها في الحديث: انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا. كده خلص الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، واشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما، ده كلام راوي الحديث، ايا كان مين الراوي، يمكن ابو هريره، انا مش فاكر. طيب، والمساكين، المسكين هو الأشد فقرا من الفقير. الفقير مفتقر، محتاج، يعني محتاج، ممكن يكون عنده دخل بس مش بيكفيه. المسكين هو من أسكنه الفقر، بقى ساكن كده من كتر الفقر، يشوف العشرة جنيه بقى يطير من الفرحة. تمام؟ طيب، الوصية اللي بعدها: وقولوا للناس حسنا. معكش فلوس؟ طلعت تبيع على ذوي القربة ولا على اليتيم ولا على المسكين، وابوك وامك ميتين ومش هتعرف تحسن ايه؟ طب تعمل ايه؟ قول وقولوا للناس حسنى، ما سقطش عنك الفرائض، ادعوا الناس الى الخير، وقولوا للناس حسنى، مروهم بالمعروف، انهوهم عن المنكر، ادعوهم انهم يتأملوا في خلق الله، في ملكوت الله. قولوا للناس حسنا، خليكوا بوزيتيف، خليكوا ايجابيين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ده من ضمن معاني وقولوا للناس حسنا. انشروا البهجة، انشروا الروح الحلوة، انشروا التفاؤل عند الناس، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأقيموا الصلاة، ربنا أمرهم أنهم يقيموا الصلاة. إقامة الشيء يعني فعل الشيء كما يجب، إقامة الصلاة يعني في جماعة وبخشوع، دي إقامة الصلاة. وقيل إقامة الصلاة في حياتك، يعني ينصلح حالك بالصلاة، مش انت رايح جاي تصلي وحالك زي ما هو، برضو كئيب وبرضو بتتخانق مع الناس وبرضو حالك مش عارف ايه، وعندك مشاكل مع جيرانك وعندك مشاكل مع زوجتك وعندك مشاكل مع اولادك لا، ما فين إقامة الصلاة؟ يبقى تقيم الصلاة في حياتك بان حالك ينصلح بالصلاة بفضل الله. الصلاة تحتوي على كل أركان، احنا فينا من أركان الإسلام. أركان الإسلام ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. بني على، يبقى دي الأركان اللي مبني عليها الإسلام، دي معناها ان ده مش الإسلام، خلي بالك، دي الأركان المهمة اللي بي بي بي بيبنى عليها الإسلام، الأعمدة الأساسية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، أو حج البيت وصوم رمضان. طيب الشهادتين يكفي الإنسان يقولهم مرة واحدة في حياته وهو بيدخل الإسلام، خلاص. صوم رمضان ممكن يسقط عن الإنسان لو مريض فما بيصومش. الحج ممكن يكون إنسان فقير أو مريض فما يحجش، مش مكتوب عليه الحج، ما هو الحج لمن استطاع إليه سبيل. الزكاة ممكن إنسان فقير فما يزكيش أبدا في حياته، ما مش واجب عليه الزكاة. يبقى كل الباقي هو الصلاة، لا تسقط أبدا. فقير هتصلي، غني هتصلي، مريض هتصلي، صحيح هتصلي. الصلاة ما بتسقطش أبدا. ليه؟ لأنها بتحتوي كل أركان الإيمان الأخرى. الشهادتين بتنطق بيهم في كل صلاة عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصوم عن الطعام والشراب بيحصل منك في الصلاة، ولو أكلت أو شربت بتبطل صلاتك، يبقى بتصوم غصب عنك وقت الصلاة. الزكاة هي استقطاع جزء من المال والتضحية به لله. الصلاة بتمنعك من العمل وقتها، بتترك التجارة وتترك البيع وتحصيل المال أثناء الصلاة. هذا الوقت لو كنت اشتغلت فيه كنت هتكسب. فكأن الصلاة جعلتك تستقطع من مالك وتضحي به في سبيل الله، فبقت بتحوي الزكاة كمان. حج البيت، أنت تتوجه للكعبة في أي مكان في الدنيا وتتجه إليها بوجهك وبقلبك، فكأنك حججت البيت. وربنا يرحم شيخنا الشعراوي، لأن أنا واخد الجزئية دي منه الحقيقة، ومن أروع ما سمعت منه الحقيقة، إن الصلاة بتحتوي على كل أركان الإسلام الأخرى. طيب اقرأ معايا 83. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، إيش معنى يعني الزكاة؟ الزكاة طلعوا من مكاسبكم الدنيوية جزء واشتروا بيه أخرتكم، اشتروا دينكم بدنياكم، مش العكس. بدل ما كنتم بتشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فاكرين مبارح، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا ده انتم بتعملوا العكس. آتوا الزكاة يعني ايه؟ يعني اشتروا آيات الله بالدنيا، مش تبيعوا آيات الله بالدنيا. وآتوا الزكاة. فبعد ما ربنا أخذ عليهم هذا الميثاق حصل إيه؟ الكارثة. اقرأ 83، ثم اقرأ آخر 83، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. للأسف توليتم، أعطيتم ظهركم للميثاق اللي ربنا أخذه عليكم. التولي والإعراض معناهم قريب جدا من بعض، لكن التولي بيبقى بالجسم، ومن يولهم يومئذ دبرة، يعني يتدور في ميدان المعركة. فهناك من أوامر الله اللي الإنسان بيتركها فعليا بالفعل، ومن أوامر الله من يعرض عنها الإنسان بقلبه. فالإعراض يكون بالقلب والتولي يكون بالفعل. ثم توليتم بالفعل إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هم تولوا وأعرضوا، تركوها فعلا وهجروها قلبا. لكن شوف الإنصاف بتاع القرآن الكريم لا يعمم أبدا، قال إلا قليلا منكم، يعني عنصر الخير استمر موجود في القليل منكم. ودي موضوعية القرآن، القرآن بيعلمنا التفكير الموضوعي، إننا لا نعمم. وهنشوف مثال آخر لما نوصل للآية 100 قريب، كلها 3-4 كما نوصل للآية 100. ربنا بيقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أنت وقف أي مسلم في الشارع، اليهود مشهورين بإيه؟ بمخالفة العهود وعدم الوفاء بالعهود وبالوعود. ربنا بيقول فريق منهم. ما تعممش، ولا على اليهود تعمم كمان. إيه رأيك بقى؟ خليك موضوعي، وإلا أنت نفسك هتخدع نفسك. أنت لو ليك عدو لازم تعرفه كويس قوي، مش ترسم له صورة مش حقيقية في خيالك. يبقى قبل ما نسيب بقى الآية 83، في تفسير لابد اني اذكره وركز معايا فيه، لان ده هيفرق معانا جدا في فهم الآيات اللي بعدها اللي هنستدبرها بكرة ان شاء الله لو لينا عمر. التفسير ده بيقول ان الآية 83 دي ربنا بيخاطب بها يهود المدينة في وقت الرسالة، يعني مرحلة ما بعد الهجرة. خلاص؟ فربنا دلوقتي بيخاطب اليهود بتوع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ودول. اقرأ بقى كده وحط في اعتبارك ان ربنا بيكلم دول. يلا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ربنا بيكلمهم بيقول لهم افتكروا لما أخذت الميثاق على آبائكم وأجدادكم أسلافكم. إيه الميثاق ده؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والملاحظ في هذه الأوامر كلها إنها هي تعاليم الإسلام اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم مش بيدعوكم محمد دلوقتي الى اي دين جديد، ده هو نفس الدين اللي عندكم اللي ربنا اخذ بيه ميثاق على اسلافكم، بس في شوية تعديلات بسيطة وتصحيح لما تم تحريفه، لكن هو نفس الدين. فربنا قال لهم الاوامر اللي موجودة عندنا في الاسلام انها ميثاق اخذوا على اجدادهم اصلا. ففي ايه يعني؟ ايه الغريب يعني؟ يعني اي حد في الدنيا تاني ممكن يقاوم هذه الدعوة الا انتوا بالذات. ده دين جاي بيؤكد ما عندكم. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. توليتم دي معناها يا يهود المدينة انتوا توليتم واعرضتم عن التمسك بميثاق الله لانكم لم تؤمنوا بمحمد ولا بالقرآن. الا قليلا منكم. اللي هم مين؟ اليهود اللي اسلموا. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وده كان من أحبار اليهود، يعني كان حاخام رباي، يعني اسمه الأصلي حصين بالصاد، تصغير حصان، حصين مش حسين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه عبد الله، واسم حسين مش وحش على فكرة، وفي أحد أصحابه اسمه حسين برضه، أظن حسين عمران أو عمران حسين. لكن النبي سماه عبد الله لأنه يعني أحد أكبر حاخامات اليهود بقى اسمه عبد الله. وفي حديث صحيح، بصوا حديث حسن صحيح يعني أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، أن عبد الله بن سلام من العشرة المبشرين بالجنة. رأيكم بقى؟ والحديث في لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، كان بيموت وقعدوا، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان موجودين في مكانهم، اللي يبتغي

نرجع لآية 83، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلنا الخطاب لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والقليل منهم دبا اللي هم لم يتولوا أمثال عبد الله بن سلام وآخرين، يعني كان في عدد مش كبير ومش صغير من الصحابة. أسد بن كعب القرظي ده كان من أغنياء بني قريظة، أسيد بن كعب القرظي أخوه، يمين بن عمير صحابي من بني النضير، صفية بنت حيي بن أخطب أمنا كلنا وتاج راسنا أم المؤمنين كانت يهودية، رفاعة بن قرظة القرظي صحابي، ثعلبة بن سعية، أسد بن عبيد. ونلاحظ سبحان الله معظم أو يعني اليهود اللي أسلموا من بني قريظة اللي هم حصل معاهم أكبر مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، وده بيفكرنا بانتشار الإسلام في الشعوب اللي بيحدث معها مواجهات. كلما اشتد الخطاب الإعلامي الظالم في بلد بيحصل رد فعل شعبي لهذا الخطاب الظالم، ويحصل تعاطف مع المسلمين، والتعاطف مع المسلمين ده يؤدي لسهولة اعتناق الإسلام أو لجرأة بعض من كان يفكر ومتردد. ومثلا أكثر وقت الأمريكان دخلوا فيه الإسلام كان بعد الحملة الإعلامية بتاعت 11 سبتمبر، أول شهر بعد 11 سبتمبر الأرقام كانت 10 أضعاف، ثم بدأت تنزل وترجع للعادي بتاعها، أو ما رجعتش للعادي بعد كده، رجعت بقت عالية. في الدنمارك بعد أزمة الرسوم كان هولندا اللي هي فيه أكبر نسبة كراهية للإسلام أكبر نسبة اعتناق للإسلام. المقدمة دي كانت مهمة علشان آيات حلقة بكرة بإذن الله، وأنا أتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل.

0: عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: علامات الساعة. من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تواصلنا بالكلام بفضل الله عز وجل عن علامات الساعة الكبرى عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، أي عند الجامع الأموي كما رجح الكثير من العلماء. وسيدنا عيسى عليه السلام ذكرنا أنه الآن حي بجسده وبروحه، هو حي موجود في السماء الثانية، وذكرنا كيفية نزوله من السماء الثانية إلى الأرض، وكيف يصلي خلف سيدنا المهدي رضي الله عنه وأرضاه. وقد قلنا سابقا أننا سوف نتكلم في هذا الدرس، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، عن أمر مهم، ألا وهو قتل سيدنا عيسى عليه السلام للأعور الدجال أو المسيح الدجال، حيث تنطلق صيحات الجهاد الله أكبر إلى فلسطين. وقد كنا ذكرنا أن الأعور الدجال يحاصر بباب لد في فلسطين، وقد أخبر بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. ويحصل القتال هناك، فينطق بإذن الله الشجر والحجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، الله أكبر. يتكلم الحجر، نعم، والشجر، فيقول كل منهما: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فيأتي المسلم ويقتل هذا الرجل اليهودي، ولا يسلط أحد على الدجال إلا عيسى بن مريم عليه السلام، حيث يضربه بحربة فيقتله، ويرفع الرمح، أي يرفع سيدنا عيسى عليه السلام الرمح الذي سال به الدم، ويكبر المسلمون ويبدأ النصر. ويكون هذا الأعور الدجال عندما يرى سيدنا عيسى عليه السلام ينماع، قال: كما ينماع الملح، أي يذوب، كما يذوب الملح في الماء. لكن سيدنا عيسى عليه السلام يدركه ويقوم بطعنه بهذه الحربة كما بينا في يده، ليبين لهم أنه بشر، أي هذا الأعور الدجال هو بشر وليس بإله كما كان يدعي ويفتن الناس بكلامه. بعد ذلك يحدث أيضا من العلامات علامة ذكرت في القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر كما سوف نبين، ومن سلالة سيدنا آدم عليه السلام، يخرجان في عهد سيدنا عيسى عليه السلام قبل وفاته، لأن سيدنا عيسى عليه السلام يكون وفاته بعد خروج يأجوج ومأجوج، تكون وفاته بعد خروج يأجوج ومأجوج. وسيدنا عيسى عليه السلام أيضا يقوم بالحج ويعتمر، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، بفج الروحاء، والروحاء هي طريق بين مكة والمدينة، أي يذهب للحج أو العمرة قال لينشئهما أو لينشئهما جميعا، كما جاء في بعض الروايات عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء، هذا الفج الروحاء طريق بين المدينة ومكة، بفج الروحاء بالحج أو العمرة، أو لينشئهما أن يقوم بنية الحج والعمرة جميعا. وفي رواية وليأتين قبري، أن يأتين سيدنا عيسى عليه السلام عند قبر حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى يسلم علي، أي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأردن عليه، أي يرد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام على سيدنا عيسى. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه. وبعد وفاة سيدنا عيسى يكون مكان الدفن كما ورد في بعض الروايات بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. قال عليه الصلاة والسلام مكتوب في التوراة صفة محمد، صفة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال وعيسى بن مريم يدفن معه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. ولكن قلنا قبل وفاة سيدنا عيسى عليه السلام، وقد ورد أنه يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا، كما روى الإمام أحمد في مسنده حيث قال، وهو يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا. ولكن قبل وفاته عليه السلام تخرج كل من قبيلة يأجوج ومأجوج، وعندما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع يخرجون سراعا وينتشرون في الأرض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يأجوج ومأجوج من البشر ومن سلالة آدم عليه السلام من ولد يافث بن نوح عليه السلام، فهما قبيلتان عظيمتان. وما ورد، وهذا تنبيه مهم، وما ورد في بعض الكتب من أن منهم القصير جدا والصغير، ومنهم الكبير، ومنهم الذي يفترش أذنا من أذنيه ويلتحف بأخرى، أي يجعل أحد أذنيه كالفراش والأذن الأخرى كاللحاف، أي يلتحف به وما أشبه ذلك. قال فكل هذا ذكر علماء لا أصل له، أي لا يوجد أحاديث صحيحة بذلك، ولكن هما قبيلتان من البشر من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم، ولكنهم في وقت ذي القرنين. وذي القرنين هو ملك من الملوك الصالحين، وسمي أو لقب بذي القرنين لأن ملكه بلغ قرني الشمس، أي مشرق الشمس ومغرب الشمس. وذو القرنين عندما كان يفتح البلاد ويدعو إلى الإسلام وجد قوما طلبوا منه واستعانوا به لكي يبني لهم سدا، وأخبروه سدا لكي يكون هذا السد مانع، يكون هذا السد مانعا من وصول يأجوج ومأجوج، مانعا من الوصول إليهم لأنهم كانوا قوما مفسدين في الأرض. فطلب جيرانهم، أي جيران يأجوج ومأجوج، طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم، أي بين هؤلاء القوم أو الجيران وبين يأجوج ومأجوج سدا حتى يمنعهم من الوصول إليهم ويمنع من إفسادهم في أرضهم. وقد أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام يخرجون إلى الناس. فنحن نؤمن الآن كما أخبر تعالى في سورة الكهف إخبارا عن هذا السد وتفاصيل ذلك، أن نرجع إليه بسورة الكهف ونرجع إلى كتب التفسير الذي يريد أن يجد التفاصيل أكثر عن هذا السد وكيف بني من الرصاص والنحاس وكيف بناه سيدنا ذو القرنين رضي الله عنه. كما ذكرنا هو ملك صالح، فنحن نؤمن الآن أن يأجوج ومأجوج من البشر وأنهما الآن خلف هذا السد، ولا يعلم مكان هذا السد أحد من الناس إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الأمور الغيبية، كما ذكرنا بالنسبة للأعور الدجاء أنه الآن موجود وفي جزيرة لا يعلم بمكانها أحد من الناس أو من البشر إلا الله، لا يعلم أحد من الناس مكانها إلا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنهم سوف يخرجون على الناس وإلى الناس وينتشرون في الأرض في زمن سيدنا عيسى عليه السلام، ويحصرون عيسى ابن مريم عليه السلام، والله عز وجل يأمره بأن يصعد إلى جبل الطور ومن معه أيضا من المؤمنين في جبل بيت المقدس جبل الطور بفلسطين. قال ويشتد الأمر على المؤمنين. ولذلك نريد الآن أن نبين بعض صفات يأجوج ومأجوج مما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق عليه الصلاة والسلام بإصبعه الإبهام والتي تليها فقالت، وهنا التي كانت تروي الحديث أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بن جحش، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه، ويوجد روايات أخرى لهذا الحديث. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا عن يأجوج ومأجوج أنهم يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا. قال فيعيده الله عز وجل أشد مكان، أي لهذا السد يعود كما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا، أي قالوا إن شاء الله تعالى، فيعودون إليه أي إلى السد وهو كهيئته، أي لا يعد السد كما كان بل يبقى هذا الحفر الذي وصلوا إليه أو التنقيب الذي وصلوا إليه كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس. إن شاء الله تعالى سوف نبين بإذن الله في الحلقة القادمة التي سوف نلقاكم بها ببركة الله عز وجل ماذا يفعلون، أي قوم يأجوج ومأجوج عندما يخرجون من هذا السد، ومن يواجههم، وكيف يبيدهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ربما يقول البعض كلمة يأجوج ومأجوج ما معناها، سوف نذكر إن شاء الله في الدرس أو الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما ذكر عن ذلك من تفاصيل أكثر، ونكمل بعلامات الساعة الكبرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أمة

0: محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإيمان وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده. وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 19 من سورة الرعد إلى آخر سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 19 من سورة الرعد إلى آخر سورة إبراهيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم لا تجعل عيشي كدا، ولا تجعل دعائي ردا، ولا تجعلني لغيرك عبدا، ولا تجعل في قلبي لسواك ودا. إني لا أقول لك ضدا، ولا شريكا ولا ندا. اللهم ارزقني نفسا قانعة بعطائك، موقنة بلقائك، شاكرة لنعمائك، محبة لأوليائك، باغضة لأعدائك. اللهم وسع علي رزقي في دنياي، ولا تحجبني بها عن أخراي، واجعل مقامي عندك دائما بين يديك وناظرا إليك، وأرني وجهك الكريم، ووارني عن الرؤية وعن كل شيء دونك، وارفع البين بيني وبينك، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس لعام 2026. مدينة جدة. قالت مصادر سعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في مدينة جدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة أن اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث ستوقع اليوم في جدة. وتابع: لقد كان الأمر قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من المنطقة أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة اليوم الجمعة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح مطلع العام الجاري بأن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية. وحينها قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان. وفي وقت سابق قال وزير الإنتاج الدفاع الباكستاني رضا حياة حراج إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام. وأضاف الوزير الباكستاني لرويترز أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث. وأردف حراج قائلا: لقد تم الانتهاء بالفعل من مسودة الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وتجري الدول الثلاث مداولات داخلية بشأنها. إسلام أباد. تقدم باكستان ما تحتاجه الرياض بالضبط: قوة نووية معلنة وجيشا مجربا ميدانيا من خلال الصدام مع الهند في عام 2025 أثبت كفاءته القتالية، وموقعا جغرافيا يربط جنوب آسيا بوسطها وبالخليج. والأهم من ذلك أن إسلام آباد ليست طرفا في مثلث إيران إسرائيل الولايات المتحدة، ما يجعلها وسيطا مقبولا تقريبا من الجميع وشريكا أمنيا لا يحسب على محور بعينه. لكن البعد النووي يبقى العنصر الأكثر حساسية.

تدمير حسابات الجميع. أما بالنسبة لتهديدات البحر الأحمر والملاحة فيه وباب المندب لم تعد نظرية. الحوثيون أعلنوا في يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية، ودرسوا فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وهم يستهدفون حلفاء الرياض في اليمن من حين لآخر. كما أن إيران طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد لتعطيل مرور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة منشآت الطاقة الإيرانية. والاتحاد الأوروبي حدث مستوى التهديد في هذا الباب المندب إلى مرتفع بعد هجوم حوثي على ناقلة سعودية. التحذيرات الأوروبية أكدت أن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا للملاحة التجارية، وأوضحت وأوصت السفن بتجنب المياه الإقليمية اليمنية تماما. وفي هذا السياق لم يعد تأمين باب المندب خيارا ثانويا، بل أصبح جزءا من معادلة الأمن القومي السعودي، ما يجعل هذه اللحظة مختلفة عن كل التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الباكستانية أن الأمر لم يعد ثنائيا بحتا. الكويت صادقت رسميا على اتفاقية دفاعية مماثلة مع باكستان في يوليو تموز، والرياض أعلنت عن تحالف بحري من 14 دولة بقيادة سعودية لتأمين البحر الأحمر وباب المندب، يضم باكستان وتركيا ومصر كأعضاء مؤسسين ودولا إسلامية وأربع دول خليجية. وأعلن قائد التحالف اللواء ركن بحري عبد الله الشهري المعين للتو عن توسع التحالف بانضمام دول جديدة، وقد يتبلور إطار أمني ثلاثي سعودي باكستاني تركي قد تنضم له مصر لاحقا عندما يتطور لهيكل أمني. الرياض. قال مسؤول سعودي إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة قادمة من شمال المملكة وجنوبها. وأشار المسؤول إلى أن التهديدات المتوقعة تبعث على القلق، خاصة في وقت تواصل فيه الرياض المساعي نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وأضاف أن الاتصالات جارية مع جميع الأطراف بما فيها إيران، وجهود الوساطة يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهجمات المخطط لها قد يكون الهدف منها عرقلة تلك الجهود الدبلوماسية. وقال المسؤول إن التعاون العسكري الأمريكي لا يزال عاليا جدا على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العملياتي مع القيادة المركزية الأمريكية. وقال إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي عدوان. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي آخر أنهم يشعرون بالقلق من أن هذه التقارير تأتي في وقت تشجع فيه السعودية على خفض التصعيد، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عدوان. في غضون ذلك قال التحالف السعودي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن 11 مدنيا أصيبوا بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين فيهم امرأة وطفل في الرابع من عمره أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. وأضاف البيان أن قوات التحالف
ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة

0: ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. تل أبيب. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية صادرة عن هيئة البث وإذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد عمليات الاغتيال في قطاع غزة مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات مقارنة بالأيام الماضية، في خطوة اعتبرتها المصادر استجابة لطلبات ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف الهادف إلى تأمين المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكان نتنياهو قد شدد على أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع كامل وشامل لسلاح حركة حماس، ولفت إلى خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق اتفاق غزة في تناقض واضح مع ما أعلنته حماس من موافقتها على حصر السلاح وتخزينه، وهي الخطوة التي كان يفترض أن تغطي الذرائع الإسرائيلية بعدم الانسحاب. ومن جهته يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور إمطانس شحادة أن تصريحات زامير تعبر عن إجماع إسرائيلي واسع على رفض الانسحاب من غزة والتمسك بالحلول العسكرية، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس عقيدة التحالف الحكومي ومصالحه الانتخابية، إضافة إلى موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي كما تظهره استطلاعات الرأي التي تؤيد استمرار الحرب. روما. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان، في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحدد دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقال مراسلون إن التصعيد الميداني فرض نفسه بوضوح على أجواء المحادثات التي استمرت 3 أيام، وشكل ضغطا كبيرا عليها في وقت دعت فيه كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض مع إسرائيل. وأوضحت الأنباء أن الوفد الإسرائيلي بقي لبعض الوقت في مقر السفارة الأمريكية لإجراء مشاورات ختامية مع الوسيط الأمريكي، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك مرجحين أن تقتصر المخرجات الرسمية للجولة على إحاطة أمريكية بشأن ما تحقق في الملفات التقنية. وفي أول تقييم أمريكي للجولة وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بين لبنان وإسرائيل بأنها مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن الجانبين أصبحا أقرب كثيرا إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. من جهته قال مصدر لبناني إن الجانبين توافقا على اللجوء إلى مجلس الأمن لبحث إمكان إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل. وأضاف المصدر أن النقاش سيستكمل خلال جولة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من المقرر عقدها مطلع سبتمبر أيلول المقبل. جنوب لبنان. استمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء محادثات روما، حيث أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة ميبادون بقضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن اليوم الأخير من المحادثات مع تصعيد إسرائيلي واسع في قضاء صور، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص إثر غارات استهدفت بلدة البرج الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات إسرائيلية شنت 3 غارات على حي الملعب في البلدة، أعقبتها غارة رابعة نفذها الطيران الحربي على الموقع نفسه. وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح من البرج الشمالي باتجاه مدينة صور، في حين دخلت وحدات من الجيش وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. كما شن الطيران الحرب الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات باتجاه البلدة. وامتد القصف منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس إلى بلدتي المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة ومحيط بلدة حداثة، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. أما في الداخل اللبناني فقد استهجنت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطات اللبنانية في التفاوض مع إسرائيل، وقالت إن المحادثات تتواصل من دون الاكتراث بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. ودعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض وما وصفته بالتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى الخسائر والتفريط في الحقوق والسيادة. ويبرز موقف حزب الله خلافا داخليا بشأن مسار التفاوض، خصوصا أن المحادثات تبحث ترتيبات أمنية في الجنوب وملف نزع سلاح الجماعات المسلحة في وقت يرفض فيه الحزب نهج التفاوض نفسه. وبين التوافق على اللجوء إلى مجلس الأمن والاتفاق على استكمال النقاش في جولة ثامنة، بقيت ملفات آليات التحقق والمناطق التجريبية وترتيب الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني دون حسم. دمشق. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيرفيس لنقل الركاب عند مفرق الروضة على الطريق الرئيس في مدينة جرمانة بريف دمشق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق أمس تسجيل 7 إصابات، إضافة إلى وجود أشلاء بشرية تتولى فرق الطب الشرعي التعامل معها وفق الأصول المعتمدة. وقالت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إنها رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفرت منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية. وحسب صور ومقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانفجار داخل سيارة صغيرة لنقل الركاب قبل مغيب الشمس بقليل، وأدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل. وأظهرت مقاطع الفيديو محاولة مدنيين قبل وصول فرق الإسعاف إنقاذ بعض المصابين وإخراجهم من داخل ركام السيرفيس، وكان من بينهم رجل بترت ساقي من فوق الركبة وما زال على قيد الحياة، وأشلاء امرأة متوفاة وشاب فاقدة الوعي، مع انتشار لأشلاء ضحايا آخرين في المكان. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع عدد من القتلى والمصابين جراء الانفجار من دون صدور حصيلة رسمية تؤكد وقوع وفيات حتى الآن. وجاء التفجير بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ عقل الدروز ووجهاء مدينة جرمانة، أكدوا فيه أن قبلتهم ستبقى دمشق، وأن عمقهم هو الغوطة الشرقية وتمسكهم بالسلم الأهلي ورفضهم أي محاولات لزرع الفتنة أو التدخلات الخارجية، معتبرين أن مدينتهم تمثل نموذجا للعيش المشترك. وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة. الخرطوم. فيما أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في كردوفان شملت نحو 22 قافلة عسكرية، كشفت مصادر عسكرية عن تسلمه الشهر الماضي مدرعات باكستانية الصنع. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر عسكرية أن الشحنة الأخيرة تضم أعدادا من المدرعات الباكستانية من نوع محافظ التي تمتاز بالخفة وسرعة الحركة وتنتجها مؤسسة الصناعات الحربية الباكستانية. وأكد ضابطان للموقع تسلم الجيش 100 مدرعة تباعا، وبيّن أن مدرعة محافظ توفر حماية باليستية وهي مخصصة للتصدي للنيران الخفيفة والمتوسطة وشظايا القذائف، إضافة إلى حماية طاقم المشاة وقوافل الإمداد أثناء التنقل في المناطق القتالية. كما حصل الجيش عبر صفقات منفصلة على مسيرات استطلاع وهجوم من طرازات مختلفة، بينها مسيرات شهبار تبعا لذات المصادر. وفي السياق، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون تمسك القوات المسلحة بمواصلة عملياتها العسكرية، مشددا على أنه لا مجال لدخيل أو خائن، ومعتبرا أن السودان يمتلك موارد كبيرة تجعله محل أطماع خارجية. قطاع غزة. رغم القصف والحصار والانقطاع المتكرر للكهرباء في غزة، حققت سيبا رباح وهي طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عاما معدلا قدره 99.9% لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى البلاد في الفرع العلمي لامتحان شهادة الثانوية العامة المعروف في غزة باسم التوجيه. هذا الرقم وحده يكفي ليكون خبرا، لكن القصة التي تقف خلفه تجعل منه استثناء من نوع آخر. ففي قطاع تعرض لسنوات من الحروب المتتالية، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء وتحولت قاعات الامتحان إلى غرف بلا نوافذ، يبدو أن التفوق لم يعد مجرد درجات بل إعلانا عن إرادة لم تنكسر. ومن الواضح أن ما حققته صبا لا يقاس بالمعدل فقط بل بالظروف التي أنجزت فيها هذا الإنجاز. فخلال شهور التحضير للامتحان كانت غزة تعيش بين هدنة وهجوم وبين انقطاع للإنترنت وساعات دراسة على ضوء الشموع. وربما كان من الأسهل لكثيرين أن يستسلموا أو يؤجلوا الحلم، إلا أن صبا اختارت أن تدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات، بينما كانت أصوات الطائرات ترسم خرائط الخوف فوق رأسها. وهكذا تحولت غرفتها الصغيرة إلى فصل دراسي، وتحولت معاناة الحصار إلى دافع إضافي للإثبات. شعب فيه هذا التصميم لا يمكن أن يهزم، وسينتصر بإذن الله عاجلا أم آجلا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 7 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تتجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية لإقرار تغيير جوهري في نظام خصومات التأمين الصحي الخاص Private Health Insurance Rebate، وذلك بحلول إبريل نيسان عام 2027، ويتمثل في إلغاء الخصم المالي الإضافي القائم على العمر لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وتوحيد الخصوم على أساس مستوى الدخل فقط لجميع الفئات العمرية. وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بين الجهات الممثلة لقطاع التأمين الصحي الخاص وبعض وزراء الصحة في الولايات من جهة، والخبراء الاقتصاديين في مجال الصحة من جهة أخرى، حول مدى تأثر المواطنين والمستشفيات العامة بهذه الخطوة. وحذرت هيئة التأمين الخاص Private Healthcare Australia، حذرت من أن النسبة قد تصل إلى 39% من كبار السن المؤمن عليهم، والذين قد يفكرون في إلغاء التغطية بناء على استطلاع رأي شمل أكثر من 1500 مواطن. وأظهرت أبحاث حديثة أعدها باحثون اقتصاديون من جامعة ملبون وجامعة سيدني للتكنولوجيا إن تراجع التغطية لن يتجاوز 1% تقريبا، وهو ما يتطابق تقريبا مع النمذجة الحكومية المقدرة بـ 44 ألف شخص فقط. وأكد الباحثون إن استطلاعات الرأي التي تقيس النيات المفترضة غالبا ما تبالغ في تصوير الواقع، واستشهدوا بما حدث قبل أكثر من عقد من الزمن عند فرض اختبار الملائمة المالية، حيث أظهرت الاستطلاعات وقتها احتمال خروج 1,600,000 شخص، بينما شهدت المشاركة الفعلية ارتفاعا طفيفا. وتشير التقديرات الأكاديمية إلى أن هذا التعديل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما بين 730 إلى 940 مليون دولار سنويا، وذلك بحلول العام المالي 2028-2029، حيث تبين البيانات إن غالبية كبار السن سيحتفظون بتغطيتهم التأمينية سواء وجد الخصم الإضافي أو ألغي. وردا على مخاوف وزراء الصحة في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا بشأن الضغط المحتمل على المستشفيات العامة، أوضحت الدراسات إن انضمام قرابة 44 شخص إضافي للنظام الصحي العام يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حالات الاستشفاء العامة في أستراليا، والتي بلغت 7,700,000 حالة خلال عام 2024-2025، مما يعني أن تأثير التغيير على قوائم الانتظار سيكون محدودا للغاية. وأجمعت الدراسات الحكومية والأكاديمية على أن الشريحة الأكثر تأثرا بإلغاء الخصم هي أصحاب الدخل المنخفض، ويرى الخبراء إن الحل الأمثل مستقبلا يكمن في توجيه الدعم والخصومات بشكل أكبر دقة بناء على الملائمة المالية لضمان استمرار قدرة أصحاب الدخل المحدود على الاحتفاظ بتغطيتهم الصحية. كامبرا طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع الكاميرا بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس الماضي. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات رايبان ميتا الذكية والتي تبدأ أسعارها من 337 دولارا، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها 700 دولار. وتتضمن نظارات رايبان ميتا مزايا مثل كاميرا فائقة الدقة وسماعات بلوتوث مفتوحة وتقنيات للترجمة، وهي تقنيات يروج لها قطاع التكنولوجيا على نطاق واسع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في تموز يوليو الماضي إن الأشخاص الذين لن يستخدموا النظارات الذكية مستقبلا قد يجدون أنفسهم في وضع معرفي أقل مقارنة بغيرهم. كما تعمل شركات عدة من بينها سامسونج وشركات أخرى على تطوير منتجات مشابهة. وكشف بحث أجراه مختبر أبحاث التقنيات الناشئة في جامعة موناش وشمل أكثر من 1,000 أسترالي إن 13.5% من مالكي النظارات الذكية أقروا باستخدامها في مواقف خطرة مثل ارتدائها أثناء القيادة أو ركوب الدراجة، كما أقر نحو 17% باستخدامها في ممارسات محظورة من بينها تسجيل أشخاص من دون موافقتهم أو استخدامها في سلوكيات وصفت بأنها معادية للمجتمع. وقال الباحث فريد كافيالي إن الدراسة استندت إلى بيانات قدمها المشاركون أنفسهم، ولذلك يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستخدامات التي قد تكون أعلى أو أقل من النتائج المسجلة. وأضاف إن الشباب في أستراليا هم الأكثر امتلاكا لهذه الأجهزة، في حين لا تبدو القيود العمرية الخاصة باستخدامها واضحة دائما. ويرى المحامي أفيناش سينغ إن كثيرا من الأستراليين لا يدركون القوانين التي تنظم استخدام الكاميرات أو النظارات الذكية، وأوضح أن مبادئ الخصوصية الأسترالية صيغت بطريقة تسمح بتطبيقها على التقنيات الجديدة، إلا أن تنظيم استخدام النظارات الذكية يخضع لقوانين الولايات والأقاليم، ويعد تصوير شخص في مكان خاص مثل الحمامات أو غرف تبديل الملابس من دون موافقته جريمة يعاقب عليها القانون في أستراليا. وأشار المحامي سينغ إلى أن المحادثة الخاصة لا يشترط أن تكون في مكان مغلق، فقد تكون بين شخصين أو أكثر في مكان عام إذا كان من المتوقع أن تبقى تلك المحادثة خاصة. إن تسجيل أشخاص في الأماكن العامة باستخدام النظارات الذكية من دون إبلاغهم قد يشكل مخالفة في معظم الولايات والأقاليم، وتعد كوينزلاند استثناء إذ يسمح القانون فيها للشخص بتسجيل محادثة من دون علم الطرف الآخر إذا كان مشاركا فيها. وأكد سينغ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يستخدم النظارات بصورة مخالفة للقانون وليس على الشركة المصنعة. كامبرا. أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا قد يتيح لضحايا العنف الأسر استخدام تسجيلات سرية تتضمن اعترافات بالإساءة للمساعدة في الحصول على الحماية، رغم أن تسجيل المحادثات الخاصة يعد في معظم الحالات مخالفا للقانون. وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طعنا تقدم به رجل أدين باغتصاب زوجته مرتين أثناء نومها، وكان الرجل قد دفع بأن التسجيل الذي اعترف فيه بارتكاب إحدى الواقعتين جرى الحصول عليه بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يجوز استخدامه دليلا أمام المحكمة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن التسجيل كان مشروعا في هذه الحالة ويمكن أن يقبل كدليل لأنه كان ضروريا لحماية الاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحية. وقالت المحكمة في حكمها بالإجماع إن التسجيل السري كان بمثابة تذكير للمشتكية من خلال الاستماع إليه مجددا لتجنب تعريض نفسها لخطر حقيقي يتمثل في تعرضها للاغتصاب. وأضافت إن مصلحة أي شخص في عدم التعرض للاغتصاب هي مصلحة تستحق أقصى درجات الحماية. وأدين الرجل الذي أشارت إليه المحكمة بالاسم المستعار بوتر في ولاية جنوب أستراليا باغتصاب زوجته أثناء نومها، وذلك في مناسبتين، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين. وقبل شهر من واقعة الاغتصاب الأخيرة سجلت الزوجة محادثة على هاتفها واجهت خلالها الزوج بالاعتداءات واعترف خلالها بارتكابها. وأفادت المرأة أمام المحكمة بأنها سجلت المحادثة من أجل إقناع نفسها بألا تعود إليه مهما حدث. واعتبرت أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ملبون هيذر دوغلاس إن الحكم يمثل محطة مهمة في تطوير قوانين العنف الأسري في أستراليا، وقالت إن القرار يعترف صراحة بأن من حق ضحايا العنف حماية استقلالهم وسلامتهم الجسدية بما يشمل تسجيل اعترافات المعتدي واستخدامها كأداة أمام القضاء. وأضافت إن العنف الأسري والعائلي يمثل انتهاكا للاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحايا. ويقضي الرجل حاليا حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islamist Radio presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن مازال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فارتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن لمحاضرة لفضيلة الدكتور الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث.
2: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، تعالى في ذاته عن إدراك المدركين، وسما في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين، نزل في علوه وعلى في نزوله، وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه، فهو صفوة الصفوة ولباب اللباب. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا شك أن محبة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعد أصلا من أصول الإيمان وركيزة من ركائزه، وذلك لأنها من سنخ محبتنا لله جل جلاله، فمن أحبه عليه الصلاة والسلام فبحبه لمن أرسله، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أبو داود في سننه: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. ونجد تأكيد ذلك في نصوص من الكتاب الحكيم، يقول ربنا جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمتأمل في هذا النص القرآني المحكم يتلمح هذه المقاصد التي أكدها ربنا جل جلاله، وأولها التأكيد على أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل جلاله، وذلك بقيام التلازم بين الشرط وجوابه أو نتيجته، فإن قوله تعالى إن كنتم تحبون الله شرط جوابه فاتبعوني، فما جعل الله سبحانه وتعالى التلازم بين الشرط في تحقق محبته والنتيجة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا شاهدا على أن محبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله جل جلاله، وذلك لأنه لما لم تكن محبة الله جل جلاله تعرف بحد عرفها ربنا جل جلاله بلازم من لوازمها وأثر من آثارها، ألا وهو اتباع المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصد الثاني يتمثل فيما ترتب على اتباعه عليه الصلاة والسلام من ظهور آثار محبة الله لنا، حيث قال فاتبعوني يحببكم الله. نعم، لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الشرط، تأملنا السياق، الجواب الأول فاتبعوني والثاني يحببكم، ولكن إذا تأملنا السياق وجدنا أن قوله تعالى يحببكم أتى جوابا للأمر وهو قوله فاتبعوني، ولم يأتي جوابا للشرط، إذ لو جاء جوابا للشرط لانعدمت الحكمة في الفرض وهو قوله إن كنتم تحبون الله، فكل يدعي محبة الله العليا، ولكن من الذي يسلم له دعواه؟ الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وفي كل ما بلغ عن ربه سبحانه. إذن قوله يحببكم لم يأتي جوابا لتحقق الشرط، وإنما أتى جوابا للأمر، أي جوابا لقوله فاتبعوني، وبذلك جعل ربنا جل جلاله اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واسطة عقد بين محبتين، محبة لله ومحبة من الله، فكان اتباعه بهذا التوسط شاهدا على صدق الأولى وعلة في حصول الثانية. فقوله يحببكم الله نتيجة لاتباعه عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره والاهتداء بهديه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من تأمل هذا علم العلاقة أو الصلة بين ما طلب منا من كمال محبته عليه الصلاة والسلام وبين التحقق بمعالم الإيمان، فبينهما اشتراك، فإن محبته عليه الصلاة والسلام هي الداعم لأمر العبد فيما يأتيه وفيما يدعه، هي الداعم في اقتداء العبد به عليه الصلاة والسلام في منشطه ومكرهه، في مشهده ومغيبه، في إقباله وإدباره، في سرائه وضرائه، في نومه ويقظته، في سفره وحضره. نعم، وإن تطيعوه تهتدوا. فلا جرم أن قال ربنا جل جلاله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعيد وتهديد لكل من آثر محبة نفسه أو أهله أو ولده على رسول الله أو على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى بين محبته ومحبة رسوله نوعا من التلازم يستحيل معه انفكاك الجهة، في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فعطف كليهما إلى سنن وجعلهما دائما في قرن، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بضمير التثنية. وربما التفت إلي أحدكم قائلا: ألم يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جمع بين الضميرين في ديباجة خطبته حينما قام رجل خطيبا عند رسول الله، كما جاء ذلك في سنن أبي داود، وحمد الله وقال في تشهده: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. ربما فهم بعضنا من هذا الموقف أنه لا يجوز الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، ونقول: بل للأمر وجه ما ينبغي أن يغيب عن المتأمل أو الناظر في هذه المواقف وفي هذه المواطن. فإن المحبة لا يغني فيها إلا المجموع المركب من المحبتين، فلا تغني دعوى محبتنا لله عن محبتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تغني محبتنا لرسوله عن تحقق محبتنا له جل جلاله. إذن المعتبر في جانب المحبة هو المجموع المركب من المحبتين، فلا جرم أن عبر بضمير التثنية. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما في جانب العصيان فإن الأمر لا يكون على ما يقتضيه السياق في جانب المحبة، بل إن كل عصيان موجب للغواية ومستلزم للغواية وإن كان منفكا عن الآخر، لئلا نتوهم أن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء واحد. أقول: لا، بل كما أن معصية الله موجبة للغواية كذلك معصية رسوله موجبة للغواية، وإن كانت الجهة منفكة بين العصيانين. هذا ما ينبغي أن نلتفت إليه وأن نؤكد عليه. فالله سبحانه وتعالى مرة يؤكد عدم انفكاك الجهة، ومرة يؤكد انفكاك الجهة في قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، دليل على أن الجهة واحدة، ولم يقل أحق أن يرضوهما بالتثنية، أحق أن يرضوه. فالضمير يعود إلى كل من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. والأصل أن يقول راضيان، لكنه قال راض بالإفراد، فهذا يعود إلى كل من المتكلم والمخاطب. نحن بما عندنا، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أي كلانا راض بما عنده وإن كان الرأي مختلفا. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولم يقل إذا دعواكم، أقول إن السياق يقتضي انفكاك الجهة، فالضمير هنا يعود إلى الرسول لا إلى الله. ولذلك كان العطف بالواو مع اللام، لم يقل استجيبوا لله والرسول كما في آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لأنها نازلة معينة. أما هذا حكم شائع في كل المواقف، فلم يقل استجيبوا لله والرسول، بل قال وللرسول. والعطف بالواو واللام يؤكد انفكاك الجهة، وهو ما يؤكده حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مالك في موطئه، أن أبا سعيد ابن المعلى كان يصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى انتهى من صلاته، ثم قال: كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فلو كان الضمير يعود إلى الله ورسوله لاستحال أن يغلب رسول الله حقه على حق الله، وإنما لما كان عود الضمير على الرسول وحده كان الاستدلال بهذه الآية دليلا على انفكاك الجهة، ودليلا على أن طاعة العبد لله لا تتحقق إلا من خلال طاعته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أمور لا يغني فيها الأخذ بظاهر القول، وإنما لا بد أن يكون للمرء فيها منهج علمي مؤصل يراعي فيه مسالك العلة، ويراعي فيه دلالة السياق والسباق واللحاق، ويراعي فيه الألفاظ ومعاني الألفاظ من حيث الوضع. نعم، إن محبته عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان. لا يؤمن أحدكم، والنفي هنا لا يراد به نفي الأصل في الإيمان وهو التصديق، وإنما يراد به نفي الكمال. لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يجرد من لم تكتمل محبته من لبسة الإيمان، وإنما جرده من كمال الإيمان. فهو وإن كان مؤمنا إلا أنه لا يزال إيمانه ناقصا حتى تكتمل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ومن كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، لا. فقال عمر: والذي نفسي بيده لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له: الآن يا عمر. وتأملوا هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم: الآن، أي اكتمل إيمانك، وما اكتمل إيمان عمر في هذه اللحظة إلا باكتمال محبته للنبي. ونأخذ من هذا أن العبد قد يجتهد ويشمر في مضامر العبودية لله عقودا من الزمن ليكتمل إيمانه، وربما أخفق في سيره إلى الله. أما المحبة فإنها ترفع إلى مراتب الكمال. المحبة تجبر جانب التقصير في العمل، أو التقصير في العمل تجبره المحبة، أما المحبة فلا يجبرها شيء من الأعمال. التقصير في المحبة لا يجبر، أما التقصير في العمل فإنه يجبر بالمحبة، لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم لمن أتاه فسأله: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أي من الأعمال. قال: ما أعددت لها من كبير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فتأملوا أيها الأحباب هذا المعنى، وتأملوا هذا الملحظ أيضا في إثبات المحبة لمن لا وجدان له، في إثبات المحبة للجبل. انظروا قوله صلى الله عليه وسلم حينما طلع له أحد مقفله من تبوك، قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. وتأملوا قوله: أحد جبل، ولو شاء لقال: جبل أحد يحبنا ونحبه. لكن ما العلة في قوله أحد جبل؟ إنه أراد أن يلفتنا إلى أن أحدا ليس بإنسان، ليس بذي وجدان، بل هو جبل. وأنتم تعرفون جميعا طبيعة الجبال الخشنة القاسية، ومع ذلك فهو يحبنا، فأين أنتم من موضع محبتنا؟ تلك حقيقة، أحد جبل يحبنا ونحبه. لقد أحبته كل الكائنات، حتى الجذع الذي كان يخطب إليه عندما وضع له المنبر وارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر، سمع الصحابة للجذع جؤارا وصراخا.

وجوده وإن لم يدري في طرب للقرب منك وآلام اللظى تحلو تشتاق إليه الكائنات فأين نحن من الشوق إليه. نعم لقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الأمة رجال يتمنى أحدهم رؤيته ولو بالدنيا كلها، هذه حقيقة. فلا جرم أن وصفكم بالإخوان ولم يصفكم بغير ذلك من الصفات. قال: وشوقاه إلى إخواني. قال الصحابة: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أتدرون ما تعنيه هذه الكلمة؟ أتدرون ما تعنيه كلمة إخواني؟ هذه الكلمة ما كان صلى الله عليه وسلم ينحلها إلا لإخوانه من الأنبياء. يقول: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولماذا وصفكم بالإخوان؟ أقول: لأن إيمانكم به وتصديقكم برسالته مع انتفاء المعاصرة قد رفعكم إلى درجات اليقين التي عند إخوانه من الأنبياء والمرسلين. نعم لقد كفر به من عاصره، كثير ممن عاصروه كفروا، ونحن لا ننسب الفضل لأنفسنا في الإيمان بنبوته والتصديق برسالته، إنما ذلك فضل الله، فهو الذي اختارنا واختار لنا، كما قال بعض العارفين: اختارك واختار لك. نعم اختارك وجعلك مسلما وذرأك في خير أمة أخرجت للناس، وجعلك تابعا لهذا النبي، جعلك تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تمنى بعض أفراد الأنبياء أن يكونوا من أمته. يقول: أوحى الله إلى موسى نبي بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار. قال: قلت: يا ربي ومن أحمد؟ قال: ما خلقت خلقا أكرم علي منه، كتبت اسمه مع اسمي على العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض. إن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو وأمته. قال: يا ربي ومن أمته؟ قال: الحمادون، يحمدون صعودا وهبوطا، وعلى كل حال يشدون أوساطهم أي يأتزرون بالأزر، ويطهرون أطرافهم أي بالوضوء، رهبان بالليل وليوث بالنهار، أقبل منهم اليسير أي القليل من الأعمال، وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب اجعلني نبي تلك الأمة. قال: نبيها منها. قال: اجعلني إذن من أمة ذلك النبي. قال له: استقدمت واستأخر، ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال. فبخن لهذا الفضل الأسبق، كما أكدت في لقاء قريب أن فضل الله سبحانه وتعالى لا ينال بسبب من الأسباب، وإنما ينال بسابقة العناية الربانية. وظننت جهلا أن وصلك يشترى بكرائم الأموال

أرباحي، حتى رأيتك تجتبي وتخص من تختاره بلطائف الأمناح، فعلمت أنك لا تنال بحيلة، فلويت رأسي تحت طي جناحي. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله. أرأيتم كيف أثنى الله على أصحاب رسول الله في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا؟ ولما خلقوا لم يكونوا مسلمين، بل كانوا كافرين، كانوا مشركين، ولكن كان الحكم للسوابق لا للواحق، فكانوا الهداة المهديين في عهده وفي زمانه ومن بعده عليه الصلاة والسلام، بعد أن نودي عليهم بالشقاء: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أين كانوا حين ضرب الله المثل لهم في التوراة والإنجيل؟ كانوا في بطنان الغيب، ثم لما برزوا التمسوا أسباب الشقاء، فسبقت العناية بترشيحهم للقيام في أسباب السعادة فآمنوا. فمن آمن منهم فبسبق العناية لا باستشرافه على معالم الهداية، لا تظنوا ذلك أبدا. فالأمر كان معلوما حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أن الله سيخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا، فلذلك كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اذكروا قوله: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. قوله: إني على بينة من ربي، كان على بينة من ربه، فلذلك لو شاء لدعا لعمر بن هشام وعمر بن الخطاب بالهداية، لكنه أفرد أحد الرجلين دون الآخر، ولو خير أحدنا بين هداية واحد وهداية الاثنين لما اختار إلا هداية الاثنين. ومع ذلك يقول رسول الله: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بأحد العمرين. هكذا الأمر. الحديث عن المحبة حديث طويل وبساطه واسع، غير أنه ما ينبغي أن نألو في ذكر طرف من الحديث حول هذه المحبة وما يترتب عليها، أعني محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الله ورسوله هي خير ما يدخر ليوم تشخص فيه الأبصار، خير ما يدخر ليوم القيامة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المحبة، محبتنا لله، تتمثل في إيثار الحق سبحانه وتعالى على كل شيء، تتمثل في إيثار حقوقه، ومن أوجب حقوقه أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أوكد الحقوق وأوجب الحقوق. ثم إيثار
مراضيه سبحانه على كل شيء. فالذي يؤثر طاعة المخلوق على طاعة الخالق إنسان في قلبه مرض، حينما يناديه صديقه أو صاحبه، بل حينما تشير إليه امرأة فإنه سرعان ما يأتيها في الوقت الذي يسمع النداء فلا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. فأين إذن المحبة؟ أين إذن المحبة حينما تلبي مخلوقا أو تلبي نداء إنسان أو امرأة في الوقت الذي لا تلبي فيه نداء الحق سبحانه وتعالى؟ إذن أنت لا تسعى إلا لشهواتك البهيمية، ولم تصل بعد إلى معرفة كينونتك وإلى معرفة ما أودعك الله من أسراره، بل إلى معرفة ما رشحك الله له من القرب منه سبحانه وتعالى. فالصلاة كما يقول صلى الله عليه وسلم قسمة بين العبد وربه، الصلاة قسمة بين العبد وبين ربه، هذه الصلاة حضرة مناجاة لله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن يتخلف الإنسان عنها، ما ينبغي أبدا مطلقا أن يتخلف الإنسان عنها، لأنها المعراج، معراج الروح، ولأنها محل المناجاة. من أراد أن يناجي ربه فليصلي أو فليشرع في هذه الصلاة. إذن من دلائل طاعته أو من دلائل محبته السرعة في تلبية ندائه، السرعة في تلبية نداء الله، الإقبال عليه بكنه الهمة، إيثار محابه على محاب النفس، تؤثر كل ما يحبه سبحانه على ما تحب، تؤثر طاعته على طاعة خلقه، يكون الهم الأكبر في أن تسعى إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا في جانب الله. في جانب رسوله أيضا المحبة لها علامات، أن تنام على ذكره وذكراه، أن تلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أن تقوم بنصرته كما قلنا، النصرة واجبة خصوصا ضد هؤلاء المتخرصين الكذابين الذين يفترون على الله الكذب، والذين يلتمسون المغامز والمطاعن. ينبغي أن ننبري للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نصرتنا ولا إلى الدفاع عنه من قبلنا، لأن الله تولى ذلك بنفسه كما قلت في أكثر من لقاء، نبي تولى الله عنه دفاعه وأهلك قوما قد رموه بجنته. هذا من كلام الشيخ عبد الله الصديق رحمه الله. نبي تولى الله عنه دفاعه وأهلك قوما قد رموه بجنته. الله سبحانه وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع يرد فيه كل شبهة، يرد فيه كل قول للكافرين. أما غيره من الأنبياء والمرسلين فلم تكن سنته سبحانه أن يدافع عنهم، ترك كل واحد يدافع عن نفسه. الحق ترك كل رسول يدافع عن نفسه. سيدنا نوح قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قالوا سيدنا هود إنا لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب. حتى موسى لما فرعون قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كل نبي من الأنبياء تولى الدفاع عن نفسه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ربنا أن يشغله بهذا الأمر، تولى عنه دفاعه. قيل له لست مرسلا، فقال له إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
قيل بُتر محمد حينما مات ولده إبراهيم، قالوا بُتر محمد، قال إن شانئك هو الأبتر. قالوا إن شيطان محمد قد قلاه، قال ما ودعك ربك وما قلاه. كده يعني الحق يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ إن الخطاب في الدفاع ليس متوجها لمن قالوا، بل هو متوجه لمين؟ لرسول الله. لما قالوا مجنون قال إيه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت، الخطاب لمين؟ له مش لهم. في ذلك دليل أو شاهد على أن الله سبحانه وتعالى قد أسقط هؤلاء عن رتبة الخطاب تحقيرا لشأنهم، وتوجه بالخطاب للنبي من باب التسلية له والتخفيف عنه. يكون الخطاب للنبي. حتى أنا لما بنقرأ الآيات في سورة الضحى والله عجبت كثيرا إن الكفار أو حينما قالوا إن شيطان محمد قد قلاه يعنون به جبريل، وصفوا سيدنا جبريل بأنه إيه؟ شيطان. بيقولوا شيطان محمد قد قلاه. فالعجيب إن السورة لم تتناول الدفاع عن جبريل مع إنه هو الذي، لكن كان الدفاع عن مين؟ عن رسول الله. قال له ما ودعك ربك وما قلى، ولم يتولى الدفاع عن جبريل، مع إن هم الإساءة وجهوها لمين؟ لما يقولوا إن شيطان محمد قد قلاه، الإساءة تروح لمين؟ لجبريل. لكن ما كانش الدفاع عن جبريل، كان الدفاع عن مين؟ عن رسول الله. يقول ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. وأنا قلت لكم سابقا حينما كنت أقرأ أيضا القرآن مررت بالآية اللي في آخر سورة القلم، تذكرون؟ قلت شوف سبحان الله، العناية الربانية تقتضي حتى في حالة خطاب ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام، في حالة خطابه له وحكاية قول الكفار في حقه، لم يوجه إليه القول من باب المخاطبة، وإنما التفت إلى الغيبة. في آخر آية من سورة القلم يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، شوف خطاب من الله للنبي، ليزلقونك، الكف هنا تعود لمين؟ لرسول الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون، كان من المفروض ويقولون إنك لمجنون، إنما قال ربنا ويقولون إنه لمجنون ولم يقل إنك. فيوم التفت من خطاب النبي للغيبة ليه؟ ليصرف عنه هذا الكلام، وإن كان من باب الحكاية وإن كان من باب النقل عنهم، لكن لم يشأ ربنا أن يحكي الكلام بصيغة الخطاب، فالتفت من الخطاب إلى الغيبة حيث قال ويقولون إنه لمجنون. شوف أيضا كنت أقرأ أول سورة المجادلة، قلت شوف ربنا بيعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا الأدب. لما تكلمت السورة عن خولة التي جاءت تسأل رسول الله في أمر طلاق زوجها، ها، فجت تسأل، فالقرآن عبر عن كلامها بإيه؟ بالجدال. قال قد سمع الله قول التي إيه؟ تجادلك في زوجها. لما دخل رسول الله معها في الكلام، ربنا ما وصفش الكلام ده بالجدال، بل قال والله يسمع تحاوركما، والله يسمع إيه؟ تحاوركما. فلما دخل النبي في الحكاية قال تحاور، سماه حوار أو تحاور، إنما لما تكلم عن المرأة لوحدها سماه إيه؟ لكن إحنا عندنا اللخبطة كتير، اللخبطة وسوء الأدب كتير، سوء الأدب كتير. واحد يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عنه كشخص عادي، شخص عادي. والحق سبحانه وتعالى ما رأيناه في كتاب سابق يؤدب أتباع الأنبياء مع الأنبياء. حتى القرآن نفسه ذكر
نداء الأنبياء للرسل بأسمائهم، ما كانش ربنا بيلومهم ولا بيعتب عليهم. إيه؟ الأمم الأقوام ينادون أنبياءهم بإيه؟ بأسمائهم مجردة، مش كده؟ يقولوا مثلا إيه؟ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بيقولوا يا موسى، مش كده؟ ما قالوش يا كليم الله، يا موسى. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت مع مين؟ سليمان. فكانوا بيذكروا أنبياءهم بالأسماء، لكن الأمة المحمدية أصحاب رسول الله لما كانوا بينادوا النبي باسمه، كما قال ابن عباس كنا ننادي رسول الله بقولنا يا محمد يا أحمد، فنزل قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اوعوا تجعلوا نداء النبي بينكم زي ما بتنادوا بعض. الدعاء بمعنى النداء، ما تنادوش النبي باسمه، بل جرد الله الذين نادوه باسمه من وراء الحجرات، جردهم من العقل. يعني قال دول مش عقلاء، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا سلام، الإنسان يتجرد من العقل لمجرد إنه نادى النبي باسمه من وراء الحجرات؟ نعم، لأن العقل معناه إيه؟ إن الإنسان يعقل ما هو واجب عليه في كل موطن. اللي ما يعرفش يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام مش هيعرف يتأدب مع أجناس الخلق. إذا لم يتأدب الإنسان مع الأعلى، فهل ممكن يتأدب مع الأدنى؟ لا يمكن أن يتأدب مع الأدنى. فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه؟ وقال في أول الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. شوف حتى الشيخ ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول لما ذكر آيات حبوط العمل، الآيات التي ذكر الله فيها حبوط الأعمال، وجدها كلها معللة بسبب من أسباب الكفر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو ايه؟ فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم. لئن أشركت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت. إذن حبوط العمل لا يكون إلا بسبب من أسباب الكفر. الشيخ ابن تيمية استنبط من الآية هنا من قوله أن تحبط أعمالكم، قال إذن سوء الأدب مع رسول الله ممكن يدخل الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر. شوف إزاي، قال إذن اللي يسيء الأدب ويتقدم على رسول الله ممكن هذا الأمر يورثه الكفر من حيث لا يدري. وإيه الدليل؟ الدليل إنه بيقول وأنتم لا تشعرون، واضحة واضحة. بيقول إيه؟ بيقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى الإنسان مغرور ومش ملتفت للأمر ده، وممكن عمله يحبط من غير ما يحس، من غير ما يشعر عمله كله يضيع بسبب إيه؟ سوء الأدب. مش بس النهاردة بقى نجد بقى التبجح، يعني حتى الإنسان يعني قد يتبجح الإنسان بعمل صالح، لكن الإنسان يتبجح بالجهل والسماجة، هذا شيء غير مقبول. لما الإنسان يتبجح بسماجته ويقول لك ما تقولش سيدنا، ما تقولش سيدنا، أمال نقول إيه؟ قول محمد بس كده. إذا كان ربنا وصف عزيز مصر بالسيادة وقال وألفيا سيدها لدى الباب، سيدها هو له سيادة على امرأته وإن كان كافر. هو القرآن قال في حق سيدنا يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وسيدا

النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم. النبي قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. النبي قال عليه الصلاة والسلام فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. النبي قال للأنصار قوموا إلى سيدكم حينما أقبل سعد بن معاذ. سيدنا أبو بكر لما اشترى بلالا وأعتقه سيدنا عمر قال إيه كما في الصحيح، قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. بعد ده كله يقول لك دي بدعة، أما الأدلة دي كلها راحت فين؟ عشان لتعلموا أن هؤلاء لا يقرؤون ولو سمعوا ما استجابوا لك، حتى لو سمعوا ما استجابوا، عندهم نوع من الغطرسة، نوع من الإيه الغطرسة. إذن الأدب مع رسول الله من دلائل محبته، مش بس نصرة، من باب المحبة إنك تتأدب مع المحبوب، تتأدب مع الإيه. يعني لم يعرف في تاريخ الإنسانية حد أحد في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منتهى التواضع، ولكن مع ذلك لم يكن تواضعه مع الناس ثلمة في أدبهم وحيائهم منه. يعني يمكن واحد منهم يكون ماسك منصب مثلا ويمزح أو يهزر مع الموظفين عنده، ربما جرأهم على نفسه بسبب المزاح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون ويتنزل لهم، ومع ذلك حد فيهم أساء الأدب مع رسول الله؟ كانوا يجلسون عنده مطرقي رؤوسهم كأن على رؤوسهم الطير، ما حدش فيهم يتكلم إلا النبي يسأله عليه الصلاة والسلام. لا يحدون فيه النظر تعظيما له عليه الصلاة والسلام. الأدب مطلوب. ما يجيش واحد بقى يعتمد مثلا أنا لما أقوم لراجل فاضل من باب الاحترام، ما يجيش واحد يقول لي لا، من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أقول له من أحب، يعني الشخص نفسه اللي أنت بتقوم له لو كان يحب هذا ينطبق عليه الحديث، إنما هذا الحديث في جانب من يحب أن يقام له، لكن في جانبك أنت يجب أنك أنت يعني تحترم أهل الفضل، تقدر أهل الفضل. تقدير أهل الفضل فيه ثواب كبير، فيه احترام. الدليل على كده إيه؟ زي ما النبي قال من أحب أن يتمثل الناس أو الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هو أيضا القائل حينما أقبل سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، في حين إن هو ما كانش حد ما يحبش حد يقوم له، لا تقوموا لي من التواضع، لكن كانوا يقومون. بل جاء في صحيح البخاري أنه كان إذا خرج من حجرته، حجرة السيدة عائشة، عشان الصلاة يلاقي الصحابة واقفين مستنيين خروجه، فالنبي ما يحبش يشق على حد، فقال لهم لا تقوموا، كما في البخاري لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى ايه؟ حتى تروني. طيب لما لا تقوموا حتى تروني، اذا لما يشوفوه يقوموا، هل دي فيها شيء؟ ما فيهاش شيء. ليه؟ لان هم قايمين اولا بنية ايه؟ الاصطفاف للصلاة، بنية الايه؟ الاصطفاف للصلاة. والنبي ما كانش يحب يشق على حد، فواجب الإنسان إن هو يعني يلتزم بالتواضع، لكن الآخر لو التزم بالأدب فهذا شيء تاني. فالنبي من تواضعه مثلا يقول قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إحنا من أدبنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى، لأنه مش معقول النبي يقول لنا قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي النبي معقول يقول لنا قولوا اللهم صل على سيدنا محمد؟ ما يقولش. لكن زي ما واحد رئيسك في العمل يبعتك مأمورية ويقول لك روح قول لفلان، فلان بيقول لك فلان مجرد كده، لكن انت من أدبك بتقول الأستاذ فلان بيقول لك كذا، من أدبك. فذكر السيادة مطلوب. ربنا ذكر النبي باسم، ذكره لم يذكره باسمه مجردا في النداء، ذكروا في الخبر في الإخبار لكن من أجل التخصيص، إنما النداء تعالى بداية من آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا خطاب في مقام الإخبار وعصى

0: آدم ربه فغوى، يا نوح اهبط بسلام منا. في مقام الإخبار ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. في مقام الإخبار وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يا موسى أقبل ولا تخف، فوكزه موسى فقضى عليه. في مقام النداء، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. في مقام الإخبار إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كل ده يجي عند النبي، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها الرسول لا يحزنك قولهم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وشوف ربنا يختار في النداء ايه. انا كنت بنسمع، كنا في احتفال في الصعيد يعني، وكان القارئ يقرا سورة المزمل، فوقع لي هذا الخاطر، قلت سبحان الله، الحق يختار من الصفات ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الحالات. كان ممكن النبي بيعود الى السيدة خديجة وهو ترتعد فرائصه، كان ممكن يقول يا ايها المرتعد أو المرتعش، إنما يقول يا أيها المزمل، لأن النبي قال زملوني زملوني، فيقول له يا أيها المزمل. يعني شوف الجمال في الخطاب، زي ما كان من أحب الكنى لسيدنا علي كنية أبو تراب. ليه؟ النبي راح يسأل عليه في البيت، قالوا له يعني إنه غضبان، موجود فين؟ في المسجد. فجاه نايم، ما كانش فيه بقى بسط ولا سجاد ولا، نايم على التراب، والتراب معلم في ظهره كده. فالنبي بقى ينفض التراب من على ظهره ويقول له قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا هكذا يقول، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. شوف الملاطفة، الملاطفة. أنا بقول القرآن نفسه أثبت السيادة لمين؟ لعزيز مصر الراجل، بقوله ألفيا سيدها، سيدها لدى الباب. فإذا يا أخوانا هذا نوع من التنطع، الاحترام واجب. هو سيدنا أبو هريرة لما يسأل النبي يقول له، يسأله عن الرقية ويقول له، بيسأله عن إن الرقية تنفع، بيقول له يا سيدي. سيدنا أبو هريرة يقول للنبي يا سيدي. كلمة مولانا برضك في ناس يقول لك لا، المولى هو الله، المولى هو الله. أنت يعني المولى دي ما خدتش منها إلا معنى واحد؟ طب فين بقية المعاني؟ الإمام البخاري في كتاب التفسير عند قوله من سورة النساء، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا موالي، عند تفسير الآية من الصحيح البخاري، المولى المكاتب، العبد نفسه مولى، العام مولى، واخد بالك؟ إلى أن قال في الآخر، ذكر كذا معنى، قال والآخر إيه؟ والمولى مولا في الدين، والمولى مولا في الإيه؟ يعني لما تقول للشيخ أو للعالم الرجل الفاضل، لما تقول له يا مولانا ما أخطأتش، لأن المولى بتطلق على السيد اللي بيملك العبد، وتطلق على العبد المملوك. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا، يعني لا السيد يغني عن عبده اللي هو في حكم الرق، ولا العبد المملوك يغني عن سيده. ده مولى وده مولى، والمولى النصير، والمولى الإيه؟ ففيها ايه لما تقول يا مولانا؟ فيها ايه لما تقول يا سيدي؟ من باب الادب ومن باب الاحترام، وخصوصا لما تقولها الواحد يعني صاحب فضل، صاحب علم، صاحب مروءة، لا بأس، لا بأس. من باب اولى مين بقى؟ من باب اولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس تفكر ان لما تقول سيدنا محمد تبقى كده غلوت، يبقى كده غلو. فين الغلو؟ هو أنا قلت ما قاله غيرنا؟ هو أنا قلت ابن الله ولا شريك مع الله؟ أنا بقول سيدنا، له سيادة علينا ولا ملوش سيادة؟ تعترف بأن النبي له سيادة عليك ولا ملوش؟ إذا كان هو سيد ولد آدم في الآخرة، اليوم الآخرة ده المفروض في الآخرة تمحى كل هذه الألقاب، مفروض كده هو. في الآخرة المفروض تمحى. إنما النبي يقول أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، لأن السيادة في الدنيا متنازع فيها، ما قالش في الدنيا لأن ما تسويش، هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لكن ليه ما قالش في الدنيا؟ دي بالضبط زي ما ربنا قال إيه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما قالش مالك الدنيا ليه؟ لأن لو قال مالك الدنيا، الدنيا كلها تسوي إيه؟ جناح بعوضة، يبقى ملك إيه؟ ولا حاجة. إنما في الآخرة لمن الملك اليوم؟ طب ما هو كان الملك له في الدنيا برضك، إنما في الآخرة يقول لمن الملك اليوم؟ ها يقول والأمر يومئذ لله. فلما النبي يقول أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، يعني دي سيادة سيعترف بيها الكافر والمؤمن يوم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا للخلق، الكل يعترف له بالسيادة، محدش ينزع فيها، محدش ينزع فيها. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق، مع آبائنا وأمهاتنا ومع إخواننا وأصحابنا وأحبابنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته في الدنيا قبل الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات مع محاضرة للدكتور الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 7 من أغسطس لعام 2026. مدينة جدة. قالت مصادر سعودية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيوقعون اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في مدينة جدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين مقربين من الجيش والحكومة أن اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث ستوقع اليوم في جدة. وتابع: لقد كان الأمر قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من المنطقة أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اتفاقية دفاع مشترك في المملكة اليوم الجمعة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد صرح مطلع العام الجاري بأن بلاده تجري محادثات بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية. وحينها قال مسؤولون أتراك في الدوائر الأمنية والدبلوماسية إن أنقرة تدرس الانضمام إلى تحالف يضم السعودية وباكستان. وفي وقت سابق قال وزير الإنتاج الدفاع الباكستاني رضا حياة حراج إن باكستان والسعودية وتركيا أعدت مسودة اتفاق دفاعي بعد مفاوضات استمرت نحو عام. وأضاف الوزير الباكستاني لرويترز أن الاتفاق المحتمل بين القوى الثلاث منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني المعلن العام الماضي، مؤكدا أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الدول الثلاث. وأردف حراج قائلا: لقد تم الانتهاء بالفعل من مسودة الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، وتجري الدول الثلاث مداولات داخلية بشأنها. إسلام أبان. تقدم باكستان ما تحتاجه الرياض بالضبط: قوة نووية معلنة وجيشا مجربا ميدانيا من خلال الصدام مع الهند في عام 2025 أثبت كفاءته القتالية، وموقعا جغرافيا يربط جنوب آسيا بوسطها وبالخليج. والأهم من ذلك أن إسلام آباد ليست طرفا في مثلث إيران إسرائيل الولايات المتحدة، ما يجعلها وسيطا مقبولا تقريبا من الجميع وشريكا أمنيا لا يحسب على محور بعينه. لكن البعد النووي يبقى العنصر الأكثر حساسية. وزير الدفاع الباكستاني نفسه لم ينفي إمكانية توظيف القدرات النووية ضمن اتفاقية الدفاع المشترك، ونص الاتفاقية أشار إلى استخدام كل القدرات، وهذه رسالة بحد ذاتها موجهة إلى طهران وتل أبيب وواشنطن معا. السعودية لم تعد بلا خيارات ردع استراتيجي إذا ساءت الأمور أكثر، لا أحد يتوقع استخداما فعليا لهذا الخيار، لكن مجرد وجوده على الطاولة هو احتياط استراتيجي سعودي يغير حسابات الجميع. أما بالنسبة لتهديدات البحر الأحمر والملاحة فيه وباب المندب لم تعد نظرية. الحوثيون أعلنوا في يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية، ودرسوا فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وهم يستهدفون حلفاء الرياض في اليمن من حين لآخر. كما أن إيران طلبت من حلفائها الحوثيين الاستعداد لتعطيل مرور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة منشآت الطاقة الإيرانية. والاتحاد الأوروبي حدث مستوى التهديد في هذا الباب المندب إلى مرتفع بعد هجوم حوثي على ناقلة سعودية. التحذيرات الأوروبية أكدت أن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا للملاحة التجارية. وأوضحت وأوصت السفن بتجنب المياه الإقليمية اليمنية تماما، وفي هذا السياق لم يعد تأمين باب المندب خيارا ثانويا، بل أصبح جزءا من معادلة الأمن القومي السعودي، ما يجعل هذه اللحظة مختلفة عن كل التاريخ الطويل للعلاقات السعودية الباكستانية أن الأمر لم يعد ثنائيا بحتا. الكويت صادقت رسميا على اتفاقية دفاعية مماثلة مع باكستان في يوليو تموز، والرياض أعلنت عن تحالف بحري من 14 دولة بقيادة سعودية لتأمين البحر الأحمر وباب المندب، يضم باكستان وتركيا ومصر كأعضاء مؤسسين ودولا إسلامية وأربع دول خليجية. وأعلن قائد التحالف اللواء ركن بحري عبد الله الشهري المعين للتو عن توسع التحالف بانضمام دول جديدة، وقد يتبلور إطار أمني ثلاثي سعودي باكستاني تركي قد تنضم له مصر لاحقا عندما يتطور لهيكل أمني. الرياض. قال مسؤول سعودي إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ، مما يشير إلى عمليات منسقة قادمة من شمال المملكة وجنوبها. وأشار المسؤول إلى أن التهديدات المتوقعة تبعث على القلق، خاصة في وقت تواصل فيه الرياض المساعي نحو خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وأضاف أن الاتصالات جارية مع جميع الأطراف بما فيها إيران، وجهود الوساطة يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الهجمات المخطط لها قد يكون الهدف منها عرقلة تلك الجهود الدبلوماسية. وقال المسؤول إن التعاون العسكري الأمريكي لا يزال عاليا جدا على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العملياتي مع القيادة المركزية الأمريكية. وقال إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على أي عدوان. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول سعودي آخر أنهم يشعرون بالقلق من أن هذه التقارير تأتي في وقت تشجع فيه السعودية على خفض التصعيد، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عدوان. في غضون ذلك قال التحالف السعودي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن 11 مدنيا أصيبوا بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية جنوبي المملكة. وذكر المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن المصابين من بينهم 7 مواطنين سعوديين فيهم امرأة وطفل في الرابع من عمره أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين وباكستاني. وأضاف البيان أن قوات التحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. تل أبيب. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية صادرة عن هيئة البث وإذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد عمليات الاغتيال في قطاع غزة مع انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات مقارنة بالأيام الماضية، في خطوة اعتبرتها المصادر استجابة لطلبات ممثل مجلس السلام نيكولاي مالادينوف الهادفة إلى تأمين المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وكان نتنياهو قد شدد على أن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع كامل وشامل لسلاح حركة حماس، ولفت إلى خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق اتفاق غزة في تناقض واضح مع ما أعلنته حماس من موافقتها على حصر السلاح وتخزينه، وهي الخطوة التي كان يفترض أن تغطي الذرائع الإسرائيلية بعدم الانسحاب. ومن جهته يوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور إمطانس شحادة أن تصريحات زامير تعبر عن إجماع إسرائيلي واسع على رفض الانسحاب من غزة والتمسك بالحلول العسكرية، مشيرا إلى أن هذا النهج يعكس عقيدة التحالف الحكومي ومصالحه الانتخابية، إضافة إلى موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي كما تظهره استطلاعات الرأي التي تؤيد استمرار الحرب. روما. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان، في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحدد دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقال مراسلون إن التصعيد الميداني فرض نفسه بوضوح على أجواء المحادثات التي استمرت 3 أيام، وشكل ضغطا كبيرا عليها في وقت دعت فيه كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض مع إسرائيل. وأوضحت الأنباء أن الوفد الإسرائيلي بقي لبعض الوقت في مقر السفارة الأمريكية لإجراء مشاورات ختامية مع الوسيط الأمريكي، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك مرجحين أن تقتصر المخرجات الرسمية للجولة على إحاطة أمريكية بشأن ما تحقق في الملفات التقنية. وفي أول تقييم أمريكي للجولة وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات بين لبنان وإسرائيل بأنها مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن الجانبين أصبحا أقرب كثيرا إلى التوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. من جهته قال مصدر لبناني إن الجانبين توافقا على اللجوء إلى مجلس الأمن لبحث إمكان إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل. وأضاف المصدر أن النقاش سيستكمل خلال جولة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من المقرر عقدها مطلع سبتمبر أيلول المقبل. جنوب لبنان. استمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد انتهاء محادثات روما، حيث أفادت الأنباء بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط بلدة ميفادون بقضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن اليوم الأخير من المحادثات مع تصعيد إسرائيلي واسع في قضاء صور، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص إثر غارات استهدفت بلدة البرج الشمالي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات إسرائيلية شنت 3 غارات على حي الملعب في البلدة، أعقبتها غارة رابعة نفذها الطيران الحربي على الموقع نفسه. وأشارت الوكالة إلى تسجيل حركة نزوح من البرج الشمالي باتجاه مدينة صور، في حين دخلت وحدات من الجيش وفرق الإسعاف إلى موقع الغارات للتأكد من عدم وجود مصابين أو عالقين آخرين. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات باتجاه البلدة. وامتد القصف منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس إلى بلدتي المنصور ومجد الزون والأودية المجاورة ومحيط بلدة حداثة، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرة الساحلية في بيوت السياد. أما في الداخل اللبناني فقد استهجنت كتلة حزب الله البرلمانية استمرار السلطات اللبنانية في التفاوض مع إسرائيل، وقالت إن المحادثات تتواصل من دون الاكتراث بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. ودعت الكتلة السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض وما وصفته بالتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى الخسائر والتفريط في الحقوق والسيادة. ويبرز موقف حزب الله خلافا داخليا بشأن مسار التفاوض، خصوصا أن المحادثات تبحث ترتيبات أمنية في الجنوب وملف نزع سلاح الجماعات المسلحة في وقت يرفض فيه الحزب نهج التفاوض نفسه. وبين التوافق على اللجوء إلى مجلس الأمن والاتفاق على استكمال النقاش في جولة ثامنة، بقيت ملفات آليات التحقق والمناطق التجريبية وترتيب الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني دون حسم. دمشق. قتل شخصان وأصيب 13 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيرفيس لنقل الركاب عند مفرق الروضة على الطريق الرئيس في مدينة جرمانة بريف دمشق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق أمس تسجيل 7 إصابات، إضافة إلى وجود أشلاء بشرية تتولى فرق الطب الشرعي التعامل معها وفق الأصول المعتمدة. وقالت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية إنها رفعت حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، واستنفرت منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية. وحسب صور ومقاطع فيديو انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانفجار داخل سيارة صغيرة لنقل الركاب قبل مغيب الشمس بقليل، وأدى إلى تدميرها بشكل شبه كامل. وأظهرت مقاطع الفيديو محاولة مدنيين قبل وصول فرق الإسعاف إنقاذ بعض المصابين وإخراجهم من داخل ركام السيرفيس، وكان من بينهم رجل بترت ساقيه من فوق الركبة وما زال على قيد الحياة، وأشلاء امرأة متوفاة وشاب فاقدة الوعي، مع انتشار لأشلاء ضحايا آخرين في المكان. في المقابل أفادت قناة الإخبارية السورية بوقوع عدد من القتلى والمصابين جراء الانفجار من دون صدور حصيلة رسمية تؤكد وقوع وفيات حتى الآن. وجاء التفجير بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ عقل الدلوز ووجهاء مدينة جرمانة، أكدوا فيه أن قبلتهم ستبقى دمشق، وأن عمقهم هو الغوطة الشرقية وتمسكهم بالسلم الأهلي ورفضهم أي محاولات لزرع الفتنة أو التدخلات الخارجية، معتبرين أن مدينتهم تمثل نموذجا للعيش المشترك. وقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة. الخرطوم. فيما أرسل الجيش السوداني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور القتال في كردوفان شملت نحو 22 قافلة عسكرية، كشفت مصادر عسكرية عن تسلمه الشهر الماضي مدرعات باكستانية الصنع. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصادر عسكرية أن الشحنة الأخيرة تضم أعدادا من المدرعات الباكستانية من نوع محافظ التي تمتاز بالخفة وسرعة الحركة وتنتجها مؤسسة الصناعات الحربية الباكستانية. وأكد ضابطان للموقع تسلم الجيش 100 مدرعة تباعا، وبيّن أن مدرعة محافظ توفر حماية باليستية وهي مخصصة للتصدي للنيران الخفيفة والمتوسطة وشظايا القذائف، إضافة إلى حماية طاقم المشاة وقوافل الإمداد أثناء التنقل في المناطق القتالية. كما حصل الجيش عبر صفقات منفصلة على مسيرات استطلاع وهجوم من طرازات مختلفة، بينها مسيرات شهبار تبعا لذات المصادر. وفي السياق أكد وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون تمسك القوات المسلحة بمواصلة عملياتها العسكرية، مشددا على أنه لا مجال لدخيل أو خائن، ومعتبرا أن السودان يمتلك موارد كبيرة تجعله محل أطماع خارجية. قطاع غزة. رغم القصف والحصار والانقطاع المتكرر للكهرباء في غزة، حققت سبا رباح وهي طالبة في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 18 عاما معدلا قدره 99.9% لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى البلاد في الفرع العلمي لامتحان شهادة الثانوية العامة المعروف في غزة باسم التوجيه. هذا الرقم وحده يكفي ليكون خبرا، لكن القصة التي تقف خلفه تجعل منه استثناء من نوع آخر. ففي قطاع تعرض لسنوات من الحروب المتتالية، حيث تحولت المدارس إلى مراكز إيواء وتحولت قاعات الامتحان إلى غرف بلا نوافذ، يبدو أن التفوق لم يعد مجرد درجات بل إعلانا عن إرادة لم تنكسر. ومن الواضح أن ما حققته صبا لا يقاس بالمعدل فقط بل بالظروف التي أنجزت فيها هذا الإنجاز. فخلال شهور التحضير للامتحان كانت غزة تعيش بين هدنة وهجوم وبين انقطاع للإنترنت وساعات دراسة على ضوء الشموع. وربما كان من الأسهل لكثيرين أن يستسلموا أو يؤجلوا الحلم، إلا أن صبا اختارت أن تدرس الكيمياء والفيزياء والرياضيات، بينما كانت أصوات الطائرات ترسم خرائط الخوف فوق رأسها. وهكذا تحولت غرفتها الصغيرة إلى فصل دراسي، وتحولت معاناة الحصار إلى دافع إضافي للإثبات. شعب فيه هذا التصميم لا يمكن أن يهزم، وسينتصر بإذن الله عاجلا أم آجلا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تتجه الحكومة الفيدرالية الأسترالية لإقرار تغيير جوهري في نظام خصومات التأمين الصحي الخاص Private Health Insurance Rebate، وذلك بحلول إبريل نيسان عام 2027، ويتمثل في إلغاء الخصم المالي الإضافي القائم على العمر لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وتوحيد الخصوم على أساس مستوى الدخل فقط لجميع الفئات العمرية. وأثار هذا التوجه جدلا واسعا بين الجهات الممثلة لقطاع التأمين الصحي الخاص وبعض وزراء الصحة في الولايات من جهة، والخبراء الاقتصاديين في مجال الصحة من جهة أخرى، حول مدى تأثر المواطنين والمستشفيات العامة بهذه الخطوة. وحذرت هيئة التأمين الخاص Private Healthcare Australia، حذرت من أن النسبة قد تصل إلى 39% من كبار السن المؤمن عليهم، والذين قد يفكرون في إلغاء التغطية بناء على استطلاع رأي شمل أكثر من 1500 مواطن. وأظهرت أبحاث حديثة أعدها باحثون اقتصاديون من جامعة ملبون وجامعة سيدني للتكنولوجيا إن تراجع التغطية لن يتجاوز 1% تقريبا، وهو ما يتطابق تقريبا مع النمذجة الحكومية المقدرة ب 44,000 شخص فقط. وأكد الباحثون إن استطلاعات الرأي التي تقيس النيات المفترضة غالبا ما تبالغ في تصوير الواقع، واستشهدوا بما حدث قبل أكثر من عقد من الزمن عند فرض اختبار الملائمة المالية، حيث أظهرت الاستطلاعات وقتها احتمال خروج 1,600,000 شخص، بينما شهدت المشاركة الفعلية ارتفاعا طفيفا. وتشير التقديرات الأكاديمية إلى أن هذا التعديل سيوفر على الميزانية العامة للدولة ما بين 730 إلى 940 مليون دولار سنويا، وذلك بحلول العام المالي 2028-2029، حيث تبين البيانات إن غالبية كبار السن سيحتفظون بتغطيتهم التأمينية سواء وجد الخصم الإضافي أو ألغي. وردا على مخاوف وزراء الصحة في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتازمانيا بشأن الضغط المحتمل على المستشفيات العامة، أوضحت الدراسات إن انضمام قرابة 44 شخص إضافي للنظام الصحي العام يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي حالات الاستشفاء العامة في أستراليا، والتي بلغت 7,700,000 حالة خلال عام 2024-2025، مما يعني أن تأثير التغيير على قوائم الانتظار سيكون محدودا للغاية. وأجمعت الدراسات الحكومية والأكاديمية على أن الشريحة الأكثر تأثرا بإلغاء الخصم هي أصحاب الدخل المنخفض، ويرى الخبراء إن الحل الأمثل مستقبلا يكمن في توجيه الدعم والخصومات بشكل أكبر دقة بناء على الملائمة المالية لضمان استمرار قدرة أصحاب الدخل المحدود على الاحتفاظ بتغطيتهم الصحية. كامبرا طرحت كايمارت نظارات جديدة تحمل اسم كاميرا جلاسز ضمن علامتها التجارية أنكو، وتجمع الكاميرا بين تصميم النظارات التقليدية وكاميرا مدمجة، فيما أشارت تقارير إلى نفاذ المنتج من المتجر الإلكتروني بحلول 3 أغسطس الماضي. وتعد هذه النظارات خيارا منخفض التكلفة مقارنة بنظارات رايبان ميتا الذكية والتي تبدأ أسعارها من $337، بينما يتجاوز سعر أحدث إصداراتها $700. وتتضمن نظارات رايبان ميتا مزايا مثل كاميرا فائقة الدقة وسماعات بلوتوث مفتوحة وتقنيات للترجمة، وهي تقنيات يروج لها قطاع التكنولوجيا على نطاق واسع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في تموز يوليو الماضي إن الأشخاص الذين لن يستخدموا النظارات الذكية مستقبلا قد يجدون أنفسهم في وضع معرفي أقل مقارنة بغيرهم. كما تعمل شركات عدة من بينها سامسونج وشركات أخرى على تطوير منتجات مشابهة. وكشف بحث أجراه مختبر أبحاث التقنيات الناشئة في جامعة موناش وشمل أكثر من 1,000 أسترالي إن 13.5% من مالكي النظارات الذكية أقروا باستخدامها في مواقف خطرة مثل ارتدائها أثناء القيادة أو ركوب الدراجة، كما أقر نحو 17% باستخدامها في ممارسات محظورة من بينها تسجيل أشخاص من دون موافقتهم أو استخدامها في سلوكيات وصفت بأنها معادية للمجتمع. وقال الباحث فريد كافيالي إن الدراسة استندت إلى بيانات قدمها المشاركون أنفسهم، ولذلك يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الاستخدامات التي قد تكون أعلى أو أقل من النتائج المسجلة. وأضاف إن الشباب في أستراليا هم الأكثر امتلاكا لهذه الأجهزة، في حين لا تبدو القيود العمرية الخاصة باستخدامها واضحة دائما. ويرى المحامي أفيناج سينغ إن كثيرا من الأستراليين لا يدركون القوانين التي تنظم استخدام الكاميرات أو النظارات الذكية، وأوضح أن مبادئ الخصوصية الأسترالية صيغت بطريقة تسمح بتطبيقها على التقنيات الجديدة، إلا أن تنظيم استخدام النظارات الذكية يخضع لقوانين الولايات والأقاليم، ويعد تصوير شخص في مكان خاص مثل الحمامات أو غرف تبديل الملابس من دون موافقته جريمة يعاقب عليها القانون في أستراليا. وأشار المحامي سينغ إلى أن المحادثة الخاصة لا يشترط أن تكون في مكان مغلق، فقد تكون بين شخصين أو أكثر في مكان عام إذا كان من المتوقع أن تبقى تلك المحادثة خاصة. إن تسجيل أشخاص في الأماكن العامة باستخدام النظارات الذكية من دون إبلاغهم قد يشكل مخالفة في معظم الولايات والأقاليم، وتعد كوينزلاند استثناء إذ يسمح القانون فيها للشخص بتسجيل محادثة من دون علم الطرف الآخر إذا كان مشاركا فيها. وأكد سينج إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يستخدم النظارات بصورة مخالفة للقانون وليس على الشركة المصنعة. كامبرا: أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا قد يتيح لضحايا العنف الأسر استخدام تسجيلات سرية تتضمن اعترافات بالإساءة للمساعدة في الحصول على الحماية، رغم أن تسجيل المحادثات الخاصة يعد في معظم الحالات مخالفا للقانون. وجاء القرار بعدما رفضت المحكمة يوم الأربعاء الماضي طعنا تقدم به رجل أدين باغتصاب زوجته مرتين أثناء نومها، وكان الرجل قد دفع بأن التسجيل الذي اعترف فيه بارتكاب إحدى الواقعتين جرى الحصول عليه بصورة غير قانونية، وبالتالي لا يجوز استخدامه دليلا أمام المحكمة، إلا أن المحكمة العليا رأت أن التسجيل كان مشروعا في هذه الحالة ويمكن أن يقبل كدليل لأنه كان ضروريا لحماية الاستقلال الجسدي والسلامة الجسدية للضحية. وقالت المحكمة في حكمها بالإجماع إن التسجيل السري كان بمثابة تذكير للمشتكية من خلال الاستماع إليه مجددا لتجنب تعريض نفسها لخطر حقيقي يتمثل في تعرضها للاغتصاب. وأضافت إن مصلحة أي شخص في عدم التعرض للاغتصاب هي مصلحة تستحق أقصى درجات الحماية. وأدين الرجل الذي أشارت إليه المحكمة بالاسم المستعار بوتر في ولاية جنوب أستراليا باغتصاب زوجته أثناء نومها، وذلك في مناسبتين، بينما لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن تهمتين أخريين. وقبل شهر من واقعة الاغتصاب الأخيرة سجلت الزوجة محادثة على هاتفها واجهت خلالها الزوج بالاعتداءات واعترف خلالها بارتكابها.

الجسدي والسلامة الجسدية للضحايا. ويقضي الرجل حاليا حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عباد الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. بهذه الكلمات توجد بيننا وبينكم نجوى، مفادها أننا نود أن يصحب بعضنا بعضا إلى طريق الجنات، إلى طريق الله، إلى طريق الحنان المنان، وأن نبعد كل البعد عن النار. فلا بد أن ننضوي وننزوي تحت لواء من ألوية فئات أهل الجنة. ترى ما هي فئاتهم وما أقسامهم؟ وهل المؤمنون داخل الجنة أنواع وأقسام أم ماذا؟ وكيف نصل إليهم؟ نصل إليهم بهذه النجوى الذي بيننا وبينكم مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. مرحبا
1: بكم في حلقة جديدة من الوعد الحق. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، في الجنات أهل الجنة بالقطع، هل هم فئات لأنهم درجات؟ هل لهم أسماء محددة، صفات معينة، ألوية، جماعات، أم كلهم صنف واحد من المؤمنين الأتقياء لله سبحانه وتعالى؟
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني الناس في الدنيا درجات.
1: نعم.
2: يعني الله عز وجل لم يجعل الناس طبقات، ليست هناك طبقية في الإسلام. يعني لا يقال ان هذا غني وهذا فقير، هذا من عدة القوم، هذا من السوقة والدهماء.
1: لا، لانه ربما يكون هذا تقسيم سوسيولوجي موجود، يعذر في هذا المصطلح العلم الاجتماعي.
2: لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا الذين اوتوا العلم
1: درجات.
2: يعني الله جعل الناس درجات بما اوتوا من علم فقط. وانا عالم في الموضوع الفلاني، جاهل في 20 موضوع اخر، لا أفقه في القضية الفلانية لكني أجهل. حتى قال ابن عطاء في مناجاته: يا ربي كيف لا أكون جهولا في علمي وأنا الجهول في جهلي.
1: كيف لا أكون جهولا
2: في علمي؟
1: في علمي،
2: لأن علمي قاصر.
1: نعم.
2: فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا أساسا جاهل مهما أتيت من علم.
1: الجهول في جهلي.
2: جميل. فما أتي عرض منا من العلم إلا قليلا. لا يقول إنسان أنا أعلم، أنا أعرف، أنا لا، هو يعرف بما علمه الله سبحانه وتعالى ثم يقول والله أعلم. لكن يدعي العلم، هذه قضية سبحان الله. يعني أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، ما خير الأماكن يا رسول الله وما شرها؟ قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، يا جبريل ما خير البقاع وما أشرها؟ قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير.
1: الله
2: أكبر. لأن جبريل غير مأذون له في الفتية.
1: درس جميل.
2: لكن مليارات المسلمين أو ملايين المسلمين اليوم
1: يفتر.
2: كل واحد يفتي بما يهرف بما لا يعرف.
1: كل واحد
2: يهرف بما لا يعرف.
1: يهرف بما لا يعرف. إذا كان الناس في الدنيا درجات، هم في
2: الآخرة نفس الدرجات. قلنا درجات الآخرة بقدر قلة انغماس الناس في حب الدنيا.
1: صحيح.
2: الدنيا والآخرة ضرتان إذا جاز التعبير. إن أرضيت ألف أغضبت باء، وإن أرضيت باء أغضبت ألف. الليل والنهار لا يجتمعان، فحب الدنيا مع حب الآخرة لا يستوان إلا إذا حليت المشكلة بمنطق واحد: اجعل الدنيا وسيلة للآخرة،
1: وابتغي فيما أتاك الله
2: الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني لا تنس نصيبك من الدنيا أن تجعلها للآخرة. هذا هو النصيب. فأنت في الآخرة درجات الناس تتفاضل بقدر ما انغمسوا بحياتهم وكيانهم وضيعوا أوقاتهم أو لم يضيعوا أوقاتهم، سواء في الحق أو في الباطل. فهنا يتفاضلون بالدرجات
1: في الجنة.
2: في الجنة.
1: طب من هذه الأسماء أو
2: من الدرجات، من أرقى الدرجات في الجنة، من أعلى الدرجات. نحن قلنا إن أول درجة الذين ينادى عليهم يوم القيامة: أين الحمادون لله على كل حال؟ فهؤلاء الذين يدخلون الجنة دون حساب، بأعلى درجة.
1: الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى
2: في السراء والضراء، يعني في كل أمر يحمد الله، لأنه يعلم أن الذي
1: بسيطة. يعني تبدو بسيطة،
2: هي عايزة تربية، تربية نفس، عايزة تهذيب. يعني أنت مجرد أن صحيح الله عز وجل أوجد لنا فكين وشفتين، هذا باب يغلق على اللسان، ورغم ذلك اللسان وحش كاسر ينفلت.
1: صح.
2: لأنني رغم أن وجود الباب، لكن ما ربيته تربية إسلامية حتى يسكت متى ويتكلم متى.
0: ربما لأننا نتبع سياسة الباب المفتوح.
2: يعني المصيبة أن الإنسان الغبي هو الذي يضيع حسناته بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم والتعامل مع الناس على وجهين، يقول كلاما وهو ينفذ كلاما آخر، تلك هي المصيبة. نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم، يعني نحتاج إلى أن نعيد تأديب أنفسنا مرة أخرى.
0: نعم.
2: فقطاع كبير في الجنة وقطاع عباد الرحمن الذين بدأت أنت بهم تصدير الحلقة بآيات من سورة أواخر سورة الفرقان.
0: عباد الرحمن،
2: عباد الرحمن هذه طائفة خاصة، يقول بعض العلماء يعني أن هناك لوحة أو كأنما نتصور هكذا أو نتخيل أن إيه أن هنا يسكن عباد الرحمن.
0: الله.
2: قطاع من عباد الرحمن
0: شيء له خصوصية.
2: لا لهم خصوصية لأنهم لهم صفات محددة. عباد الرحمن
0: في الدنيا،
2: في الدنيا يعني إذا كنت أنت من يعني حصلت على هذه الصفات كشهادة إجازة.
0: الله.
2: أنت تدرس مادة كذا وكذا وكذا تحصل على إجازة كذا.
0: سهل تحقيقها أم صعب؟
2: يعني هو سهل على من يسر الله له وطرق هو أسبابها وكابد نفسه حتى بلغ إياها.
0: طب بعد إذن فضلاتكم ليكن موضوع الحديث عن عباد الرحمن.
2: طبعا الله.
0: ونرصد تلك الصفات،
2: هذه الصفات والإخوة يراجعون معنا في كل صفة هل هي موجودة أم غير، يعني هي ليحضر كل واحد منهم ورقة وقلما ويكتب وسوف نوضح صفة صفة. طيب. وهو يراجع نفسه يقول يا ترى هذه الصفة موجودة في أم لا، ثم يجعلها منهجا إلى أن يعني ونحن يعني في هذه الأيام الطيبة أيام الحج المبارك إن شاء الله. نعم. أن هذه أيام عظيمة عند الله عز وجل، أن أخلص نفسي مما يضادها ويقف أمام الوصول إليها ويتصف بها.
0: جميل. إذا كل واحد منا يستطيع أن يضع لنفسه نسبة مئوية من صفات عباد الرحمن.
2: شوف، لابد أن نحتاج إلى برنامج عمل، أي وزارة أي مؤسسة أي هيئة تضع يعني الجدول الزمني لإنهاء مشروع معين، الخطة السنوية، الخطة الخمسية، الخطة العشرية.
0: صحيح.
2: نضع الخطة الدهرية.
0: الله.
2: التي جميل. سوف أذهب ولا أعود.
0: بارك الله فيكم. هذا لمن يدخل الجنة هو بعد سن التكليف.
2: لا.
0: وما دون سن التكليف الخمسة
2: في الجنة شرحنا قلنا أن في ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال العلماء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا، وهناك علماء أخر يقول كل من مات دون سن البلوغ من أبناء المسلمين ومن غير أبناء المسلمين هم في الجنة.
0: ومن غير أبناء المسلمين
2: هم لم يكلم لم يكلم. هذه رحمة الله
0: سبحان الله. سبحان الله. يعني المفروض أن نفرح.
2: يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يهديه الله، يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يرق قلبه لذكر الله، أفرح عندما أرى امرأة غطت نفسها بعد أن كانت عارية، أفرح إذا رأيت إنسان كلا يصلي وبدأ في الصلاة، أفرح إذا كان إنسان رأيته يتعاطى الخمر ثم تاب إلى الله عز وجل، أفرح إذا رأيت إنسان يعني والعياذ بالله سائر في طريق الشر ثم يفيق ويتوب إلى الله. فنفرح إذا رأينا كظيظا في الجنة وعلى أبوابها.
0: إلى صفات عباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفرقان في آخرها رب العباد سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن. أول صفة الذين يمشون على الأرض هونا.
0: نعم.
2: اللي هم أهل الإيه؟ التواضع.
0: نعم.
2: طبعا. يعني إذن في المقابل من تكبر
0: ليس من عباد الرحمن.
2: لا، ده مش ليس من عباد الرحمن وبس، ده لا يدخل الجنة.
0: المتكبر؟
2: المتكبر لا يدخلها متكبر.
0: قانون
2: لا يدخلها متكبر.
0: ما هو المتكبر أو الكبر؟
2: الكبر هو يعني بطل الحق وغمط الناس، يعني استقلال قيمة الناس أمامه. إذا نصحه آخر إن كانت النصيحة على هواه قد فقبلها، على غير هواه إما أن تأخذه العزة بالإثم وإما أن يتملص من النصيحة وإما أن كما يقول علماء النفس يعمل عليك إسقاط، يعني يأتي بمصائبه وعيوبه ليضعها عليك أنت، ليعلق مصائبه على آخرين.
0: نعم.
2: يعني سبحان الله العظيم يقول أنا الذي سويت، أنا الذي صنعت، أنا الذي عملت، أنا سبحان الله العظيم. يظن أنه هو العلامة الوحيد في المجلس، هو العلامة الوحيد على الشاشة، والعلامة الوحيد في الفقه، والعلامة الوحيد في الطب. هذا كبر يا أخي. ما هو لما خطب كريم الله موسى في بني إسرائيل فبكى الحاضرون جميعا، فسأله أحد الحاضرين هل في الأرض من هو أعلم منك يا كريم الله؟
0: قال لا. سبحان الله.
2: إجابة طبيعية. ليه؟
0: نبي
2: ورسول وكريم، يعني هو من الواجب هو أعلم أهل الأرض في زمانه، أمر طبيعي.
0: نعم.
2: ولكنه استرجع لأنه تربية خاصة. قال يا رب إن كان من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الخضر أعلم منك، أين هو دلني عليه؟ قال هناك عند مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، وأخذ الحوت معه. المهم فلما دخل على الخضر، ودي برضو وقفة مهمة جدا على قضية أن أتكبر بالعلم، مصيبة.
0: وجد عبدا
2: من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أنا سوف أذكر البداية فقط لطلب سلوك التلميذ أو المريد ليتعلم، ثم آتي لآخر القصة، لأن القصة معروفة عند الناس كلها يعني، وليس هذا مكانها. سوف آتي لآخر القصة ليعلمنا الخضر ما هي قيمة تواضع المعلم.
0: تمام.
2: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت يعني أنت
0: تعلمني رشدا أم مما علمت رشدا؟
2: هذه وتلك كلاهما. أن تعلمني رشدا مما علمت أو أنت أن لما أتعلم منك أصير أرشد أكثر إرشادا أو رشدا من قبل.
0: من قبل.
2: وكلاهما خير.
0: سليم.
2: هل أتبعك؟ وهذا أدب. هل
0: أتبعك؟
2: هل أتبعك؟ لا بد من الاتباع. الاتباع خير من الاتباع.
0: يعني لم يقل أجلس معك أو أصاحبك.
2: لا أو تعالى أنا فرغت وقتي، أنا ليس عندي.
0: أنا فاضي دلوقتي.
2: لا هات ما عندك، قل ما عندك. هل أتبعك على أن تعلم؟ كانت المفاجأة. قال إنك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما
0: هو يعلم؟
2: يعرف أن هذا موسى بن عمران كريم الله ورسوله
0: لا
2: يبطل.
0: لا لا لا.
2: قال إنك لن تستطيع معي صبر. وعللها. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء أنت لا تدرك معناه ولا مراميه ولا أهدافه ولا وسائله ولا سبحان الله؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. أظن يعني منتهى الاستسلام.
0: سليم.
2: قال فإن اتبعتني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وبعدين لما اعترض على السفينة لما خرقها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ نجد قتل الغلام فاعترض، قال ألم أقل لك إنك لن بدأت الله تحتد. ما بدأت الله تحتد يعني اشتداد. أنا أول مرة أنا ألم أقل إنك لن تستطيع.
0: أول مرة قال إنك لن تستطيع معي الصبر.
2: ثاني مرة ألم أقل لك. في المرة الثالثة قال أنت خلاص أنت مفصول.
0: هذا فراق بيني وبينك.
2: خلاص سأنبيك. قلت الأخر خالص في آخر القصة قال إيه وما فعلته عن أمري. هو تظن أن هذا العلم أننا خرقت السفينة ولم تغرق وقتلت الغلام كي يبدلهما رب العباد خيرا منه زكاة أقرب رحمة، وعدلنا الجدار عشان يطلع الكنز من تحته لليتيمين اللي كان أبوهم صالح، هل تظن أن هذا من العلم ومن الفقه ومن ال... يقول لك أنا أنا أنا أنا عندي عقل ذكي أنا مش عارف أنا
0: من عندياتي.
2: سبحان الله سبحان الله. وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري. سبحان الله. حتى سيدنا سليمان في أدبه فلما رآه مستقرا عنده هو الأول قال العفريت قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك
0: كثير
2: وإني عليه لخلون أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، كثير من المفسرين يرون أنه سليمان نفسه
0: هو نفسه.
2: قال
0: يعني التراسل الموجود بين الضمائر والضمير السرد المتكلم يجوز؟
2: يجوز. وكل قاعدة لها استثناء.
0: قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يعني
2: حوارها. قال لا فدوروا إيه وخلاص بقى أنا اللي أتيت علم الكتاب أنا أجيب لك. ممكن يكون هذا في إضمار معنى هكذا.
0: صحيح.
2: يضمر معنى هكذا.
0: سبحان
2: الله. فلما رأى مستقرا عنده لم يقل هذا من ضمن الملك الذي أتيته، هذا من ضمن السيطرة. لا لا لا لا داعي أن أنا خلاص، لكن أنا من ضمن السيطرة. شوف عندي. خرج عندي مريد من المريدين جاب العرش في في في أقل من طرف
0: العين.
2: لا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. هذا هو منطق الأمور. فالمتكبر والعياذ بالله رب العالمين يعني من جر ذيله خيلاء جر ذيله في النار يوم القيامة. نفس القضية لأنه كبر. الكبر ألا أقبل نصيحة الغير. مثلا زوج شديد مع زوجته ننصح يا أخي اتق الله يا أخي لا أقبل نصيحة الغير. زوجة نفس القضية، جار عامل موظف رئيس المؤسسة يا أخي اتق الله لا أقبل نصيحة الغير.
0: يعني ربما لا توافق عقله وهواه.
2: يا أخي إن عز أخوك فهن، قال العرب هكذا يعني أخوك شديد شوية خف أنت شوية. ما لا بد أن نلتقي، أنت لك عقل ولي عقل. تمام. ففي مسألة ليس لها ميزان واضح لابد أن أقترب منك خطوة وتقترب أنت مني خطوة، لكن أنا أخف أنا في مكان وأطالبك أنت أن تأتي
0: هذا صعب.
2: يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فصرح سيدنا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يا عاج وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بخير. سبحان الله. فالقضية أن لا يعني لن كن لينا حتى يعني نفتح باب.
0: والشخصية والبرستيج والمثال دي معذرة في هذه المصطلحات.
2: هذا من تلبيس إبليس. هذا من تلبيس إبليس.
0: والكرامة والعزة.
2: أنا عندما
0: وحما كليب.
2: لا لا لا حما كليب هذا يعني ود العرب في 60 سلامة. أنا راح 60 داهية راح العرب في داهية وقتلت الآلاف وثلاثة آلاف قتلوا في بين العرب وبعضهم وما النتيجة إلا أن نذكر ثاراتهم سبحان الله بهذا المنطق. لكن نحن كمسلمين من الله علينا بالإسلام خلاص يعني عندما يعني يلينون الناس عليهم عندما أرى مجموعة من الناس لها مقامها ولها مكانتها لكن أتكبر وأقف مكاني ولا أبدا. وسبحان الله في ناس قبل أن تموت توصي لا تذهب إلى عمك لا تزور خالك لا تجعله يحضر غسلي لا تجعله يحضر جنازتي لا تجعله لماذا كذا سبحان الله.
0: بالمناسبة يجب تنفيذ هذه الوصية.
2: لا هذه وصية جائرة
0: لا يجب.
2: لا لا لا. وبعدين الحسن البصري واحد دخل عنده فغتاب واحد مسلم يعرفه الحسن قال للمغتاب الحسن يعني قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا؟ قال لا. هل قتلت مع المسلمين يوم كذا وما كذا؟ قال عجبا سلم كل أعداء الله هؤلاء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم.
0: لا إله إلا الله.
2: يعني أنت ما فيش ولا كافر راح له منك أذى وراح الأذى بس للمسلم بيقول لا إله إلا الله يغسل يده وقاربه.
0: درس بليغ.
2: أنت بينك وبين أخوك إحنا أو شيء يعني غضب أو شيء بهذا المنطق يعني خذ على جنب وقول له فلان أنا زعلان منك عم كان أنا أخذ على خاطر منك شوي
0: بقول أغضب.
2: نعم
0: أغضب.
2: لا لا لا أنا لو قلتها بصدق نية إن شاء الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالتي أحسن انقلب العدو وريع حليم. هذه آية الله ومن أصدق من الله قيلا.
0: والله يعني قال وما يلقى إلا الذين صبروا.
2: لا أمار
0: وما يلقى إلا ذو حظ عظيم.
2: لا لا
0: من مشروطة.
2: لا لا من أي الطرفين الذي دفع الذي دفع بالتي أحسن هو من الذين صبروا.
0: صحيح.
2: طب ولماذا نكون من عايزين ندخل الجنة ونكرم عن وعد الحق ليه؟
0: ما ربنا جعلنا طبقات.
2: لا وماله بعد سهل بس الطبقة
0: أو درجات
2: عليه درجات هذه الدرجات
0: نعم
2: لنكن فيها
0: لأن أقصد يقال إنه ربنا هذا فضل الله يعني ربنا جعلني هكذا يعني.
2: لا لا لا لا ما جعلت
0: لا أمر فأطاع والناس تجري خلفي هذا لا ربنا أشاء كذا.
2: لا لا لا هذا من الكبر لأن سيدنا سليمان ما قالش هذا من عقلي هذا من ملكي.
0: قال لا
2: قال هذا من فضل ربي.
0: يعني بعض الناس يقول ربنا جعل الناس نوعين نوع مبدع ونوع شغيل أو من الشغالات. هو من النوع المبدع الشغلات تجري خلفه.
2: شوف شو
0: وفضلنا بعضكم على بعض
2: في الرزق.
0: هذا التفضيل له صورة بقى
2: يعني الحلال في الرزق. ما هو سبحان الله إن لم يحن الغني على أخيه الفقير فيما آتاه الله من رزق فكأنما رب العباد يقول إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي.
0: وكنها أموال الغنية
2: حضرتك
0: وتعب وعمل.
2: إنما المال مال الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الغني هذا؟ هذا فقير. فقير
0: لما الله. لما أعطاه الله المال؟
2: أعطاه ليرى لا لا لا ليبلوني أصبر أم أشكر أم أكفر ليبلوني. إنما أموالكم وأولادكم
0: فتنة.
2: يعني فتنة
0: ابتلاء.
2: الله يرضى عليك. يبتليني رب العباد بهذا.
0: الله.
2: زي الذهب لما يفتتن في الإيه في النار. شوف ها. في معدن تاني يدخل نار خلاص انت ربنا بيبتلي بيختبرني بالعلم ها عملت ايه يختبرك في الجاه يخليك على باب مسؤول تستطيع ان توصل طلبات الناس اليه فان قصرت لان ربنا سبحانه وتعالى يعطي النعم للناس فان قاموا فيها زادهم من فضله وان لم يقوموا بها سلبها منهم ثم اعطاها لغيره.
0: قاموا بمعنى
2: طب يعني يعني يعني
0: عامل
2: عامل عامل بس يعني استغل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى بس عمل اي شيء.
0: طيب يعني هل المطلوب ان نمشي هونا على الارض؟
2: لا مش اي كناية عن ايه عن التواضع.
0: التواضع
2: يعني يعني يعني
0: انا ابن فلان.
2: لا لا سيدنا لقمان قال له ايه انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ان كنت يعني اقوى من قوي يعني طب اضرب الارض برجلك وشوف انت هتوصف في وبعدين انت الجبل اكبر منك ففي ايه في ايه مثلا وبعدين ايه يعني يقول
0: خفف الوطء
2: الله يرضى عليك يرضى عنك اللي لما كان له صديق وتولى منصبا كبيرا فبدا يعني
0: بوجهه
2: لا لا فبعد قصيده مشهوره الطين
0: الطين نسي الطين ساعه
2: لانه طين حقير فتاه فيها صارت فيها وعربا وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمد بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جوع ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه، أنت رايح في التراب في التراب، فعلانا يا سيدي فيه وصلت. أنا ليه تكبر؟ ليه تكبر على عباد الله؟ يا أخي أنا وأنت من التراب وسوف نعود إلى التراب، أنا وأنت من بني آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل العربين على أعجمي، وعلى ملايين الأعراب احتز لما شاف النبي وخاف وتوتر ربت عليه، هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. سبحان الله،
0: من
2: ما أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: حينما رآه العربي،
2: العربي أول مرة شوف رسول الله فالرجل اللي حصل له رعدة
0: سبحان
2: أو كان له هيبة فهو بنور سبحان الله
0: النبي.
2: فربت عليه هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، هذا تواضع منه. يا أخي ما رؤية مادا رديه بين صحابته قط، كان يسير أمامهم، سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي، هذا التواضع العجيب صلى الله عليه وسلم منه سبحان الله. فتأتيه صفية فيحني لها ركبته حتى تركب هذا هو خلقه الكريم. هل هذا حط من قدر رسول الله؟
0: المفروض في صفات عباد الرحمن أن تتوفر فيهم هذه الصفة،
2: لابد
0: التواضع في المشي،
2: وبدأت الآية بها التواضع، مش في المشي وفي التعامل، لكن يعني اذا مشيت مهذب متأمل، لكن في ناس يا اخي والعياذ بالله الكبر ينطق من خطواتها. عمر بن عبد العزيز المساجد انطفأت فقام هو امير المؤمنين، اوقد المساجد ثم عاد قال يا امير المؤمنين مر احدنا، قال قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر.
0: سبحان الله،
2: قلت انا رحت انا عمر بن العزيز ورجعت انا عمر بن عبد العزيز.
0: جميل جميل جميل،
2: كلمنا شيخ الله يرحمه كلمه يقول يا مولانا فلان شتمني، قول له في وجهك ولا كان في فمه كان ناحيه ايه؟ يعني كان في وجهي، قول له في يعني غزاره جت على وجهك، يعني يا ابني انت اخذت حسنات وهو اخذ سيئات، عايز تضاعف حسناتك ادعو له بالخير، مش عايز تضاعف انت اخذت حسنات خلاص اسكت هكذا.
0: بس الا يصيبنا هذا بالذله والهوان؟
2: يا ابن الحلال نحن مع المؤمنين يجب ان نكون اذله، نحن مع الكفار يجب ان نكون اعزه.
0: الدليل
2: ربنا وصف المؤمنين قال ايه؟ الاذله على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذل على المؤمنين، ذليل مع المؤمن، متواضع، بطل زي واحد يصلي كيف الكافرين كيف أخبار الكافر، لا ذل ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون، نحن أعلى بلا إله إلا الله، من قام بذل تخف. نعم
0: إن كنتم
2: أنا كنت مؤمن ماشي يعني. طب ماشي يا ابني ما إذا شلت الشرط أنت مش موجود مشروط
0: صحيح،
2: إن الشرط حذف فماذا تنتظر؟ لابد من التواضع، لابد من التواضع. يعني أعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في هذه الصفة،
0: ولا يعتد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم على بعض وشاء
2: ما له فضل الله بعض. وأنا ما أسأل الله من فضل، أنت عايز مال ولا يا رب أعطيت فلان مال يا رب أعطيني شيء، أعطيت فلان علم أعطيني شيء، أعطيت فلان شهر أعطيني شيء، إذا كنت عايز أطلب خزائنه لا تنفت، بدل ما أحقد على أخويا أطلب من الله.
0: صح،
2: يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، يعني اللي أعطى هذا وأعطى ذاك يعطيه سبحان الله. والقصة بتاعت صحيح مسلم الأبرص والأعمى والأكمل سبحان الله، وجاءهم ملائكة وامتحانهم بعد ما ربنا أكرمهم بالمال، اللي عرف نعمة الله زيدت له
0: صحيح،
2: واللي أنكر نعمة الله قال ورثته كابرا عن كابر، طب ينسي شوف الكابر عن كابر نفعك فيه
0: تمتع
2: سبحان الله. ولذلك المتكبر الأساسي غير بعد إبليس يعني والعياذ بالله، من ضمن الأمثلة القوية صاحب الجنة
0: سورة الكهف،
2: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف المتكبر لما ينطق، قال له صاحبه وهو يحاوره بدأ في البداية قال ما لا احنا خلينا في الأول قال المجرم هذا بصر جنة كده الحديقة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صاحب المدنية اليوم أصحاب المدنية والحضارة لا لا تبيد المدنية
0: صح.
2: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، الحضارة إزاي تزول؟
0: وما أظن الساعة قائمة
2: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
0: ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى؟
2: لا هذا مش ثقة في الله، ده هو أمكر، ده هو يقول حتى لو كان في آخرة أنا أرضها هاجت هناك العز هذا من ده إيه؟ تاني أكفرت بالذي خلقك من تراب رجعوا إيه إلى حقيقة
0: لأصلك
2: ثم سواك رجلا
0: ثم من نطفة
2: ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبعدين ينصح: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أيوة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أنت إيه يعني عندك مليار؟ إيه المليار عند الله؟ يعطيني شيء مليار بس أنا مش عايز المليار عشان أصب ما أصبت أنت به. لأن في صنف نمرود ولو يعني ولو أنعمنا على الإنسان ده أعرض ونأى بجانبه.
0: صح. أنا عندي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض
2: ونأى سبحان الله
0: إذا مسه الشر كان يأوس.
2: لا إله إلا الله هكذا صفته. فتنى قال له إيه؟ عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقة أو يصبح ماؤها غورا. اللي جاب الماء هو الله وربنا غوره في الأرض يغور سبحان الله. فمن يأتيكم بماء معين؟ من؟ صحيح. إذا الله سبحانه وتعالى وأحيط بثمره جاء آفة بالليل خلت الأشجار تذوح
0: بالليل
2: بالليل أحيط بثمره
0: يا الله
2: أحيط شو تعبير أحيط بثمره
0: فأصبح
2: لما صبح الصباح مصر يقول إيه هو تاه زي سورة نون وأصحاب الجنة نفس القضية. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا هل رحمه أحد ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق خير ثوابا وخير عقبا. هذا كلام الله. أنا عايز المؤمنين يقرأوا القرآن بهذا والعقيدة تزداد.
0: هنالك الولاية.
2: الولاية
0: أم الولاية؟
2: لا الولاية لله سبحانه وتعالى. وفي في يعني في في قراءة الولاية لكن هي أنت الولاية. أن يتولاك رب العباد عز وجل. لأنك توليت كتابه وسنته في الدنيا.
0: هذا هو الدرس. هنالك الولاية
2: لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ولا فساده من عاقبه المتقين. يعني اي انسان يتعالى بماله يتعالى بعلمه يتعالى بجاهه لا الذي اعتقد علمه الجاه يسلبه.
0: وربنا قال في الحديث القدسي الكبرياء
2: ردائي انا والعظمه ازاري من نازعني فيهما ادخلته ناري ثم لا ابالي.
0: طيب يعني الكلام في صفات عباد الرحمن كثير ورديه اسئله كثيره ولكن نتعلم يعني لما الكبر تحديدا؟
2: الكبر الكبرياء صفه من صفات الله فكيف تاخذها انت؟ يعني شوف احنا قلنا ان لله نوعين من الصفات.
0: نعم.
2: هذان النوعان سبحان الله العظيم.
0: نعم.
2: الصفات الاولى صفات الجمال.
0: صفات الجمال
2: الرحمن الرحيم الغفور الودود الشكور الحليم الصبور. وصفات الجلال المتكبر القهار الجبار المعز وهكذا سبحان الله. صفات الجمال اتخلق بها والودود مع الناس. وصفات الجلال انقمع واخف منها
0: ومنها المتكبر. يا الله.
2: لأن أول ما عصي الله عز وجل به الكبر. قال أسجد لما خلقت طينا؟
0: أنا خير منه.
2: أنا خير منه. بس تعز كبر أكثر من هذا؟ اسأل أي إنسان. مش الرجل لما دخل وصفه وقال رسول الله فلان هذا يصح كذا ولا ودخل الرجل تتقطر منه أثر الوضوء. فالماء. فرسول هذا الذي مدحناه لك آنفا. قال إني أرى فيه سفعة أو عليه سفعة من سفعات الكبر علامة من علامة الكبر. فجلس الرجل
0: سبحان الله.
2: قال له يا أخ الإسلام
0: الرسول
2: صلى الله عليه وسلم أما مر بخاطرك أنك خير ممن حولك؟ يعني مرة كده يقول أنا إيه أنا أحسن واحد أنا أعلم واحد
0: لا.
2: أنا أغنى واحد أنا أجمل الجميلات أنا أحلى مش عارف وهكذا واحد أو واحد يعني. قال يمر يا رسول الله. قال أما أخبرتكم أن فيه سفعة من سفعات الكبر؟
0: الله أكبر. ولو مر ببالك
2: مرة خلت مرة تكبر
0: هذا من الكبر.
2: هذا من الكبر.
0: كلنا ذكر
2: ربنا يتوب علينا.
0: لا حول ولا قوة.
2: ما الأول صفة الذين يمشون على الأرض هونا.
0: ولهذا كنت سأسأل فضيلتكم عن ترتيب صفات عباد الرحمن.
2: بهذا الترتيب.
0: لما قال عباد الرحمن تحديدا ولم يقل عباد الله عباد الرحمن؟
2: لأن الرحمن الذي يرحب الناس في الدنيا. لأن الرحمن صفة تخص أهل الدنيا يعني يرحم الله عباده
0: عبد
2: في الدنيا.
0: الرحيم مثل الرحيم
2: لا, لا لا لا لا لا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الرحمن صفة مبالغة من الرحيم لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن.
0: ولهذا يعني الرحمن في الدنيا
2: يرحم المؤمن
0: الدنيا.
2: رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن
0: والكافر وفي الآخرة
2: لا يرحم إلا المؤمن.
0: ولهذا رحيم
2: رحيم.
0: طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون؟
2: لا قد أفلح المؤمنون
0: ونفس صفات أيضا
2: صفات نتكلم عن عباد الرحمن. فلأن الرحمن صفة تخص الرحمة في الدنيا. تبدأ في الدنيا فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة بأن يتصف بهذه الصفات.
0: طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا وعباد الرحمن مع ذلك خارج النص الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟
2: الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هونا لن يتصف ببقية الصفات.
0: الله
2: لن لن التواضع باب للدخول على بيت الإيمان، فإن جعلت بابه الكبر لن تدخل بيت الإيمان.
0: مرة ثانية هذه الجملة، يعني التواضع باب للدخول على الإيمان،
2: على بيت الإيمان، دار الإيمان، قصر الإيمان،
0: بابها التواضع،
2: فإن كان الباب كبر لن تدخل.
0: ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون
2: على الأرض هونا هونا. سبحان الله. وعليه
0: طب يقول يمشون، لم يقل مشوا او عاشوا؟
2: لا لا
0: يتعاملون مع الناس
2: لا لا لا, لا لا لا يمشون تدل على الاستمراريه، ان طيله حياته وحياه ابنائه واحفاده هو متواضع
0: مهما تقلد من مناصب
2: مهما وصل به الامر. اتحبون ان تروا رجلا من اهل النار؟ قالوا من؟ قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام.
0: يعني
2: يعني واحد قاعد كده وخمسه سته قاعدين حواليه واقفين كده
0: مش حاجه يعني مولانا.
3: من فضلك اقلب الشريط.
0: يعني
2: يعني واحد قاعد كده وخمسه سته قاعدين حواليه واقفين كده
0: مش حاجه يعني مولانا يعني منظر.
2: والله شوف
0: بروتوكول
2: ابن مسعود ماشي الناس متابعين وراه هو الى اي ما الناس دي مش اي حاجه تعدي رايحين فين؟ ايه اللمه دي؟ ايه الزحمه دي؟ قالوا نحبك يا ابن مسعود. قال ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انتوا هتدونا في داهيه ليه؟
0: ذلة
2: للتابع
0: لهم
2: لهم وفتنة للمتبوع. انا امشي ورا الله، انا ابن مسعود، انا الناس ماشيه ورايا يا اخي.
0: الله اكبر.
2: وحريص
0: وحريص لا الله
2: وحريص سبحان الله، حريص على انه ايه ما يدخل ما يفتحش في قلبه هذه الفتحه. سبحان الله. نعم.
0: وعباد الرحمن
2: الذين يمشون على الارض هونا ومراسق ده ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: من هم الجاهلون اولا؟
2: الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم، مقام الكبير، مقام الحاكم، مقام الحكيم، مقام الانسان ذو الاعتبار. وفي ناس يا اخي لهشة
0: صحيح
2: ولا بد ان نوقره
0: صحيح،
2: هذا امر طبيعي
0: طبعا.
2: الاسلام الاسلام دائما يضع الناس في من في الناس في موضع سبحان الله. يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر هذا ما يقولوا عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب فارس العرب. فقالوا صمصاماته يا امير المؤمنين سيفه
0: سيفه
2: آه. قال ارسله اليك
0: سيدنا عمر بن الخطاب
2: آه. فارسل الامير من عايز السيف بتاعه
0: كان طويل آه.
2: نعم
0: ثلاثه
2: امتار طبعا يعني خمسه سته يحملوه بس مجرد هو بيحمله والرجام في فرسه والنبال والرماح والدرقه وشغلان
0: سبحان الله.
2: فامسك عمر لما ارسل اليه فهزه هكذا
0: وامسك به سيدنا
2: امسك بالسيف فهزه كده قال هذه سيف عادية فيه سيف عادي عيد فيها أعيدوه لعمر. وقال يا عمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر، ما في شيء جديد يعني. قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف وما أرسلت لك اليد التي تمسكه.
0: يا
2: ليس واحد واثق من نفسه
0: جميل
2: آه. فالجاهل الذي يجهل مقام من يحدث يعني دخل رجل على أبو الأسود الدؤلي أبو البلاغة
0: والنحاة
2: الإمام النحاة واضع
0: نعم.
2: فأبو الأسود الدؤلي فقول ده رجل يعني إيه متعب يعني فلسفة ويحب يحط الألفاظ الغريبة يعني ينكشه يعني أبو الأسود اللي ضالته عايز يعني يخدم المرجين. قال كيف حال ابنك؟ ابنك كيف حال ولدك؟ الله لقد زارته الحمى ففتخته فتخا فرضخته رضخا فتركته فرخا. فابو الاسود وجد الايه الراجل فعلا عنده كلمات غريبه يطلعها. قال له وكيف حال زوجته التي كانت تهاره وتصاره وتمره وتجاره؟ قال له اسكت يا ابا الاسود، لقد طلقت منه وانقضت عدتها فتزوجت بغيره فحظيت ومضيت وبضيت. قال له اسكت، ايه بضيت دي؟ قال له دي من غريب اللغه. قال له على ابي الاسود
0: يعني عنده
2: يعني عندنا ده. قال له يا بني اذا رايت غريب اللغه فادفنها كما تدفن الهره فضلتها. اه ما دي بس فلسفه على اهل الفلسفه تتعالم على العالم.
0: لا
2: دي مشكله. كان الحسن البصري يجلس في مجلس شاب من ابنائه تنظر في وجه الحسن كانما يسمع الحديث لاول مره وهو يحفظه من قبل ان يولد هذا الشاب.
0: سبحان الله.
2: هذا من ادب العلم، هذا من ادب العلم سبحان الله. الامام الشافعي كان عنده 15 عام
0: نعم
2: فجالس في مجلس مالك فدخل رجل يقول يا امام اقسمت على زوجتي ان تكون طالق تكون طالقا إن لم تكن أجمل من القمر. قال زوجك طارق. قال له إيه؟ فيش حد أجمل من القمر. وأنا كان أطلع القمر وشافه إنه صخور وحالته بما يعلم ربنا.
0: كان راجع في فتوى.
2: الرجل ماشي.
0: من المسجد.
2: من المسجد. الإمام مالك تلميذ الشافعي تلميذ مالك. فالشافعي جالس في المجلس. قدم الإمام مالك عالم دار الهجرة.
0: سبحان الله.
2: فقال يا إمام ذكرني بالآية الكريمة.
0: الشافعي.
2: الشافعي. لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم أم خلقنا الإنسان؟ قال تعالى يا رجل تعالى يا رجل زوجتك غير طالق.
0: الله.
2: شوف
0: الله
2: الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح.
0: صحيح.
2: يقولون هكذا
0: لقد خلقنا الإنسان. قل ذكرني
2: بقى. ذكرني بس شوف يعني هي الآية ترى الإنسان من القمر هذا الإنسان تعال زوجتك أجمل من القمر.
0: يا سبحان الله.
2: سبحان الله يعني لو كانت فيها كل الدمامة في أجمل من القمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله.
0: نعم. وإذا خاطبهم هنا إذا على التحقيق لم يقل إن
2: لا
0: لتأكيد حدوث الخطاب بينهم وبين الجاهلين لا محالة يعني هو واقع.
2: لابد أن
0: هناك كلام.
2: لا العالم مليء بالجهال. العالم مليء بالجهال.
0: هذا قال وإذا ولم يقل وإن خاطب.
2: قالوا لأبي حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين بلد كذا؟ وقال أنا على عد عقلائهم أقدر. العقلاء دول 5 6 7 عدد من المليونين مليون الدنيا.
0: فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
2: سلاما يعني لا نبتغي منكم لا شرا ولا نرد عليكم بذاءة بالبذاءة بل نحسن إليكم.
0: هناك ناس تقول سلاما هذه الكلمة تقول سلاما.
2: لا لا سلام حالة كون الكلام.
0: يعني إذا
2: حدث أرد ردا طيبا قالوا بارك الله فيك جزاك الله خير سبحان الله. علي زين العابدين بيطوف فالناس بتوسع له توسع له توسع. واحد حاقد كده اقترب منه قال له يا فاجر وسمان
0: قل لعلي زين
2: بكده هو لا يعرفه هو لا يعرف من هذا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي جدته فاطمه.
0: نعم.
2: قال له جزاك الله خير عند الكعبه. قال له انت منافق. قال له بارك الله فيك وشكلك يقول انك فاجر. قال بورك فيك رجل هذا ما في شيء ده فيه ارتمش. قال له هذا تعال اخبرتني عن صفات ثلاث سيئه فقط وانا في من الصفات ماذا أتريد أن تعرفها؟ قال أشهد أن هذا ابن رسول الله.
0: لا إله إلا الله.
2: الرجل لا يعرفه. لا يعرف
0: إلا الله.
2: علي زين العابدين هذا ظل في الكوفة 40 سنة. فقراء الكوفة لا يعرفون من يضع لهم أمام عتبة الدار قبل الفجر الطعام والشراب والملابس والأموال. إلا لما مات علي زين العابدين. وهم يغسلونه ووجدوا الحبال التي كان يحمل عليها الطعام قد تركت آثار في جسده رضي الله عنه.
0: يا الله.
2: يبقى خلقه أم كلامه؟
0: خلقه
2: بس. وإذا خاطبهم الجاهلون
0: قالوا سلام.
2: مش قول لسان الحال. احنا لسان الحال ولسان المقال. ده مش لسان المقال. لسان المقال ده بسيطة لسان الحال.
0: نقول من يجرؤ على أن يحادثني هكذا أو يكلمني هكذا هو لا يعلم من أنا ألا تعلم من أنا.
2: هذا من الكبر. هذا الكبر.
0: أنا بس يقول إنه أنا بس أعرفه مقامه.
2: يعني. والمسلم هذا كبر
0: أيضا.
2: يا ابني المسلم سبحان الله العظيم يعني أسوأ العباد من يظلم يعني إنسانا لا ناصر له إلا الله. يجد زوجته أبوها مات أمها ماتت خالها سافر ملهاش عم ملهاش أخ يجد يفتري فيها. طب اللي عليه مش تقول يوم القيامة فيها ما الناس دي تروح فيه.
0: أن يظلم من لا ناصر له إلا الله.
2: لا أما ليه اليتيم حذر الله من إغضاب اليتيم؟ ليه الأرملة كثيرة الجناح؟
0: لا
2: إله إلا الله. الأرملة ليه غير المطلقة؟ الأرملة أقوى أضعف من المطلقة. الله المطلقة يمكن يزوج أي واحد يتزوج مثلا يكون ما لها أولاد لكن أرملة ربما أولادها ومش راضية تتزوج وتخاف عليهم وكذا سبحان الله. ربما المطلقة هي التي اختارت الطلاق بنفسها أو أن الله لم يقدر لكن الثاني أخذ زوجها من حياتها. هؤلاء هم الضعفاء.
0: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
2: هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام.
0: طب بما نسمي هذه الصفة الأولى التواضع.
2: الأولى التواضع دفع السيئة بالحسنة.
0: يا سلام.
2: طبعا نعم.
0: طيب وماذا أيضا من صفات؟
2: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
0: في المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة.
2: نعم.
0: المفروض هذا في الدرجة الأولى يبيتون لربهم
2: علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. ممكن أنت وقد تعودت على قيام الليل لكن ما تعودت ان تكون متواضعا لانه ضد هوى النفس. صحيح. والله انا اقوم بالليل شويه وانام بعد كده يعني فيها تعويض. لكن ايه تعويضها؟ ان انا اقول سلام لمن يظلمني اتعامل بالخير مع من يسيء الي كيف اعفو عن من ظلمني كيف اصل من قطعني كيف أعطي من حرمني من صعبة ضد هوى النفس.
0: ما هو برضو يعني مش صعب فعلا في الدنيا يعني.
2: نعم صعب. ولكن من درب نفسه وصل إليها بفضل الله عز وجل
0: ونعم بالله.
2: نعم.
0: والذين يبيتون
2: لربهم سجدا وقياما. شوف
0: يبيتون يعني
2: يعني
0: أي يقضون الليل
2: أيوة
0: سجدا
2: ويصلون. شوف ربنا سماها مبيت يعني الناس تبيت عندما تنام وهم يبيتون تحت عرش الرحمن.
0: قال قم الليلة
2: ده أمر رسول الله
0: مش بيت قم الليل
2: لا لا لا لا لا يبيت
0: يعني والذين يقومون لربهم
2: يعني لا لا لا
0: سجدا وقياما
2: بياتهم مبيتهم
0: تسبيح وتحميد وصلاة لله
2: لأن قلبه تحت العرش كما وصفت بعض كتب التفسير آسيا امرأة فرعون وجسدها في الفرش وقلبها عند العرش. ربي بني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القبر. سبحان الله.
0: قال يعني أنا يعجبني والذين يبيتون لربهم سجدا لم يقل يقومون
2: لا لا لا
0: يبيتون. أو يصلون لربهم بالليل
2: لأن الإنسان لما يبيه يستريح لما أنام أبعى بس لحرية شوية صح؟
0: صحيح.
2: ده إيه راحة ولا تعب؟
0: راح
2: حب؟ راحته في قيام الليل
0: يبيه. يا سلام سجدا
2: سجدا وقياما يعني قدم السجود مع أن القيام الأول
0: صحيح.
2: صح؟ لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد
0: سجدا وقياما.
2: وبعدين اللي عندهم الضغط ها؟ لا ينضبط إلا بكثرة السجود
0: فعلا؟ ده إعجاز علمي يعني.
2: سبحان الله.
0: اللي عنده مرض الضغط
2: لا ده اللي هو ما يقدرش يعمل دماغه كده لو تعود على إطالة السجود والخشوع في الصلاة إن شاء الله ينضبط الضغط.
0: الله أكبر. إذا مسألة الركوع والسجود فيها إعجازات
2: لا الكلام هذا كلام طويل يطول شرح لكن احنا نتكلم على أمر الله عز وجل بهذا. شوف إن الملائكة لتتراءى البيوت التي فيها قائم بالليل كما يتراءى أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وأمه كان يقسم الليل ثلاث أقسام. أمه يقول نأخذ أول الليل وتوقظ زوجته تقوم زوجته تقوم الثلث الثاني وبعدين توقظ عطاء يقوم الثلث الثالث وبعدين ينقصهم الاثنين عشان يصلوا الفجر. تمام. ماتت أمه قال لزوجته وأين نذهب بالثلث؟ قالت نقسم الليل للشطرات انت شاطر وانا شاطر. سبع سنوات ماتت زوجته ظل 20 سنة يقوم الليل كله كي لا ينطفئ قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء.
0: متى كان يعمل؟
2: كان يعمل شوف الوقت جند من جنود الله فان اطعت رب العباد تكفيك الدقائق القليلة لتستريح.
0: يعني فضلتك الان الناس اذا قامت ركعتين في جوف الليل تستيقظ من نومها بعد صلاة العصر.
2: لا يبقى هؤلاء ما قاموا لله الليل.
0: وفضلتك تعرفهم جيدا بيعتكف في المسجد في رمضان ويقوم قبل صلاة المغرب بخمس
2: دقائق. واحد جايب لي واحد ماله في شبهة وماله في حرام وسبحان الله أغذي بالحرام ولسانه والعياذ مخوط في أعراض الناس وعينه عاملة برج مراقبة للي رايحة واللي جاية وقاعد على الشاشات يقلب في القنوات وإيده تمتد إلى الرشوة وعايز تقول لي اعتكف في رمضان وهو لا هذا سلبت منه البركة أساس. الله عز وجل لما جعل نور القبور والنور على الصراط ودخول الجنة من ضمن العربون ومن ضمن ما تدفعه هو قيام الليل فما كان هذا الكلام يعني من سبحان الله. يعني الإنسان الذي يقوم لله بالليل يشرح صدره يوسع في رزقه يستجيب دعائه. يا مؤمن احنا قلنا من قبل لو أن رئيس مؤسسة أنا هاجي في الثلث الساعة 3 صباحا في المؤسسة وللو طلب يجي وهوقع له حد من المصلحة يتأخر؟
0: لا.
2: طيب إذا قال رب العباد عز وجل وقال عنهم صلى الله عليه وسلم إن ربكم يتنزل إلى السماء في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ألا من صاحب حاجة فأقضيها له ألا من كذا ألا من كذا؟ هل يضيع هذا عند الله؟
0: لا يضيع ولكن صاحب المصلحة يعطي فوري.
2: نعم
0: يعطي فوري صاحب المصلحة.
2: لا يعطي فوري ويأخذ
0: الله سبحانه وتعالى يقول أنا دعوت الله ولم يستجب دعوتي.
2: لا الله يريد أن لا الله يريد من عبده أن يقف على بابه.
0: هذه ميزة أخرى.
2: طبعا يريد أن يقف على بابه ويلح في المسألة أن لو أعطاه لانصرف ونام وعايز يقوم ويدعو لأنه يحبه ويحب أن يسمع صوته
0: الله.
2: فلا يعجل بعطائه
0: سبحان
2: وكده. وبعدين
0: المفروض يستبشر العبد بهذا.
2: نفرض جدلا واحد تعوض قيام الليل وجه مرض أو سافر تفتقده الملائكة لأن الملائكة تعودت سماع صوته
0: الله
2: فتسأل عنه فيقال أنه مريض أنه مسافر تدعو الملائكة له بأن يشفيه رب العباد أو أن يرده سالما وإن كان مات تدعو له بالرحمة. صلاة الليل.
0: وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم وإذا تحاببتم دخلتم الجنة أطعموا الطعام وأفشوا السلام
2: وصلوا بالليل والناس الرياء.
0: وصلوا بالليل والناس
2: الرياء. لا ليه صلاة الليل اللي فيها لا رياء ولا سمعة. كان الزوج من السلف الصالح يخادع زوجته في مخدعه ينسل من جوارها كما تخادع الأم وليدها. يعني الأم لما تيجي تقول لما الطفل ينام الأم تعمل ازاي تنزل من جنبه كي
0: بهدوء
2: هو يقوم بهدوء كي لا تشعر به زوجته يريد ألا يحس بقيامه لليل أحد إلا خالقه.
0: وهذا أجمل ما في الموضوع وهذا المقصود بقوله والذين يبيتون لربهم
2: سجدا وقياما
0: لربي. لما لم يقل لله قال أو للرحمن قال عباد الرحمن
2: لأن الرب هو المربي فهو رباهم على حب قيام الليل ويربيهم على موائد كرمه في الدنيا فيكرمهم فتعلموا هذا من التربية فكان سلوكا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. مش دعاء فقط دعاء عملي. يعني مش هقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فأنا أروح أرتكب فيغض بالله
0: فوحش.
2: لا يعني ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يعني هذا القول يتبعه عمل. الذين آمنوا وعملوا عمل لا بد هذا خلاص هذا دعاء. هذه الصفة إيه الرابعة
0: نعم
2: إن شاء الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
0: هذا الصفة الخامسة
2: يعني له مسرف لأن
0: الاعتدال
2: يعني. المبذرين إخوان الشياطين المسرف أخو الشيطان والعياذ بالله. ولذلك الغني المدخن مسرف والفقير المدخن سفيه.
0: مرة ثانية الغني المدخن
2: مسرف
0: لأنه
2: ينفق ماله فيما لا يرضي الله وفي وفي وفي إهدار الكيان الذي يعني أعطاه له رب العباد عز وجل.
0: طب والفقير
2: المدخن سفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالفائدة يبقى أنا أعطيه ليه مال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اللي هو التوحيد الخالص
0: كان هذا المفروض الأول عدم الشرك بالله ده
2: بالحلال. القضية ما هو أصلا كل دول عباد الرحمن هو الإيمان يجمعهم حلو
0: نعم.
2: الإيمان من غير سلوك لا صح.
0: وقدم السلوك قبل الإيمان.
2: التزكية مهمة. التزكية مهمة.
0: هي آيات العبادة في القرآن كثيرة أم قليلة بالنسبة للمعاملات مع الناس؟
2: قلنا آيات العبادات في القرآن 110
0: 110 آية فقط.
2: وآيات القرآن كام؟ 6236 آية يعني تقريبا تقع 3%
0: في العبادات
2: و 97% في الكتاب لربنا معطلة في حياتنا.
0: لا حول ولا قوة. كلام خطير هذا.
2: كلام هذا كلام واقع.
0: لا لا الا طه. واذا ربنا حتى في ترتيب الصفات وهذا ليس ترتيبا عشوائيا.
2: لا لا لا
0: ترتيب المقصود لذاته يعني يهتم بمعاملة المسلم لأخيه المسلم.
2: انا لما اتكبر على خلق الله ما خلاص انا قلت لك اغلقت باب الايمان. أنت قد أغلقت باب الإيمان إذا إذا إذا إذا دخلت من باب الكبر.
0: والذين لا يدعون مع الله
2: إلها آخر.
0: هنا قال الله
2: سبحان الله
0: لم يقل مع ربهم ولم يقل مع الرحمن
2: إله. لأن الإله هو التوحيد. الله هو إله. سبحان الله يعني كل شيء كل كلمة
0: أترصد صحيح.
2: الله يبارك ربع. والذين لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى لأنه اسم الله الأعظم. لأن بيدخل الإسلام لو قال إيه أشهد أن لا إله إلا الرحمن ولسه ما أسلمت. أشهد أن لا إله إلا الغفور لا معنى من أسماء الله وصفاته.
0: فبهنا لو وقال لا والذين لا يدعون مع ربهم كما قال والذين يبيتون لربهم.
2: هنا الله عز وجل هو الاسم الأعظم المخصوص المختص بالتوحيد.
0: التوحيد.
2: ولذلك لفظ الجلالة هذا الله لو حذفت كل حرف منه لوصل إليك أنه الله. لو حذفت الألف تبقى لله.
0: لله.
2: لو حذفت اللام تبقى له.
0: لا صحيح.
2: لو الهاء بالضمة
0: هو. سبحان الله جميل هذه المعلومة.
2: والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
0: أيوة.
2: هم القتل. شوف لزوال الدنيا بما فيها أهون على الله من أن إيه من أن تشفك دم بريء. سبحان الله.
0: قال إلا بالحق.
2: الحديث بالحق.
0: يعني ممكن أنا أقتص.
2: ما حاولنا أولي الأمر في حلقة سابقة.
0: ما المقصود بهذه الآية؟
2: يعني واحد يقول كده من غير شيء إذا بالحق يعني بالحق يروح يشكو للولي الأمر ولي الأمر يقول بالحق يقتل
0: لابد أن يكون
2: الحق طبعا يعني الحق من غير
0: لا
2: حق
0: يقتلون مصير. النفس التي حرم الله يعني النفس لا يقتلون النفس التي حرم الله النفس التي حرم الله قتلها.
2: الله يبارك لك. بالضبط كده. هذا تقدير ايضا. ودي اللغه هنا تنفع.
0: بارك الله فيك.
2: التي حرم الله الا بالحق. يقول لك العصفور الصغير ياتي يوم القيامه له عجاج يعني صوت ضخم يسمعه القاصي والدان يقول يا رب خذ حقي من هذا فانه قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعه.
0: العصفور الله
2: اكبر. فما بالذي يقتل بني ادمين كل يوم 8 قتله 10 قتله 20 قتله.
0: قصاص يوم القيامه من الحيوانات
2: لا مش قصاص يؤخذ من حسنات الحسنات الذي قتل عبثا.
0: لا عصفور يعني
2: عصفور ما المراه دخلت النار في الهره
0: حرستها لا هي اطعمتها
2: ولا تركتها تاكل من خشاش الارض.
0: صحيح. والذين لا يقتلون النفس التي
2: حرم الله الا بالحق ولا يزنون. هذه تخبي الفاحش.
0: هذه الشرط رقم 8.
2: تمام يا سيدي. تمام.
0: هل المراد بالزنا الزنا في حد ذاته ام الفواحش؟
2: الفواحش يعني قد تكون فعلا.
0: نعم.
2: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما.
0: يفعل ذلك ماذا بقى؟
2: يفعل هذا كله يعني دعا مع الله الها اخر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وزنى. يلقى اثاما. وادي اثام ده وادي في النار يوضع في هؤلاء.
0: تعرضنا له في
2: وضعوا
0: لا ترجع لنا
2: يضاعف له العذاب يوم القيامه. ليه؟ الله يرضى عليك. ليه ضعف؟ لا لا لا, لا. لا الله عز وجل حذرك واعطاك البدائل. انت وانت ليك رب غير الله؟ لا
0: لا
2: خلاص يبقى فين التوحيد؟ فين التوحيد؟ عبد سبحان الله. طيب انت من قال لك اقتل هذا؟ من قال؟
0: وانه في تنبيه بعدم القتل.
2: خلاص
0: صحيح.
2: من قال لك ارتكب الفاحشة؟ خلاص الامر اعمل البديل الحلال خلاص بعدين تتكرر وسبحان الله. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا.
0: قال يوم القيامه ولم يقل في الدنيا. هذا ذريعه بان حسابه يوم القيامه فقط.
2: لا وحسابه في الدنيا ايضا.
0: ايضا
2: تنزع البركه منه والبركه وهو العذاب بالله. الا من تاب.
0: هذا استثناء جميل.
2: فقط الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. توبه ايمان عمل.
0: التوبه فهمناها.
2: طيب
0: الايمان من ماذا؟ يعني ما هو مؤمن.
2: لا
0: ومن يصنع هذه يخرج من الإيمان؟
2: ما هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
0: ما ماذا يكون؟
2: ساعتها ما يبقى لو الإيمان موجود مش هيعمل كده. الإيمان يتبخر منه يضله.

0: خرج من الملة.
1: لا لا لا لا لا اصل مرتكب الكبير ده اصل في درجة اسلام وفي امانه وفي ازداده ايمانا
0: صحيح يعني هو اذا فعل هو في درجة الاسلام
1: بلا شك
0: لم يخرج من الملة. طب يعني حينما يطوب نفهم ماذا يصنع؟ شروط التوبة ثلاثة واربعة اذا كانت في حق العباد. امن ماذا يصنع كي يؤمن؟ يعني
1: انا اؤمن ان الذي اريد ان اقتله اتركه لله عز وجل يمتص مده. انا اؤمن بهذا أن اذا ارتكبت مصيبة معينة ابتدي ايه اؤمن ان الله يراني فلن ارتكبها مرة اخرى. الله معي، الله شاهد علي، الله مطلع علي. خلاص
0: طيب. يعني وانا موضع الجمهور سمحنا مع ذلك فوجئ والذين لا يدعون مع الله إلها هذه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.
1: طيب تمام.
0: ولا يقتلون النفس اذا قتل ويريد ان يبرئ ساحتهم يذهب ويعترف ويقول لاهل القتيل
1: يذهب الاول يدفع الديه
0: هيقتلوه
1: يعني على الأقل يذهب إلى الجنة
0: يعني لا يحاسب على
1: فعله. لا من أقيم عليه حد دخل الجنة لما جابوا الغامدية التي ارتكبت الفاحشة وقذفوها بالحجارة طارت نقطة دم منها على شفة خالد
0: ابن الوليد
1: فتأفف قال يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض وسعت.
0: وهذا كان محل سؤالي مع الزيني والزيني له توبة؟
1: له توبة
0: ويعترف؟
1: لا
0: لا
1: لا لا لا استطرف الله خلاص
0: لا يقول أنا صنع
1: لا لا لا لا استطرف الله خلاص
0: والله يعني فيها كلام كثير
1: يعني ما يعني شاء الله
0: إلا من تاب وآمن
1: وعمل
0: العمل مقترن أيضا
1: بالبلاد سبحان الله
0: نظريا
1: لا سبحان الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
0: ده سبحان الله
1: مش كمان يمسح السيئات يشيل السيئات طرحة وتوضع مكانها إيه
0: حسنات
1: وبعدين لا يعاقبه هو عليه طب انا عملت الذنب ده على الارض تشهد علي واليد عمل
0: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم
1: طيب ينسي الله الجوارح فلا تشهد عليك إلا تاب عليه وينسي الارض التي صنعت عليها الذنب وينسي الزمن الذي صنعت للذنب وينسي الحفظة الذين كتبوا عليك الذنب فلا يبقى عليك شاهد إلا الله وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود.
0: حتى الحفظة ينسيهم ربنا سبحانه
1: وتعالى ينسيهم عشان ما حد يشتع عليك
0: والصحيفة ونخرج له يوم القيامة كتابا
1: يمحو ما يشاء ويضرب ما يشاء سبحانه وتعالى
0: الله أكبر
1: تكتب في صحيفة سيئاته أنا صارت حسنات
0: يبدل سيئاته
1: يبدل شيل دي وحط دي
0: مدين وكان هناك يضاعف له العذاب إذا أتاب وأمن يبدل
1: الغرم بالغن
0: صحيح الغرم
1: بالغن صح قاعدة أصولية
0: يعني ماذا الغرم بالغن
1: يعني أنت
0: أنا حريص على كل كلمة
1: بلدك رب ما ينفعش أنك إيه يعني تدفع أحيانا تدفع زكاة ده غرم
0: صحيح
1: طب الغن يجي إزاي لأن ملك يضاعف ما نقص ما يضاعف من صدق أنت شايفها إيه غرامة شايفة نقص لهي زيادة
0: صحيح
1: وكان الله غفورا رحيما وكان هذه ليست ساعة الماضي
0: كنت قلت كان
1: لا كان
0: وما زال
1: مع الله عز وجل ليس هناك تمام ومن تاب وعمل صالحا
0: ممن
1: تأكيد بقى أن من يتوب بقى إيه مآله إيه مآله فإنه يتوب إلى الله متابة يعني إيه يعني تصير التوبة هوية له
0: لم يقل يتوب والله توبة
1: لا لا لا متابة
0: متابة
1: يعني ان هو صار هذا الانسان يعني يكتب عند الله انه تائب صفة التوبة
0: سبحان الله العظيم
1: تصير التوبة ملازمة له
0: ولهذا لم يقل يتوب والله توبة
1: لا لا لا توبة دي مرة تفيد اسم مرة جلسة اسم مرة واسم الهيئة لكن لا متابة كانها صارت ايه مصدر حركته
0: نعم
1: والذين لا يشهدون الزور
0: هذا استئناف لبعض الصفات
1: الصفة العاشرة
0: نعم
1: والذين لا يشهدون الزور يعني إياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت
0: الله أكبر
1: إلا شهادة الزور مش المحكمة فقط
0: لا بعشرة درهم عشرة درهم
1: مصير
0: وقفنا على باب المحكمة
1: نسأل بس سلام
0: يعني بهذا الخصوص يعني هنالك أناس وحاولنا إخراج الآخرين بالحج عن طريق شهادات هذه
1: شهادة الزور
0: بالمحكمة
1: شهادة الزور
0: هذا شهادة الزور
1: شهادة الزور
0: إنها تخرج في تحج
1: شهادة الزور لا الغاية في الإسلام لابد أن تكون شرعية والوسيلة لابد أن تكون شرعية
0: ده قاعدة خطوة لا تقول هذا عمي هذا خلق
1: لا عمي ولا خلق

0: هو لها كذا
1: الراجل محرم ل 20 امراه في الحج في الرحله.
0: صحيح. طب ومن يشهد هذه الشهاده؟
1: شاهد زور.
0: شاهد الشهاده
1: ياثم. هل هو خالها؟
0: لا.
1: يبقى كذاب.
0: واذا لم يكن يعرف وقيل له انه
1: خلاص عفى الله عما سلف ومن عاد هو حر. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا 11 مروا كرامه. يعني لما نشوف لغو كلام ناس كلام فاضي وكلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا يزيد ولا ينقص يمرون كراما كرام الاخلاق لا يلتفتون اليه. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لما يعني الايه تمر عن التدبر يا خلاص تدبر شويه. لما تيجي تقرا عن السماوات وما فيها الارض وما فيها البحار الجبال الرحمه لا يمر عليها هكذا. ولما يرى في الحياة ناس ظلموا ناس ورأى أن هذا الظالم اقتص منه في الدنيا يقول الله سبحانك يا رب عشان العدل الإلهي يظهر ويشفي صدور قوم المؤمنين ترى اللي ظلمك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه
0: الله.
1: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني في الخلفة يبقى الأزواج والذريات دي يصير قرة عين مش نكت. فهو يدعو يعني من ضمن صفات عباد الرحمن أن يجعل الذرية في خدمة الدين.
0: نعم.
1: يحفظهم القرآن يقيمهم على طريق الله تخرج البنت تعرف الحجاب من صغرها تعرف الاستقامة تعرف الحياة
0: لما يكبروا
1: بس لابد من عمل ومن عمل الصلاحات يعني
0: خد يعيشوا سنهم.
1: لا لا لا في خطوات لعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه.
0: يعني نضيق عليه الحياه
1: لا نضيق بالعكس ده احنا نطلقه لا يعيش
0: والبنت تعيش سنها
1: تعيش سنها
0: يعني لما تتجوز ان شاء الله كده تتزوج
1: ان شاء الله اذا اراد ان يتزوجها يتزوجها من على شاكلتها يجيلها المنخنقه والمنقوذه وما اكل السبع
0: لعبه سبعا
1: وادبه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت.
0: الله جميل.
1: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ده مش تقي عادي هو امام المتقين.
0: صحيح.
1: يعني داخل في درجة يعني درجة كده من درجات الخير.
0: الله
1: سبحانه. واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. كل الايات اللي قلناها دي عشان حلقة الجنة دي عشان عباد الرحمن الغرفة هي اعلى درجة في الجنة في الفردوس.
0: الغرفة اسمها الغرفة.
1: تقول العرب عن أجمل حجرة في البيت غرفة. ودي أجمل مكان في الجنة.
0: ورد الغرفة غرفات أيضا.
1: وغرفة في الغرفات آمنوا.
0: سبحان الله.
1: غرف من فوقها غرف مبنية.
0: والغرفة هذه من أفضل الأماكن.
1: من أفضل الأماكن في الجنة.
0: وهذه
1: صفات الداخلين والساكنين في الغرفة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها. حسنت مستقرا ومقاما. اخر ايه مهم جدا.
0: خالدين فيها
1: حسنت مستقرا ومقاما. حسنت الغرفه مستقرا ومقام مستمر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ايه قيمتكم انتم لولا الدعاء؟ في ناس تستهين بالدعاء. يا خدوا ادعوا في السراء ادعوا.
0: بيقول يا بيقول يعني فضلتك مع ذاته هو الدعاء يغير القضاء يعني
1: ان شاء الله رب العالمين يعني. ان شاء الله
0: مكتوب عند
1: ربنا ان شاء الله يغير ان شاء الله يغير
0: بالقطع الدعاء فعلا
1: يغير القضاء باذن الله رب العالمين. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا بر الوالدين. في الحديث
0: سبحان الله
1: عليه قل ما يعبأ بكم
0: ربي يعني
1: سبحان الله يريكم رعايته لولا دعاؤكم. دعاء مهم. من اللي بيسال الله يغضب الله عليه.
0: سبحان الله.
1: طبعا لابد ان تكون لحوح في المساله. فقد كذبتم
0: من؟
1: الله عز وجل في انكم استغنيتم عن الدعاء. يقول لك ادعي ليه؟ يقول لك ادعي ليه؟ ليه ادعو؟ من عندي الاموال عندي والجاه وانا ادوس على الزر تفتح الابواب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يلازمكم اما النعيم ان اطعتم واما الجحيم ان عصيتم.
0: هذه صفات عباد الرحمن.
1: هذه صفات عباد الرحمن.
0: نسأل الله تبارك وتعالى ان يعطينا القوه والقدره والهمه والعزيمه على ان ندخل ضمن صفات عباد الرحمن، ونحاول جاهدين في الحياة الدنيا أن نجتهد وأن نجد
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. الدعاء نختتم بهذه الحلقة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد بلغته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. كما نسألك أن تهب بناتنا أزواجا صالحين، وأن ترزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن تطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين آمين، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
0: بارك الله في فضيلتكم، شكرا، وعلى اللقاء بفضيلتكم في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين. لذلك نحن مع عملاق كبير من عمالقة الإسلام، والعملقة هنا عملقة إيمانية، مع عملاق كبير من المؤمنين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، والذين صحبوه بصدق وإخلاص. هذا الصحابي الجليل شخصيته شخصية فذة، كلما درسنا من سيرته تنكشف لنا جوانب لم نكن نعرفها من قبل. وقد سمعت أن في بعض البلاد الغربية متحف كبير مكتوب على بابه كهف العدالة، وفي هذا المتحف نماذج من سيرة هذا الخليفة الراشد. أيها الإخوة الكرام، كان يعقد في مكة سوق عقاظ، يعني مؤتمر أدباء، مؤتمر للشعراء، يتبارى الشعراء فيما بينهم ويعرضون قصائدهم على المؤتمرين وعلى المشاهدين. وكان شيخ كبير من شيوخ هذا المؤتمر أو هذا السوق اسمه السابق، قافلا إلى بلدته فيلتقي بمن يقول له: هل علمت النبأ العظيم يا أخ العرب؟ فقال هذا الشيخ: وأي نبأ عظيم؟ قال: ذلك الرجل الأعسر اليسر. ويتساءل الشيخ قائلا: الذي كان يصارع في سوق عقاظ؟ قال: أجل هو. قال: ما باله يا فتى؟ قال: لقد أسلم واتبع محمدا. ويفيق هذا الشيخ من دهشته ويقول: أما والحق ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. يعني رأى شخصية فذة، جلدة، قوية، مصممة، همتها عالية، إذا تبنت شيئا أعطته كل قوتها. أما ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. والحقيقة لقد أوسعهم خيرا. من سمات هذا الصحابي الجليل، كان هذا الصحابي إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. قال هذا الصحابي لم يخف قط في حياته أبدا، ولم يختلج جنانه الصامد أمام رهبة أو فزع. هذا الصحابي الجليل تنطبق عليه الآية الكريمة: يزيد في الخلق ما يشاء. علماء النفس قالوا هناك 90% من الجنس البشري متوسطو القدرات، و5% متفوقو القدرات، و5% أيضا مقصرون في قدراتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك قيمة هذا الصحابي، قيمة هذا الرجل قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي فهما عميقا، وأوتي إدراكا دقيقا، وأوتي خبرة في الأشخاص. هو يدرك أن هذا الإنسان لو أسلم لخرج منه خير كثير. لا تكن ممن يحملك الإسلام، بل كن ممن يحمل الإسلام، يحمله غيرة، يحمله نشرا، يحمله تجسيدا، يحمله تطبيقا. شتان بين من يحمل الإسلام وبين من يحمله الإسلام. هذا الصحابي كان من ألد أعداء الدين، من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما أسلم كان من أكبر المدافعين عن الدين، ومن أكبر الصحابة الذين خدموا هذا الدين. يقول بعض كتاب السير الذاتية: في الجاهلية كانت حربه للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريش جميعها. سيدنا عمر وحده. وفي الإسلام صارت حربه للوثنية تكاد تعدل مقاومة الإسلام بأسره. حجمه كبير جدا. إذا اتجه إلى الحق بكل إمكاناته، وحينما كان يحارب هذا الدين، يعني حربه لهذا الدين تعدل حرب قريش كلها، وحينما حارب الوثنية بعد أن أسلم حربه تعدل مقاومة الإسلام كله للوثنية. لذلك حينما يقول بعض العلماء هو عملاق الإسلام، هو في الحقيقة كان عملاق في الشكل، كان فارع الطول، عريض المنكبين، قوي البنية. فبعض كتاب السير أرادوا أن يسحبوا هذه العملقة في جسمه إلى العملقة في إيمانه، فكثير من يقول عمر عملاق الإسلام. لقصة إسلام هذا الخليفة أحداث مثيرة. فذات يوم لاهب خرج هذا الرجل العملاق من داره وسيفه على عاتقه، ميمما وجهه شطر دار الأرقم حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه المؤمنين يذكرون الله هناك. وفي الطريق يلقاه نعيم بن عبد الله فيرى ملامحه تتفجر بأسا ونقمة، فيقترب من عمر ويقول: إلى أين يا عمر؟ فيجيبه: إلى هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. نعيم رأى عمرا كالمرجل، كالبركان السائر، لا شيء يمنعه من أن ينطلق إلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له: لبئس السعي سعيك، وبئس الممشى ممشاك. سيدنا عمر ظن أن هذا الذي يعنفه قد أسلم أيضا، قال له: لعلك صبأت إن تكن فعلت فواللات والعزى لأبدأن بك، إن تكن فعلت هذا فواللات والعزى لأبدأن بك. ونعيم يعرف تماما أن ابن الخطاب يعني ما يقول، فينهي الحوار بعبارة تروي زمام عمر إلى جهة أخرى، لأنه لم يحتمل وقعها الشديد. قال: ألا فاعلم يا عمر أن أختك وزوجها قد أسلما وتركا دينك الذي أنت عليه. أخته فاطمة بنت الخطاب ما له ولدار الأرقام، وقد اقتحم الخطر داره وعرينه، وهكذا أغذ السير إلى دار أخته ليسوي معها الحساب. في حديث للنبي اللهم صل عليه يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. تطبيق القاعدة، أنت الآن إن وجدت شخص لا يصلي، لا يعتقد بالدين أبدا، لكنه شهم، صاحب مروءة، صادق، قلب رحيم، توقع له كل خير وانتظر منه أن يكون من كبار المؤمنين، لأن هذا الخلق لا يقود صاحبه إلا إلى الإيمان. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد أسلم وكان في الجاهلية ذا أخلاق عالية، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. أخواننا الكرام بمحيط بين أقربائهم في أعمالهم، الشخص الصادق الأمين صاحب المروءة الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، إن رأيت في إسلامه تقصيرا أو في إيمانه تقصيرا اطمع بهذا واعتني به ودله على الله، لأنه إذا أسلم أو آمن كل هذا الخير أصبح في خدمة المسلمين. في جوف دار أخته كان سعيد بن زيد وزوجته فاطمة وخباب بن الأرت، وملء أيديهم صحيفة فيها من وحي الله آيات يتلونها ويتدارسونها. في بيت من بيوتنا ما في 50 مصحف، 30، هل تمسك بهذا المصحف وتقرأه فيقشعر جلدك وتنهمر عيونك؟ المصحف هو بين أيديكم كلام الله. أما كلما ازددت قربا من الله أولئك ينادون من مكان قريب، أما العصاة المحجوبون عن الله عز وجل ينادون من مكان بعيد. لو أمسك المصحف وقرأ لا يشعر بشيء إطلاقا، في حجب، كل مخالفة حجاب، كل معصية حجاب. والله الذي لا إله إلا هو لا يذوق الإنسان حلاوة الإيمان ولا ثمار الإيمان ولا القرب من الواحد الديان إلا بطاعته التامة. لو إنسان جاء بقطع للمركبة، جاب عجلات، أغطية محرك، رفاريف، هي سيارة، هي لا تمشي ما تمشي، لها ثمن لكنها ليست سيارة. يعني إذا أنت ما أخذت الدين من كل جوانبه لا ينهض بك الدين. العمل الصالح إذا ما كان في معه استقامة تامة لا ترقى به، تأخذ أجرك كاملا أضعاف مضاعفة لكنه لا يرقى بك. يعني إذا علم الله أن شهوة من الشهوات هي أغلى عليك من رضوانه فالباب مغلق، فالطريق إلى الله ليس سالكا. نحن بحاجة إلى استقامة وإلى عمل صالح وإلى نمو متوازن، تفوق لا تطرف. قرع الباب قرعا رهيبا وقيل من؟ قال: عمر. أما خباب فسارع إلى مخبأ قصي في الدار، وأما أخت عمر وزوجها فقد استقبلاه لدى الباب يغشاهما ذهول المفاجأة. ولم تنس بنت الخطاب في هذه الغمرة الداهمة الصحيفة الكريمة التي بها آيات الله، فخبأتها تحت ثيابها من شدة خوفها من عمر. قال عمر: ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم؟ سمعت صوت قراءة. ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم؟ أجاب: لا شيء، إنها نجوى وأحاديث. قال لهما: سمعت أنكما صبأتما. قال سعيد: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ لأول قنبلة. أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ ولم يمهله عمر، وثب عليه في عنفوانه وأخذ برأسه يجره ويلويه، ثم ألقاه أرضا وجلس فوق صدره. يعني كل الضغط النفسي الذي في عمر صبه على زوج أخته. وحينما تقدمت أخته لتدافع عنه أصابتها لطمة أدمت وجهها، عندئذ صاحت به وكأنها بوق سماوي: يا عدو الله، أتضربني على إيماني بالله الأحد؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا حصل التبدل، هنا حصلت في نفس عمر حادثة غريبة جدا. هذا الاندفاع الشديد ضد هذا الدين الجديد توقف. عندئذ قال لأخته: هاتي الصحيفة التي كنتم تقرآن بها لأنظر ما فيها. وتجيبه أخته: كلا، إنه لا يمسه إلا المطهرون، اذهب واغتسل وتطهر. تغير عمر، قبل قليل كان يعني إنسان مخيف، موظف للباطل ضد الحق. حينما صاحت بوجهه: افعل ما أنت فاعل، إنني أشهد أن له لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبدل. ويمضي عمر ليغتسل ويعود إلى أخته ويأخذ الصحيفة من يديها ويقرأ، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويتابع: فإذا في هذه السورة: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سيدنا عمر صار إنسان آخر، عانق الصحيفة وقبلها ونهض واقفا وقال: لا ينبغي لمن هذه آياته أن يكون له شريك يعبد معه، دلوني على محمد. بعضهم قال، وأضع هذه المقولة بين أيديكم: إما أن تطيعه فيكرمك، وإما لحكمة بالغة ولعلم يعلمه فيك يكرمك فتطيعه. إما أن تطيعه فيكرمك، وإما أن يسبق لك من الله عناية فيكرمك فتطيعه. وأنا أميل إلى التفسير الأول، أنه إذا ارتفعت وتيرة الصدق حرقت المراحل، إذا ارتفعت وتيرة الصدق في الإنسان حرقت المراحل. نتخبي طلع، سيدنا خباب ابن الأرت خرج من مخبئه وهرول صوب عمر صائحا: أبشر يا عمر، فوالله لقد استجيب دعاء رسول الله لك. سمعان الدعاء؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك يا رب. بالمناسبة لما جاء عمير بن وهب إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيف مسموم، ورآه عمر وعرف في وجهه الشر وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عمير جاء يريد شرا. حينما أسلم عمير ماذا قال عمر؟ قال: والله دخل عمير إلى النبي والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. وأنا أقول لكم الآن، إذا كان شخص عدو للدين، فاجر، منافق، مستهزئ، لو رأيته تاب إلى الله واصطلح معه، إن لم ينقلب بغضه محبة فلست مؤمنا. علامة إيمانك أنك لا تعادي الأشخاص بذواتهم، ولكن تعادي اتجاهاتهم. لا تعادي عين الشخص ولا ذاته، تعادي أفكاره واتجاهات أعماله، فإذا عاد عنها فهو أخوك حقا. هي علامة الإيمان. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل أسلم بهذه الطريقة الفذة، وجاء بيت الأرقم ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الإسلام على يديه، وتحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسلم أحب العمرين إلى الله عز وجل، وكان هذا الإسلام حدثاً كبيراً في الدعوة الإسلامية. مرة ثانية وثالثة، في واحد كألف وفي ألف كأف، كن من الواحد كالألف، وطريق البطولة مفتوح لك ولغيرك. الآن حينما التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا على الحق في مماتنا ومحيانا؟ قال: بلى يا عمر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر: ففيما الاختفاء إذن؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك. أول بادرة من هذا الصحابي الجليل أنه يعني تمنى على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتهي هذه المرحلة، مرحلة الاختفاء، إلى مرحلة الخروج إلى البيوت وإلى المسجد الحرام. بعد أن كشف له الغطاء ورأى الحقيقة الناصعة ودخل النور إلى قلبه، قال هذا الصحابي الجليل: والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. لذلك بالتوبة هناك العلم وهناك الحال وهناك العمل. فالعلم يورث حالا، وهذه الحال هي حالة الندم، لكن العمل قال هو أنواع ثلاثة: إصلاح للماضي، وعزيمة في الحاضر، إصلاح في الماضي، وإقلاع في الحاضر، وعزيمة في المستقبل. والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. هذا الصحابي له قصة طويلة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى معرفتها واقتفاء معالمها، لأنه كما قلت في أول الدرس، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الصحابي الجليل من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الحقائق إلى ممارسات يومية، إلى سلوك، لا أن تكون هذه الحقائق حقائق تاريخية نقرأها لنملأ بها وقت الفراغ، عندئذ لا تقدم ولا تؤخر. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 694 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 25 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة واقرأ معايا الآية 83. النهاردة تقريبا احنا مش هنتدبر غير الآية دي بس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني وإذ يعني واذكر افتكر أو واذكر يعني قول لنا اذكر لهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكر لما أخذنا ميثاق، ميثاق يعني عقد موثق. الناس بتكتب عقد بيع عقد إيجار بينهم كده وبين بعض وبيوقع عليه شهود وبنسميه عقد ابتدائي، لكن لما يدخل ياخد ختم النصر ختم الحكومي في مكتب التوثيق بيبقى عقد موثق، يعني لا مجال للتراجع فيه، خلاص الحكومة نفسها، فبيصبح ميثاق. الميثاق هو عهد موثق في تكليف من الله، الميثاق تكليف من الله سواء في العقيدة أو في العبادة، ده اسمه ميثاق. أول ميثاق ربنا أخده على البشر جميعا هو إنه الزرع في فطرة كل إنسان الإيمان بوجود خالق واستحقاق هذا الخالق للعبادة. فين؟ في الأعراف 172. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كل ذرية بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم، كلنا شهدنا على نفسنا، ربنا قال لنا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وقلنا بلى تثبت المنفي، ألست بربكم؟ بلى أنت ربنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أحسن بعدين تيجوا يوم القيامة تقولوا ما كناش عارفين. لا، مفيش حد يوم القيامة هيعذر أبدا في الإيمان بوجود خالق. العقل والفطرة هي الرسول في هذا الأمر، وأنا متشدد جدا في هذه المسألة. طبعا في أئمة كتير يقولوا لا مفيش حد هيحاسب إلا بوجود، محدش هيحاسب على عدم اعتناق دين إلا برسالة ووصول رسول ونبي، لكن على عدم الإيمان بإله الكل سيحاسب. عشان هذا، عشان في عهد متاخد علينا في الدي ان اي بتاعنا أن هناك إله وهناك خالق وأنه مستحق للعبادة. طيب إذن إحنا كلنا في داخلنا شهدنا على ربوبية الله. نرجع لـ 83 تاني كده. ربنا أخذ ميثاق بني إسرائيل في 8 حاجات، عد معي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أول واحد يبقى إيه؟ التوحيد. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، يعني كل دول أيضا إحسان لهم. وقولوا للناس حسنا، 6. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، 7-8. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أول بند في الميثاق مع الله هو عدم الشرك بالله. لا تعبدون إلا الله، وبعدها وبالوالدين إحسانا. دايما تجد الأمر ببر الوالدين يأتي مقرونا بالعبادة مع الله، بعبادة الله. يعني عبادة الله وراء على طول بر الوالدين. يعني في سورة الإسراء ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على طول بعد عبادة الله وحده يأتي الأمر بالإحسان للوالدين. سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله برضو دايما يأتي الأمر بالإحسان للوالدين بعد الأمر بعبادة الله. طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوالدين هما السبب المباشر في وجودك، والله هو السبب الأول. السبب الأول، حتى تعريف الإله عند الفلاسفة هو السبب الأول، سبب الوجود. الوالدين ربنا جعلهم السبب الثاني، السبب المباشر في وجود كل واحد فينا. الغريب هو إن الوالدين ممكن هم اللي يحاولوا مع أولادهم إنهم يكفروا بالسبب الأول. فالسبب الأول بيوصي بيهم، وهم بعضهم يحاولوا يجعلوا أولادهم يكفروا بالسبب الأول اللي بيوصي بيهم. في سورة العنكبوت الآية 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في العنكبوت ربنا وصى بيهم حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى لو كفار، وبس بس لا تطعهما. لو حاولوا، لو وإن جاهداك، لو عملوا مجهود كبير جدا عشان تشرك بيا ما تطعهمش فقط، لكن ما ترفعش صوتك عليهم. في سورة لقمان أوصى بهما أكتر كمان، حتى بعد ما اجتهدوا في إبعاد ابنهم عن الله. اقرأ في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تخيل هم بيقولوا لهم اكفر بالله، والله أثناء ما هم بيقولوا اكفر بالله بيقول لابنهم لا تطعهما، بس ما تقطعهمش. صاحبهما في الدنيا معروفة، خليك معاهم في الدنيا، صاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى مين أرحم من مين؟ الأب والأم ولا الله سبحانه وتعالى؟ مين الأرحم؟ ده مش بس ربنا أرحم بابنهم، ده ربنا أرحم بيهم هم في الدنيا بالرغم من كفرهم ومحاربتهم لله، عشان ابنهم ما يعقهمش وما يشعروش بالجرح وما يشعروش بالألم بتاع عقوق الابن. بس الحقيقة امبارح جالي تدبر تاني في المسألة دي. الحقيقة دايما احنا نقول كده ان ربنا بيذكر البر بالوالدين دايما بعد عبادة الله عشان يثبت للناس أهمية البر بالوالدين. لا، وفي سبب تاني أهم، عارفين ايه؟ عشان يشير إلى أهمية عبادة الله، إنها أهم من الوالدين. لأن بعض الناس ممكن يعصي الله إرضاء لوالديه، فربنا وضع هذا الترتيب عشان لا يطغى حب واحترام الوالدين أبدا على حب الله وتوحيد الله. فدايما تجد الأمر بعبادة الله وحده، وبعدها يجي الأمر ببر الوالدين. شفت بقى دي؟ احنا دايما بنلتفت ان بيجي الامر بالبر الوالدين بعد عبادة الله، يبقى ده بيورينا اهمية البر بالوالدين. بس مش بس كده، هي ولا مرة تأتي قبل عبادة الله. يبقى ربنا بيشير لأهمية عبادة الله اللي تأتي قبل الوالدين، صح كده؟ وامر ربنا بالإحسان الى الوالدين. قال ايه؟ خلينا نجيب الآية 83 تاني. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الإحسان من التحسين، يعني في شيء وانت كل شوية تحسنه، بالتالي الإحسان في زيادة مستمرة. صيام رمضان فرض، لكن واحد ابتدى يصوم اثنين وخميس كل أسبوع، دي زيادة، ده تحسين في العبادة، هذا إحسان، يوصل الإنسان لمرتبة الإحسان. فربنا فرض على المؤمن الإحسان للوالدين، مش التعامل، لا، الفرض على المؤمن هو الإحسان للوالد. الإحسان اللي هو ما هوش فرض في حاجة، الإحسان ده إحسان، ده زيادة، لكن مع الوالدين هو ده الفرض، الإحسان هو الفرض، وليس التعامل معهم بما هو مفروض، لا، ولا بما يستحقه، لا، الإحسان. لهم لو كفار وبيجاهدوا الإنسان أنه يكفر ما يستحقوش حاجة دول، لكن لا، عشان هم والوالدين يستحقوا الإحسان معهم، الإحسان. سبحانك يا ربي. طيب، يبقى التعامل مع الوالدين مش انك تعطيهم حقوق المسلم اللي بتعطيها لجارك، لا، التعامل معهم باحسان، يعني منتهى الخضوع، منتهى الذل، تقبل كده ايديهم ورجليهم. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى، يعني قريبك، قريبك له حق عليك اكتر من المسلم اللي مش قريبك. يعني عندك اتنين محتاجين وانت معاك 10 جنيه بس، ولو قسمتها بينهم مش

الإحسان للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين. اليتامى لازم يكون لم يبلغ الحلم، يعني واحد ما بلغش لسه، لو واحد بلغ ما يعتبرش يتيم، لم يبلغ الحلم وفقد العائل اللي بيكسب لقمة العيش بتاعه، فقد أبوه. في الإنسان في البني أدمين اليتيم هو من فقد أبيه، في الحيوان اليتيم من فقد أمه، لأن الأم في الحيوان هي اللي بتجيب لقمة العيش. ربنا وصى كثير جدا باليتيم وباليتامى وجعلهم من مصارف الزكاة، والرسول عليه الصلاة والسلام له حديث جميل جدا في هذا الأمر، بيقول فيه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة، دي اسمها السبابة إنها بتسب، والوسطى دي اسمها الوسطى، وفرج بينهما كده. ماشي، ده معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم البادي لانجوج وهو بيتكلم، والراوي بتاع الحديث كان لما يشوف لغة الجسد بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصفها في الحديث، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا كده، خلص الكلام بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، ده كلام راوي الحديث أيا كان مين الراوي، يمكن أبو هريرة أنا مش فاكر. طيب، والمساكين، المسكين هو الأشد فقرا من الفقير، الفقير مفتقر محتاج، محتاج ممكن يكون عنده دخل بس مش بيكفيه، المسكين هو من أسكنه الفقر، بقى ساكن كده من كتر الفقر، يشوف العشرة جنيه بقى يطير من الفرحة. تمام، الوصية اللي بعدها، وقولوا للناس حسنا، معكش فلوس تعطف بيها على ذوي القربة ولا على اليتيم ولا على المسكين وابوك وامك ميتين ومش هتعرف تحسن ايه، طب تعمل ايه؟ اقول وقولوا للناس حسنا، ما سقطش عنك الفرائض، ادعوا الناس الى الخير، وقولوا للناس حسنا، مروهم بالمعروف، انهوهم عن المنكر، ادعوهم انهم يتأملوا في خلق الله، في ملكوت الله، قولوا للناس حسنا، خليكوا بوزيتيف، خليكوا ايجابيين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ده من ضمن معاني وقولوا للناس حسنا، انشروا البهجة، انشروا الروح الحلوة، انشروا التفاؤل عند الناس، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأقيموا الصلاة، ربنا أمرهم أنهم يقيموا الصلاة، إقامة الشيء يعني فعل الشيء كما يجب، إقامة الصلاة يعني في جماعة وبخشوع، دي إقامة الصلاة، وقيل إقامة الصلاة في حياتك، يعني ينصلح حالك بالصلاة، مش انت رايح جاي تصلي وحالك زي ما هو، برضو كئيب وبرضو بتتخانق مع الناس وبرضو حالك مش عارف ايه، وعندك مشاكل مع جيرانك وعندك مشاكل مع زوجتك وعندك مشاكل مع اولادك لا، ما فين اقامة الصلاة؟ يبقى تقيم الصلاة في حياتك بان حالك ينصلح بالصلاة بفضل الله. الصلاة تحتوي على كل اركان، احنا فينا من اركان الاسلام، اركان الاسلام ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني على يبقى دي الأركان اللي مبني عليها الإسلام، دي معناه ان ده مش الإسلام، خلي بالك دي الأركان المهمة اللي بي بي بي بيبنى عليها الإسلام، الأعمدة الأساسية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو حج البيت وصوم رمضان. طيب، الشهادتين يكفي الإنسان يقولهم مرة واحدة في حياته وهو بيدخل الإسلام خلاص. صوم رمضان ممكن يسقط عن الإنسان لو مريض فما بيصومش، الحج ممكن يكون إنسان فقير أو مريض فما يحجش، مش مكتوب عليه الحج، ما هو الحج لمن استطاع إليه سبيل.

0: الذكاء ممكن انسان فقير فما يزكيش ابدا في حياته، ما مش واجب عليه الزكاة. يبقى كل الباقي هو الصلاة لا تسقط ابدا. فقير هتصلي، غني هتصلي، مريض هتصلي، صحيح هتصلي. الصلاة ما بتسقطش ابدا. ليه؟ لانها بتحتوي كل اركان الايمان الاخرى. الشهادتين بتنطق بيهم في كل صلاة عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصوم عن الطعام والشراب بيحصل منك في الصلاة، ولو أكلت أو شربت بتبطل صلاتك، يبقى بتصوم غصب عنك وقت الصلاة. الزكاة هي استقطاع جزء من المال والتضحية به لله. الصلاة بتمنعك من العمل وقتها، بتترك التجارة وتترك البيع وتحصيل المال أثناء الصلاة. هذا الوقت لو كنت اشتغلت فيه كنت هتكسب. فكأن الصلاة جعلتك تستقطع من مالك وتضحي به في سبيل الله، فبقت بتحوي الزكاة كمان. حج البيت أنت تتوجه للكعبة في أي مكان في الدنيا وتتجه إليها بوجهك وبقلبك، فكأنك حججت البيت. وربنا يرحم شيخنا الشعراوي، لان انا واخد الجزئية دي منه الحقيقة، ومن اروع ما سمعت منه الحقيقة، ان الصلاة بتحتوي على كل اركان الاسلام الاخرى. اقرأ معايا 83. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة، إيش معنى يعني الزكاة؟ الزكاة طلعوا من مكاسبكم الدنيوية جزء واشتروا بيه أخرتكم، اشتروا دينكم بدنياكم مش العكس. بدل ما كنتم بتشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فاكرين مبارح؟ ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لا ده انتوا بتعملوا العكس. آتوا الزكاة يعني ايه؟ يعني اشتروا آيات الله بالدنيا، مش تبيعوا آيات الله بالدنيا. وآتوا الزكاة. فبعد ما ربنا اخذ عليهم هذا الميثاق حصل ايه؟ الكارثة. اقرأ 83. ثم اقرأ آخر 83. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. للأسف توليتم، أعطيتم ظهركم للميثاق اللي ربنا أخذه عليكم. التولي والإعراض معناهم قريب جدا من بعض، لكن التولي بيبقى بالجسم. ومن يولهم يومئذ دبرة، يعني يتدور في ميدان المعركة. فهناك من أوامر الله اللي الإنسان بيتركها فعليا بالفعل، ومن أوامر الله من يعرض عنها الإنسان بقلبه. فالإعراض يكون بالقلب والتولي يكون بالفعل. ثم توليتم بالفعل إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هم تولوا وأعرضوا، تركوها فعلا وهجروها قلبا. لكن شوف الإنصاف بتاع القرآن الكريم لا يعمم أبدا. قال إلا قليلا منكم، يعني عنصر الخير استمر موجود في القليل منكم. ودي موضوعية القرآن. القرآن بيعلمنا التفكير الموضوعي، إننا لا نعمم. وهنشوف مثال آخر لما نوصل للآية 100 قريب، كلها 3-4 نوصل للآية 100. ربنا بيقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لأن أنت وقف أي مسلم في الشارع، اليهود مشهورين بإيه؟ بمخالفة العهود وعدم الوفاء بالعهود وبالوعود. ربنا بيقول فريق منهم. ما تعممش، ولا على اليهود تعمم كمان. إيه رأيك بقى؟ خليك موضوعي، وإلا أنت نفسك هتخدع نفسك. انت لو ليك عدو لازم تعرفه كويس قوي، مش ترسم له صورة مش حقيقية في خيالك. هاي يبقى قبل ما نسيب بقى الآية 83 في تفسير لابد اني اذكره وركز معايا فيه لان ده هيفرق معانا جدا في فهم الآيات اللي بعدها اللي هنتدبرها بكرة ان شاء الله لو لينا عمر. التفسير ده بيقول ان الآية 83 دي ربنا بيخاطب بها يهود المدينة في وقت الرسالة، يعني مرحلة ما بعد الهجرة. خلاص؟ فربنا دلوقتي بيخاطب اليهود بتوع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ودول. اقرأ بقى كده وحط في اعتبارك ان ربنا بيكلم دول. يلا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ربنا بيكلمهم بيقول لهم افتكروا لما أخذت الميثاق على آبائكم وأجدادكم أسلافكم. إيه الميثاق ده؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والملاحظ في هذه الأوامر كلها إنها هي تعاليم الإسلام اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم مش بيدعوكم محمد دلوقتي إلى أي دين جديد، ده هو نفس الدين اللي عندكم اللي ربنا أخذ بيه ميثاق على أسلافكم، بس في شوية تعديلات بسيطة وتصحيح لما تم تحريفه، لكن هو نفس الدين. فربنا قال لهم الأوامر اللي موجودة عندنا في الإسلام إنها ميثاق أخذوا على أجدادهم أصلا. ففي إيه يعني؟ إيه الغريب يعني؟ يعني أي حد في الدنيا تاني ممكن يقاوم هذه الدعوة إلا أنتوا بالذات، ده دين جاي بيؤكد ما عندكم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توليتم دي معناها يا يهود المدينة أنتوا توليتم وأعرضتم عن التمسك بميثاق الله لأنكم لم تؤمنوا بمحمد ولا بالقرآن إلا قليلا منكم، اللي هم مين؟ اليهود اللي أسلموا، سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وده كان من أحبار اليهود، يعني كان حاخام رباي، يعني اسمه الأصلي حصين بالصاد، تصغير حصان، حصين مش حسين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه عبد الله، واسم حسين مش وحش على فكرة، وفي أحد الصحابة اسمه حسين برضه، أظن حسين عمران أو عمران حسين، لكن النبي سماه عبد الله لأنه يعني أحد أكبر حاخامات اليهود بقى اسمه عبد الله. وفي حديث صحيح، بصوا حديث حسن صحيح، يعني أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، أن عبد الله بن سلام من العشرة المبشرين بالجنة. رأيكم بقى؟ والحديث في لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، كان بيموت وقعدوا، فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان موجودين في مكانهم، اللي يبتغيهم هيجدهم، يعني بيحث على العلم والإيمان. يقول ذلك ثلاث مرات، وقعد يقالهم ثلاث مرات، وقال لهم والتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. نرجع لآية 83، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قلنا الخطاب لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، والقليل منهم دبال اللي هم لما يتولوا امثال عبد الله بن سلام واخرين، يعني كان في عدد مش كبير ومش صغير من الصحابه. اسد بن كعب القرظي ده كان من اغنياء بني قريظه، اسيد بن كعب القرظي اخوه، يمين بن عمير صحابي من بني النضير، صفيه بنت حيي بن اخطب امنا كلنا وتاج راسنا ام المؤمنين كانت يهودي، رفاعه بن قرظه القرظي صحابي، ثعلبة بن سعية، أسد بن عبيد. ونلاحظ سبحان الله معظم أو يعني اليهود اللي أسلموا من بني قريظة اللي هم حصل معهم أكبر مواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، وده بيفكرنا بانتشار الإسلام في الشعوب اللي بيحدث معها مواجهات. كلما اشتد الخطاب الإعلامي الظالم في بلد بيحصل رد فعل شعبي لهذا الخطاب الظالم، ويحصل تعاطف مع المسلمين، والتعاطف مع المسلمين ده يؤدي لسهولة اعتناق الإسلام أو لجرأة بعض من كان يفكر ومتردد. ومثلا أكثر وقت الأمريكان دخلوا فيه الإسلام كان بعد الحملة الإعلامية بتاعت 11 سبتمبر. أول شهر بعد 11 سبتمبر الأرقام كانت 10 أضعاف، ثم بدأت تنزل وترجع للعادي بتاعها، أو ما رجعتش للعادي بعد كده، رجعت بقت عالية. في الدنمارك بعد أزمة الرسوم كان هولندا اللي هي فيه أكبر نسبة كراهية للإسلام أكبر نسبة اعتناق للإسلام. المقدمة دي كانت مهمة علشان آيات حلقة بكرة بإذن الله، وأنا أتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة تدور جميع خطب الجمعة التي سمعتها والتي ستسمعها اليوم والتي ستسمعها إلى آخر عمرك. غدا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى لا ريب بأنه سائلنا عن هذه الأربعة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتي رمضان ليذكر الناس وليقرب البعيد وليعيد إلى الدرب من شرد. تأتي أيام عشر ذي الحجة لتذكر الناس، لتعيد البعيد، لترجع إلى الدرب من شرد. الوقت مناسب، الأيام فضيلة، الليالي نيرة، لكي يترك الحرام من أقام عليه. لعل واحدا يقول: أنا ما عم بقدر أترك الحرام. هذه الأيام العشر مناسبة جدا، في الكون حدث يجري يعين من هو مقيم على الحرام أن يتركه إذا قرر أن يفعل، وأعانه الله على ذلك. الوقت مناسب جدا لكي يعود إلى فرائضه من شرد عنها ونسي، لكي تؤدي من النوافل ما استطعت، لكي تدعو الآخرين إلى الخير. إذا أتقنت هذه الأربعة أقسم بالله عيشك سعيد وموتك سعيد، سواء كانت شهادتك عالية أو شهادتك بسيطة، سواء كان مالك كثيرا أو كان مالك قليلا، سواء كنت في صحة أو كنت في مرض، سواء كنت أميرا أو كنت أجيرا، أنت في سعادة لا يعلم بها إلا الله، لأن الله عز وجل أمر بأن يحسن لمن أحسن، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والإحسان هو ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث، يعني ما تكلم كلاما فاحشا، ولم يفسق، لم يعص الله ويخالف أوامره، رجع كيوم ولدته أمه، يعني من دون ذنوب. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أعطوا، وإن دعوا أجيبوا، وإن أنفقوا أخلف لهم. عنوان خطبة اليوم: أجر كأجر الحاج. أيها الإخوة، في أيام العشر المبارك يسير ركب الحجيج إلى بيت الله الحرام وإلى زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وتطير أفئدة من لم يستطيع الحج لتطوف مع الطائفين، وتسعى مع الساعين، وتشرب ماء زمزم مع الشاربين، ترجو الثواب الذي ناله الحجاج والعمار، وتحن إلى البيت العتيق وتلك الديار. بينما كنت أطوف بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أعمالا صالحات يرتب عليها النص النبوي الشريف أجورا كبيرة كأجر الحاج والمعتمر، فأحببت أن أقدمها لكم لنجتهد في هذه الأعمال، أعمال لها أجر كأجر الحاج والمعتمر. نجتهد في هذه الأعمال خصوصا ونحن في اليوم الأول من أيام العشر المبارك من ذي الحجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأبو داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأعمال الصالحات في هذه الأيام أجرها كبير. وإليكم هذه الأعمال وتلك الأجور التي تشبه أجور الحاج والمعتمر. أولا، حضور مجلس علم في المسجد. روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، كان له كأجر حاج تام حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. فرصة مناسبة يا أخوان، لازم تحضر درس. وبين قوسين، في مسلم ما بيحضر درس؟ في طبيب لا يلتحق بكلية الطب وبعدين بيصير طبيب؟ مستحيل. في نجار ما بيتلمذ على أيدي النجارين وبيصير نجار؟ مستحيل. في مهندس بيصير مهندس وما بيلتحق بكلية الهندسة؟ مستحيل. وإذا في واحد قال بأنه أنا مهندس وما التحق بكليات الهندسة ولا أجيز من ولا شيخ من شيوخ الهندسة، ماذا يفعل به؟ يوضع في السجن. الدول تضعه في السجن لأنه إما مجنون وإما مؤذي. في مسلم ما بيلتحق بمدرسة الإسلام، إذن كيف صار مسلماً؟ يا ترى بيت الحكيم كلهم دكاترة هدول، وبيت النجار كلهم نجارين؟ يعني بس لأنه اسمه حكيم صار طبيب؟ مبروك. بس لأنه اسمه محمد صار مسلم؟ خلص، أنا محمد وأبي محدين أكيد مسلم أنا، يعني أنا من بيت الحكيم أكيد دكتور، لو طلعت من بطن أمي هلا طبيب حكيم أنا يا رجل. يا أيها الإخوة، صار المسلم مسلما بالهوية، أصول دينه أحيانا لا يعرفه، يقع في كبائر كبيرة ثم يقول لك عن جد حرام؟ والله ما بعرف، بسب الدين، صار في مسلم بسب الدين. اعجبوا من هذا يا أيها الإخوة، لا يتصور في عقل عاقل أن يكون هناك مسلم بسب الدين، لا يتصور، ما ممكن أن يتخيل امرؤ أن مسلما يفعله. لكن يا حصرتي، لأن المسلم ليس له مجلس علم وليس له شيخ وليس له مربي وليس له مسجد ينتمي إليه، فصارت تصدر منه هذه الطامات وهذه البلاوي. يا أيها الإخوة، نحن في عشر ذي الحجة، إذا لم تتغير أنت ما حتستفيد من عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة من أجل ترجع كيوم ولدتك أمك لأجل أن تتغير، أما إذا عاد هذا الذي الله عز وجل جعل صفحته جديدة، عاد لنفس الطريق، إذا ما في فائدة. هو يوسخ ثوبه وينظفه، يوسخه وينظفه، يوسخه وينظفه، الله يستر ما يموت وثوبه وسخ. عمل لك به كأجر حاج تام حجته أن تغدو إلى المسجد فتتعلم خيرا أو تعلم خيرا. ثانيا، من الأعمال التي لها أجر كأجر الحاج صلاة الفريضة في المسجد. ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. لا ينصبه يعني لا يقيمه إلى الأمر إلا صلاة الضحى. فأنت إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة في المسجد كأجر الحاج. لما؟ لأن الصلاة عماد الدين، لأن دينا لا صلاة فيه ليس بدين. المشركون ما كانوا يتخيلون، عبادة الأصنام، ما كانوا يتخيلون أن يكون دينهم بلا صلاة، حتى قيل لأحدهم: إن محمدا يأمر بالصلاة، قال: دين لا صلاة فيه لا خير فيه. معقول؟ إيش معقول في دين على وجه الأرض ما في صلاة؟ معقول في مسلم ما بيصلي؟ بعدين بيقول لك يستولي عليه الشيطان، يقول لك الدين بالأخلاق. والله عجيب، كأنه يريد منا أن نغير القرآن الكريم وأن نمحو قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، سنمحوها لأجله هو. الدين المعاملة، من قال لك يا أيها الأخ؟ والله هذه من وساوس الشيطان، يضحك عليك. الدين صلاة يا رجل، عماد هذا الدين صلاة، ثم الدين معاملة، ثم الدين أخلاق. لكن دين لا تقف به وأنت عبد بين يدي ربك، لا تسجد فيه لله تعالى، لا تخضع لأوامره، أي دين هذا؟ على كل الأحوال، صلاة الجماعة في المسجد كأجر حاج. ثالثا، صلاة الفجر جماعة وذكر الله تعالى بعدها إلى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في رواية الطبراني: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة، يقدر يصلي الضحى، كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. رابعا، الأذكار عقب الصلوات المفروضات. أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الغنى، ذهبوا بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، معهم مصاري بيطلعوا على الحج، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. نحن فقراء، ما معنى؟ لا منقدر نحج، لا نجاهد بالمال، ولا نعتمر، ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؟ كنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل بمثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وبالتالي العلماء قالوا التسبيح بعد الصلاة إما سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 بعدين الحمد لله بعدين الله أكبر، وإما سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. خامسا، أعمال لها أجر كأجر الحاج: بر الوالدين. أخرج الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. قال: هل بقي أحد والديك؟ قال: أمي. قال: فأبلي الله عذرا في برها، يعني أعطي الله عذرا في برها. إذا الله سألك أنت كنت برا بأمك، قل له نعم، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. إذا أرضيت أمك فاتق الله وبرها. بر الوالدين يا شباب أجر كأجر الحج. سادسا، قضاء حوائج الناس. في شعب الإيمان للبيهقي عن علي بن حسين قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رجل فقال: يا أبا محمد، اذهب معي في حاجة إلى فلان. قال: فترك الطواف وذهب معه. فلما ذهب قام إليه رجل فقال: يا أبا محمد، تركت الطواف وذهبت معه؟ قال: فقال له الحسن: وكيف لا أذهب معه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب في حاجة لأخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقضى كتبت له عمرة، فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. فأن يقضي أحدنا حاجة لأخيه، خاصة إذا كان هذا صاحب الحاجة أبوك، خاصة إذا كانت أمك، أخوك، أختك، قريبك، جارك، على كل قضاء حوائج الخلق له أجر كبير، لأن الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. سابعا، التبكير لصلاة الجمعة. فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة. فالحجة التهجير للجمعة، تهجير يعني التبكير، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة. كانوا يا أخوان ما يخرجون من المسجد يوم الجمعة إلى ما بعد صلاة العصر، وربما بقي أحدهم في المسجد إلى مغرب يوم الجمعة، ينتظرون الساعة التي تجاب فيها الدعوة، إذ ربما تكون بعد صلاة عصر يوم الجمعة، وربما تكون عند غروب شمس يوم الجمعة، وربما كانت عند دعاء الخطيب، وربما كانت بعد صلاة الجمعة. على كل الأحوال تبكيرك لصلاة الجمعة يكتب لك حجة. ثامنا قبل الأخير، أعمال لها أجر كأجر الحاج. رعاية الزوجة زوجها وطلبها مرضاته. روى ابن مندى والبيهقي وابن عساكر وغيرهم عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيه. قلت له: أنا عم بحدثك باسم النساء عموما. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وصدقناك، وآمنا بالإله الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المريض وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وعزلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ يعني هي هذه المرأة تفكر أن تنافس في الخير، تريد أجرا كأجر الرجال أو أسبق من أجر الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد التفت إلى أصحابه بوجهه كله: قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله لا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال له: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله، يعني تعدل الجمعة والجماعات والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، يعني تودد المرأة لزوجها، وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. الله يرضى عنهم، كان عندهم فهم، هي تريد الأجر الكبير، والنبي قال بها الطريقة تأخذ الأجر. قالت: الله أكبر الله أكبر، فرحت. تاسعا وأخيرا، أعمال لها أجر كأجر الحاج: عون الحجاج ورعاية أهلهم في غيبتهم. أخرج النسائي في الكبرى عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا من جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجر الحاج من دون أن ينقص من أجر الحاج شيء. أيها الإخوة، هذه تسعة أعمال تعدل الحج في الجزاء لا الإجزاء. فتعالوا نري الله من أنفسنا خيرا في هذه الأيام، ولنعمل بما استطعنا منها: صيام بالنهار وقيام بالليل وكثرة الصدقات وإتقان الفرائض وانشغال بالعلم النافع وبذكر الله تعالى وقضاء حاجات الخلق تقربا إلى الخالق وبر الوالدين وصلة الأرحام ورعاية الأزواج والزوجات، لعل الله يشملنا بما يعم به حجاج بيته الحرام من النفحات والعطايا والبركات. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرام إلى المناسك والمشاعر سالمين آمنين، وردهم إلى أهليهم مأجورين مبرورين، وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين، وعجل لفلسطين بالفرج بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبا قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقلنا أن الويل هو الهلاك، والمبالغة فيه ويلة، كما يقولون داهن وداهية، فإن أرادوا أن يبالغوا يقول داهية دهياء، يجيبوا لها وصف بالتأنيث. كلمة يا ويلي أو يا ويلتا حين تقال تنصرف لمعنيين. المعنى الأول أنك تنادي الهلاك أن يحضر، لأن ما أنت بصدده فوق أن يحتمل ولا يريحك منه إلا الموت. وقلنا المتنبي قال إيه، ولذلك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني يا ريتهم يموتوا. طب هو لما يقول يا ويلتى هي هتيجي للويلة دلوقتي؟ لا، ده انتهت المسألة. وبعد ذلك تأتي أيضا لمعنى التعجب، معنى التعجب من أمر الأسباب ما تعطيش. وإحنا قلنا إن فيه فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء المسبب. عطاء الأسباب لو ظل هو المتحكم في نواميس الكون يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، فقلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم. نقول له لا، طلاقة القدرة خلقت الأسباب ولكنها تأتي لتثبت ذاتية القدرة وقيومتها، فتقول توقفي يا أسباب. إذن فهناك أسباب وهناك مسبب. الأمر العجيب أن الأسباب لا تعطي هذا، فحين يغفل الإنسان عن المسبب يتعجب، ولذلك يرد إلى الأصل الذي لا يتعجب منه. شوف بقى سيدنا إبراهيم لما جه الضيوف وقدم لهم الأكل ورأى أيديهم لا تصل نكرهم وأوجس منهم خيفة، وقعدت المسألة، وبعد ذلك وامرأته قائمة فضحكت، مش كده؟ فبشرناها بإيه؟ ومن وراء إسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. يعني الأسباب لا تعطي الأسباب، فردت للمسبب. الأسباب لا أتعجبين من أمر الله؟ أنت تعجبي من أمر الأسباب، إنما حين تصير الأشياء إلى الله. طب ما هو سيدنا زكريا قال كده برضه. طب سيدنا زكريا حينما رأى السيدة مريم وهو الذي كفلها ويجيب لها مطلوبات ومقومات حياته، مش بقى يجد عندها أشياء ثم سألها أن لك هذا؟ طب ما دام هو اللي كفلها يقوم يقول أن لك هذا، يبقى لازم شاف حاجة هو ما جابهاش، مش كده؟ أم قال لها أن لك إيه؟ قالت إيه؟ راحت رد عجب وقالت له ايه فوق من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب اي للاسباب. قالوا ستين مريم هي اللي تقولها، اللي لسه صغيره وقاعده فيه. طيب بتقولها ده تمهيد، خلاها هي اللي تنطق بها، عشان احنا قلنا سابقا ستتعرض الى مساله لا يمكن ان يحلها الا المسبب. هتولد من غير رجوله، مسألة عجيبة، فلازم هي اللي تفهم وتنطق وتقول ايه هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب. قول لها طب افتكر انك انت اللي قلت الكلمة دي بقى، عشان لسه جاي قدام حاجة قصة ليه. قال وهي اللي تعلم مين؟ سيدنا زكريا. ولذلك شوف بقى، شوف اشارة القرآن هنالك، ساعة ما سمع ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب قال هنالك دعا زكريا ربه. الساعة ما سمع دي، يعني بقى هي ما كانتش عنده الحكاية دي ان ربنا قال لك لا. فيه فرق بين حكم يكون في حاشية الشعور وحكم يكون في بؤرة الشعور. الحالة دي خلت الحكم فين؟ في بؤرة الشعور.

0: ترجع تاني؟
1: اه
0: يرزق من يشاء ويرزق. قال ايه؟ شوف الرد بقى من السمت. كذلك قال ربك. ما تقعدش تلفلي في الاسباب والمسببات بقى وبتاع. كذلك قال ايه؟ ربك. يبقى الاول من مين؟ من مريم. يرزق من يشاء بغير حساب. طلاقة القدرة فوق الاسباب. خلاص. وبعدين سيدنا زكريا يلقطها منها ويطلب. فلما يبشر يقول الله ازاي هتيجي؟ طب ما انت اللي طالب. وبحيثيته يرزق من يشاء بغير حساب. تقوم تقول برضو ان يكون وانا وانا وانا وانا. طب كذلك قال ربك. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وبعدين بقى دي كلها مقدمات من مريم ومن سيدنا زكريا اللي كفل لها. ليه؟ لان سيدنا زكريا هيبقى عنصر، لانها لما يحصل منها اللي هيحصل وبعدين تولد من غير ما يكون لها راجل وبتاع، وهو ده اللي كفلها، يبقى مين اللي يتعور في الحكايه دي؟ آه مساله صعبه شويه. يوم قال هو تيجي له لمليه اول، وبعدين تيجي له، وبعدين تيجي ايه؟ تيجي لها هي، عشان لما تيجي تبقى ايه. طب ولماذا هذا التمهيد؟ أم قال لك لأن كل خرق الأسباب وخرق النواميس وخرق السنن جاءت في غير العرض، لكن عندها هي سيكون ذلك في العرض، وده أقدس شيء بالنسبة للمرأة، فلازم يبقى لها التمهيدات دي كلها. إذن أمر عجيب يعني لما قال كده. ما تعجبيش من أمر مين؟ إنما نعجب من أمر إيه؟ من أمر الأسباب. يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. اسمع بقى كلمة أعجزت دي وموقع الأدائي. كلمة أعجزت يعني كأن عملية الغراب دي بينت له أنه إيه؟ ما عرفش حاجة عملها الحيوان الغراب، بس مش شطار لتقتل فخوك. طب إيه حاجة إيه ما فهمتهاش؟ والغراب هو اللي بيعلمها. شوف العجز هناك قدرة الإيه؟ أنه يقدر ويقتل ويعمل. الله الله الله الله الله. يبقى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، تبقى ما يقولهاش الا بعد ايه؟ الا بعد معنى نفسي يجي في نفسه. طب هو قدر على اخوه قتله، وبعدين ما عرفش الحكايه الثانيه دي، ليجي الغراب يعلمه ايه الخيبه دي؟ يبقى فاصبح من الايه؟ من النادمين. من النادمين. الا نعلم ان الندم توبه؟ اه صحيح، الندم توبه، انما هو ما تابش، ما اعتبرهاش ربنا، مع ان ربنا اللي قال عليه فاصبح ايه؟ يعني ربنا اللي حكم فاصبح من الايه؟ الندم. قال لك لا، هناك فارق بين ندم وندم. طب ما هو واحد شرب كاس خمر واجترأ على حدود الله وشرب الخمر، وبعدين شرب الخمر بالقرشين اللي كان طالع يجيب بهم التموين، فلما جه يروح كده ما لقاش جاب التموين والعيال، ام ندم اللي شرب الخمر؟ هو ندم على انه عصى ربنا ولا ندم على انه ندم مرفوض، ولا شرب الخمر كده وبعدين هو ماشي بوقاره كده وهندامه والناس بتحترمه، وبعدين طلعت البتاعة تقيلة شوية فنزل في الأرض واتدرمغ ولقى نفسه كده أنا عملت العملية دي؟ ما هو ندم هو، إنما هل ندم لأنه عصى أم ندم لأنه اتدرمغ؟ اتدرمغ. يبقى الكلام ده فأصبح من النادمين على خبته، إنه ما عرفش الحاجة اللي هي يعرفها الغراب، فأصبح من الإيه؟ من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل إيه؟ كلمة من أجل، إحنا نعرف إن من أجل يعني إيه؟ بسبب، يعني علشان، مش كده؟ طيب كلمة أجل دي في اللغة معناها أجل شرا يؤجل أجلا، يعني جنى جناية، يعني من أجل ذلك، يعني من جرير ذلك، من جناية، من هذه الجناية شرعنا إيه؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. يبقى لما تسمع من أجل هتقول بسبب ذلك، مش كده؟ ومن وبخاطر ذلك وعلشان ذلك، مش كده؟ وجرير ذلك وبهذه الجناية عملت كذا. طيب من أجل ذلك كتبنا

0: بني إسرائيل. الله، هذا الكتب خاص ببني إسرائيل. بعض العلماء كان قال إيه؟ قال إن ابني آدم هم ماشي، هم ولدي آدم مباشرة، ده هم من الذرية وهم من بني إسرائيل. هنقول له بأدب يعني، يقول له يا أخي هل فضل لحد من هو إسرائيل أولا اللي نسب ليه إسرائيليين؟ هو يعقوب. يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. إسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. إبراهيم يوصل لنوح ب11، مش كده كويس؟ وبعدين يوصل لمين؟ لشيس. وبعدين يوصل لآدم. إيش بقى يعني؟ فبقى أكن يام إسرائيل لحد أولاد يعقوب ما كانوش يعرفوا يدفنوا الميت؟ لا، مدام فبعث الله ربنا بحسب الأرض، يبقى دي دليل على أنها أول إيه؟ أول دفنة. وبلاش الحكاية بتاعتك دي، هو خدها ليه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نقول له لا، طب وش معنى جاب بني إسرائيل هنا؟ هم قال لك لأن بني إسرائيل اجترأوا مش على قتل النفس، على قتل النفس الهادية، ليه النبوة. شوف بقى اللي بيقتل الأنبياء ده يبقى ايه بقى يعني. يبقى اذا ادي التخصيص، بقى القتل ممكن يقتل، طيب انما النفس الهادية اللي جاية دي بيقتلوا أنبياءهم؟ أم قال لك لا، لأن الأنبياء بيجوا ليه؟ الأنبياء يأتون نموذج تطبيقي لمناهج حتى يلفتوا الناس إلى أن من الممكن للبشر أن ينفذوا منهج الله. صحيح ما بيجيبوش شرع جديد، بيمشوا على شرع مين؟ اللي قبلهم، إنما بيجوا نموذج إيه؟ نموذج تطبيقي، نموذج إيه؟ سلوكي. يقوم إزاي يقتلوهم؟ أم قال لك لأن الخيرة حين يصنع الخير والشرير لا يقدر على أن يصنع الخير، تتولد فيه نفسه حفيظة على فاعل. إيش معنى ده يعني؟ الله، لأنه كل ما يعمل خير يلزعه، يقوم يبقى من مصلحته أنه إيه؟ أنه يزيحه من قدامه، لأن ده اللي بيخلي إيه؟ بيخلي منهجية الإيمان تتضاءل. إيش معنى ده يعني اللي بي؟ فالأنبياء مدام نموذج تطبيقي كانوا يعملوا إيه؟ والكلام ده كان زمان بقى، ولذلك احنا كنا قلنا هناك فلما تقتلوا انبياء الله من قبل، مش كده؟ احنا قلنا في حته من قبل دي ان القران جايبها لحكمه. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود معاديينه وهم كانوا بيقتلوا الانبياء، يمكن البشريه تهب بخاطر عليه انه ايه يقتلوا، مش كانوا برضو بيحاولوا يقتلوه؟ يقتلوه. طيب وهم يمكن برضو تحدثهم نفسهم كما حدث، وحبوا يلقوا الحجر وحبوا يعملوا السم وبتاع. انما شوف كلمه من قبل، فلم تقتلوا انبياء الله ايه يعني؟ الكلام ده كان زمان، لن تمكنوا من الان من الانبياء، خلاص انتهت المساله. فاذا حق سبحانه وتعالى قلنا ايه يا سيدي؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف الوحدة الإيمانية بتعمل من المجتمع الإيماني رابطة، زي النبي ما قالك البنيان إيه؟ يشد بعضه بعضا. وإياك أن تنظر إلى مجترئ على غيرك بالباطل وتقف مكتوف الإيد. ليه؟ لأن الوحدة الإيمانية تجعلكم إيه؟ كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. فإياكم أن يقتل واحد والباقي يفضل إيه؟ نقول له لا، لازم تقابله على أنه قتل الناس إيه؟ جميعا. قتل الناس ومن أحياها فكأنما إذن دي وحدة إيمانية، الذي يعتدي على واحد كأنه بيعتدي على الايه؟ على الكل. واللي بيسعف واحد وينقذه من مهلكة كأنه بينقذ مين؟ الكل. وفي التوقيع التكليفي كده برضه، الذي يقتل واحدا يبقى عليه لعنة الله وعليه غضب ويعذبه ربنا، مش كده كل دي؟ طب ونقتل الناس اجمعين، طب ما هي العقوبة هي هي. طب ما هو لما يقتل الكل زي ما يقتل ايه؟ إن نظرت إليها من ناحية الجزاء فالجزاء إيه؟ فالجزاء واحد. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دي بقى حق سبحانه وتعالى يريد أن لا يستقبل المجتمع الإيماني مجترئا بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه. ما يخلوش المعتدى عليه يقف مين؟ يقف لوحده. اللي بيجرئ أصحاب الشر إيه؟ إن التاني يقولك وأنا مالي. أهي وأنا مالي ديا هي اللي تجيب الإيه؟ ولذلك اسمعوا القصة بتاعت إيه؟ أكلت يوم أكل الثور الإيه؟ أكنني لما صهينت على صاحبنا الأولاني برضو هاخد مصراعي زيه تمام، لكن لو أنني ضربت على هذه من أول الإيه؟ من الأمر. وإحنا قلنا الحديث اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مش كده؟ مثلهم بإيه؟ القائم على حدود الله عشان يحافظها والواقع في هذه الحدود بيكترئ عليه. قال لك كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم وبعضهم، طب فكان الذين في أسفلها إن أرادوا الماء يعملوا إيه؟ يصعدوا ملال لإيه؟ للي فوق عشان يطلعوا على سطح السفينة ويدلوا الإيه؟ الدلو ويخدوا المية. أما قالوا طب وإحنا إيه التكلفة دي ونطلع وننزل ونعمل الحكاية؟ ما إحنا نيجي تحت كده قبلنا في المية ونخرق إيه؟ خارق وناخد مية وخلاص وتبقى. فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك مثل الواقع القائم على حدود الله والإيه؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى بقولك لا تنظر إلى أن نفسا قتلت نفسا بغير حق، ولكن انظر إليها كأن القاتل قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن الناس جميعا مستوون في حق الحياة، وما دام قد اجترأ على واحد يبقى ممكن يكترئ على الباقي، او انه يبقى اسوه. يبقى ايه؟ اسوه. وما دام اسوه يبقى يسن سنه واحد يزعل من واحد يروح قتله، يجي برضو الثاني يقول لك ما فلان كان راجل وصار لك او مش عارف ايه وقتل، يبقى يقتل ولا لا؟ تفضل مسلسله ولا مش مسلسله؟ تبقى من سن سنه ايه حسنه فله، ومن سن سنه ايه سيئه. انه من قتل نفسا، شوف الاحتياط والدقه والقيم، نفسا يعني القتل بغير نفس. إذن فنفسي بنفسي يبقى لازم تيجي. لو بالله لو أن بقى تشريع كده بشري يمكن كان تمر عليه كده وبعدين يبقى استدركه في شرح ولا في تعديل ولا بتاع، إنما المشرع الأعلى يقول لك لا، قتل نفسا بغير أو فساد في الأرض. وقتل نفسا بغير، فكأن من قتل نفسا بنفس أو بفساد في الأرض لا يقال عليه أنه قتل الناس جميعا، بل أحيا الناس جميعا. ليه؟ قال لك لأن تجريم أي فعل، احنا عندنا قلنا أن التجريم معناها أن ينص على أن هذا الفعل جريمة، وبعدين نوضع للجريمة دي عقوبة. ما يمكنش انك انت تيجي الواحد عمل حاجة وتقول له انا اؤاخذك بها واعاقبك عليها من غير ان يكون هناك نص بان هذا العمل جريمة. ولذلك يقول لك لا ايه، لا تجريم الا بنص ولا عقوبة الا بتجريم، لا عقوبة الا ولا تجريم الا بنص. يعني قبل الحاجة نقول ان دي جرائم، اللي يعملها يبقى كذا، وبعدين نرتب عليها الايه العقوبة. ساعة ترتب العقوبة على الجريمة، أو ساعة يجرم فعل ويذكر في ريح العقوبة، ما المقصود من المشرع؟ إيه قصد إيه؟ هو قصد بس إن اللي يعمل نعاقب، ولا بنفزع العقاب علشان قبل ما يعمل أي واحد جريمة يشوف هي إيه؟ يبقى بدنا نمنع الجريمة ولا عايزين إيه؟ يبقى بدنا نمنعها. يبقى لما قالوا كده في الابيات في الكلام البشري القتل انفى للقتل، يعني لما شرع القتل بده ينفي ايه؟ بده ينفي القتل، بس مش زي ولكم في القصاص حياه، ولكم في الايه؟ لان اي قتل انفى للقتل؟ القتل الابتدائي؟ لا، القتل القصاص، قتل الايه؟ قتل القصاص. يبقى برضو الاسلوب البشري فاتته حاجه، القتل انفى للقتل؟ لا يا اخويا، مش مطلق قتل انفى للقتل، ده القتل اللي ينفي القتل هو قتل الايه؟ هو قتل القصاص. بغيطين، فكأنما قتل من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. احنا قلنا ان أحياها دي لها كم معنى، معنيين اتنين. أحياها يعني أبقى فيها الروح اللي بتحرك المادة، طب والحياة التانية برضو مش برضو أحياها برضو؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، برضو الحياة التانية تيجي هنا ولا لا؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما هو الفساد؟ الفساد هو إخراج الصالح عن صلاحيته، إخراج الصالح عن صلاحيته. يبقى المطلوب منا إيمانيا أن الصالح بذاته أخليه صالح، إن استطعت أن أزيد صلاح أعمله، ما استطعتش أخليه على إيه؟ أخليه على إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا البير اللي بيجيب المية ما جيش أردمه أو أرمي فيه قذرات، إن استطعت أنني أطم يعني أعمل له إيه؟ سياج سور كده عشان الطين ما ينزلش فيه، عشان ما يتردمش، علشان كذا. يبقى إن استطعت أنني أخذ شفة المية منه وعليها وأوديها البيوت عشان ما فيش الناس تتعب وتروح لحد البير، يبقى ده اسمه زيادة الصلاح إيه؟ يبقى إذن الفساد هو ما يخرج الصالح عن إيه؟ عن صلاحه. فساد في الأرض. هي الأرض إيه؟ مدلول الأرض إيه؟ مش هي موطئ البشر؟ موطئ البشر. ساعة ما يقول فساد في الأرض يبقى معناها أن الفساد عائد على كل مظروف في الأرض، كل مظروف في الأرض. طيب أول مظروف في الأرض أو السيد إيه؟ الإنسان. طب ما هو لما نفسد فيه يعني نقتله، أو قال لي إيه؟ أدي القتل. يبقى إذن الفساد هيجي في حاجة تانية بقى، الفساد هيجي في حاجة إيه؟ يبقى في الأكوان الأخرى أو الأجناس الثانية اللي هي إيه؟ حيوانات، نباتات، جمادات. طب وأنا أفسد في دي إزاي؟ أم قال لك أن تخرجها عن مستحوذها ملكية. يعني واحد ماشي كده ببضاعته ولا حاجة، وبعدين يا جماعة يروحوا إيه؟ واخدين موشيه اللي بيتاجر فيها، ولا اللي بيسرح بيها، ولا ياخد مثلا الثمار اللي معاه، ولا ياخد عناصر جمادية جايب من المنجنيز ولا حديد أي حاجة. الله. إذن فالفساد نوعان، مسد فساد في الأرض. نشوف إيه اللي مظروف في الأرض. المظروف في الأرض السيد وهو مين؟ الإنسان. والفساد فيه نعمل فيه إيه؟ نقتله. أدي واحد. طيب ما يصح برضه إننا نعمل فيه اختلال أمن نفسي، هو القلق والاضطراب والخوف والمش عارف إيه، الرعب. ولذلك هو سبحانه جلت قدرته امتن على القرش بإيه؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عايزين حاجتين اتنين. يبقى الفساد برضو تفزيع الناس، برضو ترويعهم. تفزيع الناس وترويعهم قسمين، قسم تفزع فيه من لك عنده سأر أو ضغينة أو بغض، وأن تفزع قوما لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئا. اللي بيعتدي على واحد والواحد ده بينه وبينه تار او مشكله او عداوه او بغضاء، ده ما بنسميش ايه؟ خارج على الشريعه. هو خارج على الشريعه بالنسبه الى العدوان. انما الثاني اللي بيروح يعتدي على الناس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء، اهي دي الحرابه بقى. بيطلع يعمل ايه؟ مش بيخوف زيد ولا عبيد، بيخوف ايه؟ كل واحد ماشي بيخوفه عليه، على نفسه يديله القلق والرعببة، على ماله، والمال ده صالح بأنه يكون ايه؟ من جنس الحيوان، من جنس النبات، من جنس الايه؟ من جنس الجمال. ولذلك اللي دي يسموها ايه؟ حرابة. هتيجي لها آية مخصوصة، هتيجي لها آية مخصوصة. يبقى الفساد في الأرض معناها فساد، إخراج صالح عن صلاحه مظروف في الأرض، والمظروف في الأرض سيده الإنسان، والإفساد فيه إما بقتله وإما بإهاجته وإشاعة الإيه؟ الرعب فيه، وإما بشيء إيه؟ من مملوك له من الأشياء التي دونه في الجنسية، زي الزروع، زي الحيوانات، زي الجمادات، زي أي حاجة. هذا الفساد في الأرض. قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأن الفساد في الأرض يؤهل لقتل النفس. يعني إيه؟ قتلها بنفس، أدي واحد، قتلها بغير فساد في الأرض، إنما قتلها بإفساد، تبقى واردة ولا مش واردة؟ يبقى الإفساد في الأرض برضو معمول له إيه؟ بس هناك فارق بين أن يقتل قصاصا وبين أن يقتل حدا من المشرع. ولذلك عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش، عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش. أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. يعني إذن ده التجريم وصل ولا مش وصل؟ وصل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. معنى مسرف يعني إيه؟ متجاوز الحد. معنى متجاوز الحد يعني لا يأخذ قدر تكوينه وموقعه في الوجود، بل يحاول أن يكون مسرفا ليخرج بذلك عن قدر إمكانيته في الوجود. في الأرض لمسرفون. احنا قلنا ان مثلا الرجل المرابي، طب المرابي ده بيسلف واحد 100 جنيه، ومعنى يسلفه 100 جنيه يعني ان ذوك محتاج، ومعنى ان عنده 100 جنيه يقرضها لغير يعني فيضة. يا اخي كيف تطلب ممن لم يجد انه يدي من وجد ازيد مما اعطى؟ ده هو مش لاقي الاصل، تقوم تطلب منه؟ يبقى ده اسراف ولا مش اسراف؟ يبقى اسراف. يبقى كان يكفي ان هو ياخد ايه؟ كان ياخد حقه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض الفساد اللي هو ده، ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما هي الحرب أولا؟ الحرب معناها أول حاجة فيها الاستيلاء. معنى ناس بيحاربوا ناس إن دول عايزين يستولوا على أماكنهم، على أشياءهم، على خيراتهم، على أدي أصل الحرب. طب وحاربون الله، إحنا نفهم الحرب بالطريقة إياها دي، والله غيب. قال لك ومحاربته غيب ايضا. اول حرب لله انك تستولي منه على سلطانه. ازاي؟ ام قال لك سلطان انه مشرع سلطانه، فان حاولت ان تشرع انت يبقى بدك تستولي على حقه في التشريع وتخدم. هذه اول حرب لله. يبقى اذا الذين يحكمون بغير ما انزل الله يلتفتوا لنفسهم شويه، لأن المسألة مش إحنا وهم، لا، المسألة هم وربهم. يبقى هذه أول حرب لله. خلاص. طب ورسوله؟ قال لك الرسول ده له وضعين، الله غيب، إنما الرسول كان مشهدا من مشاهدنا في يوم من الأيام، وحورب ولا لا حرب يعني بالحرب بالسيف. إحنا ما شفناش حد بيحارب ربنا بالسيف كده، لا. يبقى حرب ربنا إيه؟ نعمل إيه؟ نستولي منه على خاصيته في التشريع، خاصيته في وضع المنهج. طب ورسول الله؟ قال لك رسول الله كان له أمرين، أمر كان مشهد فيه وكان ياما حربوه بالسيف، يبقى فيه القسم ده. لما انتقل إلى الرفيق الأعلى أصبح حربه إيه؟ كحرب الله. ناخد السلطة بتاعته التشريعية الثانية ونقول لا نشرع إيه؟ وما فيش ضرورة للرسول ده، وناخد بس ان كان يعني حتى نص ونص، يعني يقولك ناخد من كلام ربنا بس، زي ما الموضة اللي حصلة دلوقتي يقولك بيننا وبينكم كتاب الله وبس، وهو ما فيش غيره. هنقول له بس يا اخوان انت صليت ولا ما صليتش؟ يوم يقول لي صليت، اقول له صليت المغرب كم ركعة يا اخوي؟ هيقول لي ثلاثة، اقول له جبتها منين يا حلو؟ بتطلع زكاة قد ايه يا حبيبي؟ هم قال بطلع اثنين ونص. وجبت ده من الاثنين ونص دي يا اخوي؟ طب وحجت ازاي يا حج فلان؟ تحج ازاي؟ اذا ده النبي له مهمة، النبي له مهمة. يبقى انحاربته زي ما حاربت ربنا، هتحارب مين؟ النبي. وتحارب النبي فيما ايه؟ فيما ترك من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. يقول لك قول حديث كتيرة ومش عارف. يقول لك يا اخي النبي قعد كم سنة يدعو؟ 23 سنة. 23 سنة. كلامه حديث. كل كلمة طلعت من بقه حديث. ده لو كنت هتحسب بس الكلام بس يطلع قد ايه؟ واحد بيتكلم 23 سنة. ده احنا زهقنا من ناس بيتكلموا 3 4 سنين مجلدات قد كده. قال لما يجي يقول لك لا الحديث ده مش عارف الحديث. 23 سنة بيتكلم، يبقى كل كلمة منه حديث. ادي واحدة. وكل فعل فعله حديث. ايه يا اخوان؟ الله. وكل كلام سمعه واقره من الغير حديث، وكل فعل فعله الغير امامه واقره ولم يعترض عليه حديث. قولوا له تطلع الاحاديث دي قد ايه بقى؟ مستكترين شويه الاحاديث اللي قلنا دول؟ ده هم عملوها من الغربله، غربة. لانهم قالوا لأن نبعد عن رسول الله ما قاله خير من أن ندخل على رسول الله ما لم يقل. فعملوا المداخل دي. عملوا المداخل، وبقى كل واحد يمسكوا بقى الجرح والتعديل ومش عارف ايه وإلى آخر. تبقى انت مستكتر شوية الأحاديث دول. احنا مستقلين. ولكن الغربلة علشان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وضع المنخل. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ. قال كل الناس ايه؟ لما يجي واحد يروى عن واحد يجي البخاري يقول لك ها لازم يكون معصوم بس لا وقابله. سيدنا مسلم يقول ما هو مدام معصوم تبقى يعني مظنة المقابلة. شوف الدقة قد ايه. اي واحد فيه خدشة بسيطة كده يقول لك لا ما ناخدش بحديث. يبقى اذا استبعدنا كثير من الاحاديث. حتى الناس اللي احنا بنقول كذابين بقى الكذاب ما يصدقش ولا مره، يبقى من الممكن يصدق برضه مره مش كده ولا لا؟ ومع ذلك قلنا له لا ما دام حصل منك كده مره مش ممكن. الله يغنينا عندي، الله يغنينا ايه عندي. ولذلك لما جه وقعدوا يقولوا في الاحاديث ومش الاحاديث، الواحد بيقول انا يكفيني ان اقول لا اله الا الله، وقال ولا يقولش محمد رسول الله. طب بتقول لا اله الا الله ده في الاذان ولا تجيبش محمد رسول الله؟ الاذان لايه؟ الاذان لايه؟ للصلاه. طب انت صليت ازاي؟ كيفيه صلاتك جات لك منين؟ منين دي جات لك كيفيه الصلاه؟ طب مش تبقى بس بلاش يا اخي ابقى كافر، انما ما تبقاش مغفل. ايش الحكايه؟ ابقى كافر زي ما انت حر، انما مغفل كمان. طب وصلتك دي ازاي؟ وصلتك انك انت تجهر دي ازاي وتعمل دي سبحان ربي الاعلى ازاي؟ ايه ازاي دي خدتيه؟ طب ازاي بتفهم وما اتاكم الرسول فخذوه؟ ده تفويض من الله في ان يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم تشريع. تقوم انت تيجي تقول لا بلاش دي. هي الاقتراءات كده، الاول اقترأوا على الائمة وبعدين يقترأوا على مين؟ على النبي، وبعدين يمكن عايزين يزحفوا زحفة تانية بقى ويكترعوا على حاجة تانية لا أقدرهم الله. ها؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. دي بقى مظهر سلوكي، مظهر ايه؟ دوك مظهر تشريعي. انما ده مظهر ايه؟ سلوكي. ويسعون في الارض فسادا اي يخرجون الصالح بذاته ايه؟ عن صلاحيته ليكون فاسدا. وقلنا بقى الظرف والمظروف والانسان وممتلكاته. ان يقتلوا بالله، شوف العباره، ما قالش ان يقتلوا، ان يقتلوا. وبرضه في الحكايه الثانيه قال ايه؟ يصلبوا، ما قالش يصلبوا، ما قالش تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يقطعوا. كلها على التفعيل، التفعيل يعني اللي هو ايه؟ الشده والتقويم. اما قال لك ايوه، لان هؤلاء يجب ان يكون المجتمع الايماني العام هو القائم على هذا الامر. فكأن لكل واحد من المجتمع تقتيل، كل واحد في المجتمع، ولكن السلطة الشرعية التي وليت هذا الأمر قامت عن الجميع في هذا الأمر. زي ما بنقول النائب العام إيه؟ نائب عن الشعب في أنه يرفع الإيه؟ يرفع الإيه؟ يرفع الدعوة. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كم حالة؟ يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. هذه الأشياء أو هنا تخييرية، يعني يفعل بهم كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ولا زي ما بيقولوا لف ونشر. لف ونشر يعني ايه؟ لف ونشر. اللف احنا نعرف انه الطي، والنشر نفرده. طب ايه يعني نشر وطي؟ ام قال لك يجي يقول ايه مثلا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. كم حاجة دلوقتي؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ذكر متعدد، انما احكامه مش مذكوره. قلبي ماله، جفني ماله، لساني ماله، خالقي ايه الحكم ويا ايه الحكايه؟ انت جايب لي مبتدئات كده وخلاص كده جمعها ويا بعضيه. ام قال لك اهو ده اللف، جمعهم دون ان يذكر لكل واحد حكمه، ثم جاء بالاحكام على وفق المحكوم عليه. القلب جه في الشطر الثاني الراض، وجفني باكن، ولساني شاكر، وربي غفور. ادي لف ونشر. يبقى اقرا البيت كده، قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباكن شاكر وغفور. يبقى لف الأولانية وعمل ايه؟ ونشر، قبل ايه؟ الاحكام. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طب نسكن في ايه ونبتغي ايه من فضله؟ هنسكن في الليل ونبتغي الفضل في النهار. يبقى لفها الاول المحكوم عليه، وبعدين قبل ايه؟ هنا هل هذا؟ ام قال لك ايه؟ الفساد ده قلنا له صور متعددة، خلاص؟ يفسد في المخدوم، يهدم حياته، يقتله، هذه واحدة. طيب يقتله وياخد ماله، هذه تانية، مش كده ولا لا؟ ياخد ماله بس ولا يقتلوش، يرعببه ولا حصلش منه، لا اخد ماله ولا بس خوفه وقعد فزعه وبعدين جات له حاجة كده خلته يخف عنه. يبقى كم حالة؟ فكأن كلمة الفساد طوي فيها ألوان الفساد. نفس تقتل، خلاص، مال يسلب ويؤخذ، مال يؤخذ ودون نفس تقتل، خلاص، تخويف وإيه؟ وتفزيع. الله، جمع بين القتل والأخذ. يبقى دي كلمة فساد بس، يبقى مطوي فيها كم حالة؟ قول لي بقى، قتل، قتل وأخذ مال، أخذ مال فقط، ترويع وتخويف. يبقى شيل كلمة فساد دي وحط ايه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقتلون، ما احنا هنشرح في كلمة فساد بقى، ويقتلون أو يقتلون ويسلبون، يسلبون المال فقط، يروعون ويخيفون، كل دي تحت كلمة ايه؟ مالها يا سيدي؟ أم قال لك هات بقى الترتيب بقى، أن يقتلوا لمن قتل، يصلبوا لمن قتل وأخذ مال، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لمن ايه؟ هذه المال فقط للي خوف وفزع ولا عملش حاجة من دول نمشي من الأرض. خلاص كده؟ يبقى هنا بقى ايه؟ إما أن يكون لف، ولذلك تكون لكل عقوبة من دي جريمة من كلمة فساد، خلاص؟ أو يكون الإمام أو ولي الأمر مخير بين واحدة من هذه، كل مجرم بحسب ما يكون فيه ردع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك يا من

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك، وحسرة على من أبعدته.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا.

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك. فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين، لذلك نحن مع عملاق كبير من عمالقة الإسلام، والعملقة هنا عملقة إيمانية، مع عملاق كبير من المؤمنين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، والذين صحبوه بصدق وإخلاص. هذا الصحابي الجليل شخصيته شخصية فذة، كلما درسنا من سيرته تنكشف لنا جوانب لم نكن نعرفها من قبل. وقد سمعت أن في بعض البلاد الغربية متحف كبير مكتوب على بابه كهف العدالة، وفي هذا المتحف نماذج من سيرة هذا الخليفة الراشد. أيها الإخوة الكرام، كان يعقد في مكة سوق عقاب، يعني مؤتمر أدباء، مؤتمر للشعراء، يتبارى الشعراء فيما بينهم ويعرضون قصائدهم على المؤتمرين وعلى المشاهدين. وكان شيخ

لقد أسلم واتبع محمدا، ويفيق هذا الشيخ من دهشته ويقول: أما والحق ليوسعنهم خيرا أو ليوسعنهم شرا. يعني رأى شخصية فذة جلدة قوية مصممة همتها عالية، إذا تبنت شيئاً أعطته كل قوتها. أما ليوسعنهم خيراً أو ليوسعنهم شراً؟ والحقيقة لقد أوسعهم خيراً. من سمات هذا الصحابي الجليل، كان هذا الصحابي إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. قال هذا الصحابي: لم يخف قط في حياته أبداً، ولم يختلج جنانه الصامد أمام رهبة أو فزع. هذا الصحابي الجليل تنطبق عليه الآية الكريمة: يزيد في الخلق ما يشاء. علماء النفس قالوا: هناك 90% من الجنس البشري متوسطو القدرات، و5% متفوقو القدرات، و5% أيضا مقصرون في قدراتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك قيمة هذا الصحابي، قيمة هذا الرجل قبل أن يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي فهماً عميقاً، وأوتي إدراكاً دقيقاً، وأوتي خبرة في الأشخاص. هو يدرك أن هذا الإنسان لو أسلم لخرج منه خير كثير. لا تكن ممن يحملك الإسلام، بل كن ممن يحمل الإسلام، يحمله غيرة، يحمله نشرا، يحمله تجسيدا، يحمله تطبيقا. شتان بين من يحمل الإسلام وبين من يحمله الإسلام. هذا الصحابي كان من ألد أعداء الدين، من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما أسلم كان من أكبر المدافعين عن الدين، ومن أكبر الصحابة الذين خدموا هذا الدين. يقول بعض كتاب السير الذاتية: في الجاهلية كانت حربه للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريش جميعها. سيدنا عمر وحده. وفي الإسلام صارت حربه للوثنية تكاد تعدل مقاومة الإسلام بأسره. حجمه كبير جدا إذا اتجه إلى الحق بكل إمكاناته. وحينما كان يحارب هذا الدين، يعني حربه لهذا الدين تعدل حرب قريش كلها، وحينما حارب الوثنية بعد أن أسلم حربه تعدل مقاومة الإسلام كله للوثنية. لذلك حينما يقول بعض العلماء هو عملاق الإسلام، هو في الحقيقة كان عملاق في الشكل، كان فارع الطول، عريض المنكبين، قوي البنية. فبعض كتاب السير أرادوا أن يسحبوا هذه العملقة في جسمه إلى العملقة في إيمانه، فكثير من يقول عمر عملاق الإسلام. لقصة إسلام هذا الخليفة أحداث مثيرة. فذات يوم لاهب خرج هذا الرجل العملاق من داره وسيفه على عاتقه، ميمما وجهه شطر دار الأرقم حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه المؤمنين يذكرون الله هناك. وفي الطريق يلقاه نعيم بن عبد الله

0: فيرى ملامحه تتفجر بأسا ونقمة، فيقترب من عمر ويقول: إلى أين يا عمر؟ فيجيبه: إلى هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها، فأقتله. نعيم رأى عمرا كالمرجل، كالبركان السائر، لا شيء يمنعه من أن ينطلق إلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. فقال له: لبئس السعي سعيك وبئس الممشى ممشاك. سيدنا عمر ظن أن هذا الذي يعنفه قد أسلم أيضا، قال له: لعلك صبأت، إن تكن فعلت فواللات والعزى لأبدأن بك، إن تكن فعلت هذا فواللات والعزى لأبدأن بك. ونعيم يعرف تماما أن ابن الخطاب يعني ما يقول، فينهي الحوار بعبارة تروي زمام عمر إلى جهة أخرى، لأنه لم يحتمل وقعها الشديد. قال: ألا فاعلم يا عمر أن أختك وزوجها قد أسلما وتركا دينك الذي أنت عليه. أخته فاطمة بنت الخطاب ما له ولدار الأرقام، وقد اقتحم الخطر داره وعرينه، وهكذا أغذ السير إلى دار أخته ليسوي معها الحساب. في حديث للنبي اللهم صل عليه يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. تطبيق القاعدة، أنت الآن إن وجدت شخص لا يصلي، لا يعتقد بالدين أبدا، لكنه شهم، صاحب مروءة، صادق، قلب رحيم، توقع له كل خير وانتظر منه أن يكون من كبار المؤمنين، لأن هذا الخلق لا يقود صاحبه إلا إلى الإيمان. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد أسلم وكان في الجاهلية ذا أخلاق عالية، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. أخواننا الكرام بمحيط بين أقربائهم في أعمالهم، الشخص الصادق الأمين صاحب المروءة الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، إن رأيت في إسلامه تقصيرا أو في إيمانه تقصيرا اطمع بهذا واعتني به ودله على الله، لأنه إذا أسلم أو آمن كل هذا الخير أصبح في خدمة المسلمين. في جوف دار أخته كان سعيد بن زيد وزوجته فاطمة وخباب بن الأرت، وملء أيديهم صحيفة فيها من وحي الله آيات يتلونها ويتدارسونها. في بيت من بيوتنا ما في 50 مصحف، 30، هل تمسك بهذا المصحف وتقرأه فيقشعر جلدك وتنهمر عيونك؟ المصحف هو بين أيديكم كلام الله. أما كلما ازددت قربا من الله أولئك ينادون من مكان قريب، أما العصاة المحجوبون عن الله عز وجل ينادون من مكان بعيد. لو أمسك المصحف وقرأ لا يشعر بشيء إطلاقا، في حجب، كل مخالفة حجاب، كل معصية حجاب. والله الذي لا إله إلا هو لا يذوق الإنسان حلاوة الإيمان ولا ثمار الإيمان ولا القرب من الواحد الديان إلا بطاعته التامة. لو إنسان جاء بقطع للمركبة، جاب عجلات، أغطية محرك، رفاريف، هي سيارة، هي تمشي ما تمشي، لها ثمن لكنها ليست سيارة. إذا أنت ما أخذت الدين من كل جوانبه لا ينهض بك الدين. العمل الصالح إذا ما كان في معه استقامة تامة لا ترقى به، تأخذ أجرك كاملا أضعاف مضاعفة، لكنه لا يرقى بك. يعني إذا علم الله أن شهوة من الشهوات هي أغلى عليك من رضوانه فالباب مغلق، فالطريق إلى الله ليس سالكا. نحن بحاجة إلى استقامة وإلى عمل صالح وإلى نمو متوازن، تفوق لا تطرف. قرع الباب قرعا رهيبا، وقيل من؟ قال عمر. أما خباب فسارع إلى مخبأ قصي في الدار، وأما أخت عمر وزوجها فقد استقبلاه لدى الباب يغشاهما ذهول المفاجأة. ولم تنس بنت الخطاب في هذه الغمرة الداهمة الصحيفة الكريمة التي بها آيات الله فخبأتها تحت ثيابها من شدة خوفها من عمر. قال عمر: ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم؟ سمعت صوت قراءة. ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم؟ أجاب: لا شيء، إنها نجوى وأحاديث. قال لهما: سمعت أنكما صبأتما. قال سعيد: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ لأول قنبلة. أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ ولم يمهله عمر، وثب عليه في عنفوانه وأخذ برأسه يجره ويلويه، ثم ألقاه أرضا وجلس فوق صدره. يعني كل الضغط النفسي الذي في عمر صبه على زوج أخته. وحينما تقدمت أخته لتدافع عنه أصابتها لطمة أدمت وجهها، عندئذ صاحت به وكأنها بوق سماوي: يا عدو الله، أتضربني على إيماني بالله الأحد؟ ألا ما كنت فاعلا فافعل، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا حصل التبدل، هنا حصلت في نفس عمر حادثة غريبة جدا. هذا الاندفاع الشديد ضد هذا الدين الجديد توقف. عندئذ قال لأخته: هاتي الصحيفة التي كنتم تقرآن بها لأنظر ما فيها. وتجيبه أخته: كلا، إنه لا يمسه إلا المطهرون، اذهب واغتسل وتطهر. تغير عمر، قبل قليل كان يعني إنسان مخيف، موظف للباطل ضد الحق. حينما صاحت بوجهه: افعل ما أنت فاعل، إنني أشهد أن له لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبدل. ويمضي عمر ليغتسل ويعود إلى أخته ويأخذ الصحيفة من يديها ويقرأ، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويتابع: فإذا في هذه السورة: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سيدنا عمر صار إنسان آخر، عانق الصحيفة وقبلها ونهض واقفا وقال: لا ينبغي لمن هذه آياته أن يكون له شريك يعبد معه، دلوني على محمد. بعضهم قال، وأضع هذه المقولة بين أيديكم: إما أن تطيعه فيكرمك، وإما لحكمة بالغة ولعلم يعلمه فيك يكرمك فتطيعه. إما أن تطيعه فيكرمك، وإما أن يسبق لك من الله عناية فيكرمك فتطيعه. وأنا أميل إلى التفسير الأول، أنه إذا ارتفعت وتيرة الصدق حرقت المراحل، إذا ارتفعت وتيرة الصدق في الإنسان حرقت المراحل. متخبي طلع، سيدنا خباب ابن الأرت خرج من مخبئه وهرول صوب عمر صائحا: أبشر يا عمر، فوالله لقد استجيب دعاء رسول الله لك. سمعان الدعاء؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك يا رب. بالمناسبة لما جاء عمير بن وهب إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سيف مسموم، ورآه عمر وعرف في وجهه الشر وقاده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عمير جاء يريد شرا. حينما أسلم عمير ماذا قال عمر؟ قال: والله دخل عمير إلى النبي والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. وأنا أقول لكم الآن، إذا كان شخص عدو للدين، فاجر، منافق، مستهزئ، لو رأيته تاب إلى الله واصطلح معه، إن لم ينقلب بغضه محبة فلست مؤمنا. علامة إيمانك أنك لا تعادي الأشخاص بذواتهم، ولكن تعادي اتجاهاتهم. لا تعادي عين الشخص ولا ذاته، تعادي أفكاره واتجاهاته وأعماله، فإذا عاد عنها فهو أخوك حقا. هي علامة الإيمان. أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل أسلم بهذه الطريقة الفذة، وجاء بيت الأرقم ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الإسلام على يديه، وتحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسلم أحب العمرين إلى الله عز وجل، وكان هذا الإسلام حدثاً كبيراً في الدعوة الإسلامية. مرة ثانية وثالثة، في واحد كألف وفي ألف كأف، كن من الواحد كالألف، وطريق البطولة مفتوح لك ولغيرك. الآن حينما التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألسنا على الحق في مماتنا ومحيانا؟ قال: بلى يا عمر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر: ففيما الاختفاء إذن؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك. أول بادرة من هذا الصحابي الجليل أنه يعني تمنى على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتهي هذه المرحلة، مرحلة الاختفاء، إلى مرحلة الخروج إلى البيوت وإلى المسجد الحرام. بعد أن كشف له الغطاء ورأى الحقيقة الناصعة ودخل النور إلى قلبه، قال هذا الصحابي الجليل: والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. لذلك في التوبة هناك العلم وهناك الحال وهناك العمل. فالعلم يورث حالا، وهذه الحال هي حالة الندم، لكن العمل قال هو أنواع ثلاثة: إصلاح للماضي، وعزيمة في الحاضر، إصلاح في الماضي، وإقلاع في الحاضر، وعزيمة في المستقبل. والله لن أترك مكانا جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. هذا الصحابي له قصة طويلة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى معرفتها واقتفاء معالمها، لأنه كما قلت في أول الدرس: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا الصحابي الجليل من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الحقائق إلى ممارسات يومية، إلى سلوك، لا أن تكون هذه الحقائق حقائق تاريخية نقرأها لنملأ بها وقت الفراغ. عندئذ لا تقدم ولا تؤخر. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
3: اقتربت الساعة وانشق القمر.
4: The hour has drawn near and the moon has been cleft asunder.

0: whom no man nor jinn has deflowered before them.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Then which of the blessings of your Lord will you both deny?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Reclining on green cushions and rich, beautiful mattresses.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Then which of the blessings of your Lord will you both deny?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Blessed be the name of your Lord, the owner of majesty and honor.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: إذا وقعت الواقعة.
0: When the event befalls.
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: And there can be no denial of its befalling.
1: خافضة الرافعة.
0: It will bring low and it will exalt.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth will be shaken with a terrible shake.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the mountains will be powdered to dust.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they will become floating dust particles.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And you will be of three types.
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
0: So those on the right hand, who will be those on the right hand?
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: And those on the left hand, who will be those on the left hand?
1: والسابقون السابقون.
0: And those foremost will be foremost.
1: أولئك المقربون.
0: These will be those nearest to Allah.
1: في جنات النعيم.
0: In the gardens of delight.
1: ثلة من الأولين.
0: A multitude of those will be from the first generations.
1: وقليل من الآخرين.
0: And a few of those will be from the later times.
1: على سرر موضونة.
0: On thrones woven with gold and precious stones.
1: متكئين عليها متقابلين.
0: Reclining thereon, face to face.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
0: They will be served by immortal boys.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: With cups and jugs and a glass from the flowing wine.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: Wherefrom they will get neither any aching of the head nor any intoxication.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: And fruit that they may choose.
1: ولحم طير مما يشتهون.
0: And the flesh

0: Then, moreover, verily, you, the erring ones, the deniers,
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: You verily will eat of the trees of Zakkum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Then you will fill your bellies therewith.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: And drink boiling water on top of it.
1: فشاربون شرب الهيم.
0: So you will drink like thirsty camels.
1: هذا نزلهم يوم الدين.
0: That will be their entertainment on the day of recompense.
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
0: We created you, then why do you not believe?
1: أفرأيتم ما تمنون.
0: Then tell me about the discharge that you emit.
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: Is it you who create it, or are we the creator?
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
0: We have decreed death to you all, and we are not unable

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: هذه رسالتي لكل زوجة،
3: حنا نتزوج واحدة ثانية إن شاء الله.
2: أنا راح أعيش مع إنسانة 40-50-60 سنة يا جماعة، ما يصير.
3: إن هذه النهاية احتياج موجود في
2: نعم.
3: شخص كرجل
2: بعدين تعال في براشد، ترى النظرة الشرعية مو من الرجل بس، شكرا بس لا تتزوج عشان خاطر أحد، أرجوك حتى لو أمك.
3: متى السن المناسب للزواج؟
2: بس عندي كم نصيحة لك يا براشد.
3: خد أنا ما أعرفها البنت، ما أعرفها، أطلع معاها بسولف معاها.
2: طالع يا شيخ طالع.
3: صدق؟ زي شعرها
2: وشعرها بعد.
3: شعرها بعد؟ يعني إذا بتيني في الكشف زي أنا بعرف وجهك شلون الصبح أول ما تقومين. دين وطين، وعنوان حلقتنا اليوم مليان دين وطين، حب وغرام وعلاقات وصداقات و... أنا خاف أنها تصير طين وطين، بس شيخنا اليوم أنا نبيه دين وطين. اليوم حلقتنا شيخنا عن الزواج.
2: نعم
3: طبعا الزواج بنتكلم عن مليون شيء قبله ومليون شيء بعده، فإحنا نبي نمسك الأساسيات اليوم حتى من سن المراهقة. بخالد أنا ولد عمري 15 سنة، مو 30، 15 سنة.
2: نعم
3: قاعد في مدرسة ميكس، طالبات معي وطلاب معي، وفي طالبة صراحة
2: حبيت،
3: يعني مو بني حب بخالد، بس يعني في علاقة بيني وبينهم بنا، يعني ياخذ رقمها بضرش لها مسج مثلا، حليت الواجب ولا لا، شفتي المسلسل الفلاني سبيستون ما فتحتي عليه انواع واحد عن قصه. فانا يعني بعد في يتابعونا عمره 15 16 يمكن 14.
2: فجميل، واول شيء يفترض انك ما تدخل مدرسه مختلطه، احافظ عليك واحافظ على الجنس الثاني. هذه الامور مش من اساسيات الحياه، هي تشغلك عن أهدافك الكبيرة. يعني أنت انشغلت الآن في هذه الأمور، صدقني لما تكبر بتلاقي نفسك متأخر عن أقرانك اللي أخذوا الحياة بجدية.
3: يعني أبو خالد لما أنا أكبر شوي وأوصل للسن المناسب في أني أبحث عن المرأة المناسبة أني أتزوجها مثلا، حزيت أكون أنا بنيت نفسي، فصارت عندي شهادة، صارت عندي وظيفة قوية، لأني أنا كنت مركز على الأمور الأساسية. فالحين وصلت لمرحلة أني ممكن ألقى البنت اللي تناسبني كشركة حل. زين بخارد، كل اللي يقولوا لي لما تكبر شنو لما تكبر؟ يعني
2: كبرت ولا ما كبرت؟
3: أنا كبرت.
2: زين
3: بس الحين خلي، أنا الحين عمري 15 سنة معك.
2: طيب
3: متى السن المناسب للزواج؟
2: إذا حطينا رقم راح نختلف عليه. وجهة نظري سن النضج، الولد وصل لسن النضج واحتاج للزواج يتزوج لا تأخره.
3: 18 17 19 13 15،
2: جاك قال لك يبا بيتزوج، انا اقول زوجه. الرجل جاي يطلب الحلال، الولد جاي يطلب الحلال، عطى الحلال.
3: طبعا انت بتناقشه في النهايه، انت كأب اكيد في بيكون في بدور نقاش كبير بينك وبين الولد.
2: اكيد بس شفت انه ناضج محتاج للزواج زوجه.
3: بس بخالد اوقات يقولوا لك يعني زوجوه يعقل، يعني سو من حتى هو ناضج
2: زوجوه يعقل، زوجوه يجننها، يصير عندنا مزاجين اثنين. لا يا جماعة لا تورطون بنات الناس في عيالكم، انتوا أدرى فيهم، تشوف الولد عنده مشاكل. لذلك احنا احيانا تحرج البنت وتصير مشاكل بين عيلتين، بعد الزواج باسبوع او بعشرة ايام صار طلاق. ليش؟ قال يا اخي هذا الولد مو مال زواج. زين يوم مال زواج يا اب يا ام، انتوا عارفين ولدكم بهالطريقة، يعني كان يفترض فهمون الطرف الثاني
3: ينضجك
2: قبل ما يتورط وينضجك.
3: زين بخالد انا الحين مشيت بنصيحتك، يمكن عمري 15
2: جميل،
3: وركزت على دراستي وركزت على اهتمامات الحياه الاساسيه اللي لازم انا اركز عليها
2: مع الشخص، معناها نجحت
3: ولله الحمد.
2: تمام
3: وبشتغل وتخرجت من الجامعه.
2: تمام
3: ودومت صار عندي وظيفه.
2: حلو
3: بس معانا زميله عمل.
2: نعم
3: الله لا يكتبها لي ابو خالد.
2: تمام
3: تكفى اني طالب أهمية.
2: الله يكتب
3: من اللي كانت معي في المدرسة عمري 15. هذه أحلى. زين صبرت، أنا خدت نصيحتك وزين.
2: الله عوض.
3: صبرت الحمد لله. الله عوض.
2: طيب وراشد أنت اخترت أنها جميلة.
3: جميلة صح.
2: إيه وهو شيء زين، ولكن أيضا تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الجمال اللي أنت تشوفه حتى لو كانت ملكة جميلة.

0: بعد شهر بعد شهرين راح تصير إنسانة عادية في عينك مهما كانت جميلة، لكن صاحبة الدين هي صاحبة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يدك، ولكن ما يمنع أن تكون جميلة وصاحبة الدين، يعني تأخذ الدين
1: والطيب.
0: كذلك أقول لبنتي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لا يغرك وايد جماله، لا يغرس قد يكون جمال مبلج لأخريات، كذلك لا يغرك المال قد يكون بخيل، أهم شيء الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه.
2: الحين عاد يلي لي شيء مهم بعد يقولي مو بوقت أبو خالد، هي زميلة عمل.
0: طيب
2: زين أنا أبو خالد عاد تدري يعني أوكي أنا حتى لو نويت أتزوجها بس يعني مو بالله ثاني يوم تعرف ما بيتهم، لا يعني أبعزمها على قهوة، أبي نطلع مع بعض، أنت غدا تعشى
0: شو عادي، غدا معاها تعشى معاها اطلع معاها تمشى معاها
2: روح سينما،
0: روح سينما مع بعض، وممكن حتى تسافر معاها.
1: أبو خالد لا إحنا هاي دين ولا طين؟
0: لا طين.
3: هذا طين،
0: هذا طين طبعا. وانت بالدين
2: يعني غلط اللي قلته مستانس تفريح طب ايش لا مسج على الواتساب،
0: هذا طين ايه هذا طين ايه تبي الدين ترضى على بنتك تطلع مع واحد
2: شكرا، بس
0: ترضى على بنتك تروح سينما مع واحد
2: تمام، هذه سينما بعد اي فيلم،
0: ترضى على بنتك تسافر مع شاب تقعد مع شاب تتغدى مع شاب ترضى؟
2: بصراحه لا،
0: هذا الدين، هذا الدين اختار انت. احنا يا ابو راشد احيانا نمشي مع الطين، اذا صارت الكارثه قلنا يا اخي شلون الدين ما يحل مشاكلنا؟
2: لا يا حبيبي انت كنت ماشي على الطين،
0: انت تمشي مع الدين، الدين كفيل يرتب لك حياتك كلها. ترى شوفوا يا جماعه الاسلام جاء عشان يسهل حياتنا كلها، تخالف تتعب، تخالف تجيك المشاكل من كل صوب، مو في الزواج بس، انت لما تخالف شرع الله حتى في الماء في شرب الماء تتعب، تخالف شرع الله حتى في العبادة نفسها تتعب، تخالف شرع الله في أي شيء تتعب، خلك مع الله ولا تبالي، امش مع الدين، الدين كفيل إن يخليك إنسان سعيد من أسعد الناس.
2: بس بخالد أنا ما أعرفها البنت، ما أعرفها، بطلع معاها بسولف معاها بياخذ واعطي
0: جيل،
2: ما يصير تزوجها عقب اكتش، هذا كله رح يصير
0: في بيت أبوها، روح طق الباب على أبوها أول شيء، هذه معناها نيتك طيبة، دام طقيت الباب نيتك طيبة، تقعد معاها بعدين في بيت أبوها، وكل الأسئلة وكل الاتفاقيات قدام أهلها، أنت ناوي خير ولا ناوي شر؟
2: خير.
0: تبي دين ولا طين؟
2: دين.
0: دين هذا هو باب الدين، طق الباب وقل لهم أنا جايكم على سنة الله ورسوله، جايكم عشان يصير بيني وبينها ميثاقا غليظا. شوف يا أبو راشد كلمة ميثاق كلمة يعني عميقة، ورد في القرآن الكريم 3 مرات، مرة للأنبياء والرسل وأدوا الأمانة تجاه هذا الميثاق، والثاني مع بني إسرائيل وخانوا الميثاق، والثالث أنت لما تأخذ الميثاق على هذه المرأة وهذا العهد والميثاق الغليظ لازم توفي فيه، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلازم توفي في هذا الميثاق الغليظ.
2: سمعت كلامك يا أبو خال.
0: طيب
2: ورحت وطقيت الباب.
0: جميل.
2: وطلبت النظرة الشرعية.
0: حلو.
2: ويالي للنظرة الشرعية. ما مداني أشوفها، ما مداني، أبوه قاعد يصرف معاي والله العظيم، والأم تكلم أمي وما أدري وش، وسالفة طويلة. إذن ما شفت البنت يا حطت العصير ما مداه وراحت، أنا كنت داني بتشيك العصير بتغرر تباع ما حد ما يفعل. يا أبو خالد يا أبو فارس كنت
0: جات العصير كانت ترى تشوفها
2: كنت عطشان وقتها. لا بس جد إحنا أوقات ما ناخذ حقنا في النظرة الشرعية، وانت تدري النظرة الشرعية مش بس شوف، انا اقول لك شوف ما مداني، ما بالك شوف وكلام، اذا قلنا الكلام ممكن بيجي وقت ان شاء الله بعدين مع الخطوبة.
0: لا لا لا لا, لا ما بيجي وقت مع الخطوبة، الان وقت الكلام، ليش نأجل؟ شوف خوي براشد احنا الان للأسف الشديد النظرة الشرعية مثل ما قلت تحطت وطارت، يا بنتي تعالي قعدي، هذا بكرة بيكون زوجك، قعدي خل نتكلم، هذا زواج. براشد عندي قلم، تشتري بريالين ولا لازم تشوفه؟
2: لازم اشوفه.
0: بريالين وتقول لازم اشوفه، يا رجل هذا زواج، قلم بريالين قلت لي لازم اشوفه،
2: اي صح
0: هذا زواج، انا راح اعيش مع انسانه 40 50 60 سنة يا جماعه، ما يصير. اجلسي يا بنتي، هذا الرجل يبي يتزوجك، اسمه فلان الفلاني، ويصير الحوار. يا يبا طبعا هذا الكلام انت خبرت الاب والأب عنده شروط وانت كذلك عندك شروط، هي عندها معايير وانت عندك معايير. شوفي يا بنتي، الرجل هذا الآن موضوع النقاب. على سبيل المثال يا بنتي انت مش منقبة، بس الرجل هذا النقاب عنده شرط. ايش رايج؟ ما صار زواج ولا ملتش لحد الآن، جالسين جلسة تعارف. يا بنتي ايش رايج؟ لا والله يبا أنا النقاب اسمح لي. آه يا ابو راشد، لا والله اذا ما تنقبت انا اسف، الله يحفظكم مع السلامه.
2: فهمتك. وممكن يكون يعني بعد ممكن
3: ياخذ معاه طاش.
2: نعم
0: في اخذ وعطاء. في حال ان احنا ما اتفقنا في شيء اسمه طلاق صار؟
2: لا
0: ما صار. في مهر دفع وكم المؤخر؟
2: ولا صار اسمها مطلقه ولا
0: اي رحم الله والديك اسمها مش مطلقه لحد الان.
2: يعني نتكلم عن اساسيات الحياه،
0: اساسيات اللي ما نقبل فيها يعني
2: مثلا مثلا سواقه السياره
0: نقطه مهمه،
2: الدوام للبنت،
0: للبنت سواء مختلط أو غير مختلط يحدد، نقطة مهمة.
2: كمل دراستها سواء في بلادها أو برا بلادها.
0: صحيح نقطة مهمة.
2: نقطة النقاب اللي أنت قلت عنها.
0: نعم.
2: موضوع البيت، يمكن هي تبي تعيش مع أبوها، يمكن هي تبي تطلب بيت بروحها، هذه من النقاط الأساسية.
0: نعم.
2: اللي كلها تدور في وسط الحوار. جميل. اللي بعدين يتحدد عليه موضوع الزواج، صح؟
0: صحيح. خلصنا الأمور هذه كلها، صار الاتفاق. الآن بنختلف في مكان السكن، بنختلف في مكان شهر العسل. هذه ليست نقاط جوهرية في الموضوع.
2: اليوم للأسف في ناس تنسى أنها تزكي.
0: صح.
2: فحلو أن الزوجة تذكر الزوج.
0: نعم.
2: والعكس.
0: والعكس.
2: وأنا أدري أن ممكن تقولين الحين أنا بأذكر زوجي بالزكاة، بس أنا صراحة ما أعرف أحسب له الزكاة بالضبط. زين أكلم منه في هذا الموضوع. قطر الخيرية موجودين لهذا الشيء. قدموا لكم أداتين، البوابة الرقمية للزكاة وتطبيق زكاتي، عشان تعرف تحسب نصاب الزكاة على كل صنف من الأصناف اللي تجب فيها الزكاة، مثل زكاة المال، الأسهم، الأنعام، الذهب، الشركات، وحتى وين تطلع زكاتك في مصارفها الشرعية الصحيحة. وأيضا زكاة الفطر بتلقى لها قسم موجود في الابليكيشن، وفي قسم كامل للفتاوى. طيب أبو خالد، إن شاء الله ما راح نختلف والكلام كله واضح، وتكلمنا عن الأساسيات وتكلمنا عن الأشياء اللي ممكن يكون فيها تغيير، كل شيء واضح.
0: جميل.
2: إذن باقي مخ البنت، شخصية البنت، حتى ضحكتها، ردود أفعالها. نعم هذه يمكن تحتاج وقت، بس أنا كشخص وإحنا ندري اليوم نقعد مع ناس يمكن ساعة واحدة تعرف إذا هو شخص يناسبك، حتى كصديق مو بشرط كزوج أو كزوجة، يناسبك أو يناسبك. خلني أسولف معاها، إيش يبي أبوها قاعد جنبها ليش؟
0: وجود الأب وجود الأم يفترض، يعني هاي ثقافة، هذه ثقافة من مصلحة البنت أنها تتكلم، من مصلحة الشاب أن يتكلم، من مصلحتهم يتعرفون على بعض. يصير أخذ وعطى يا جماعة، لازم. يعني أنا حتى ما سمعت صوت أبي أتزوجها يا جماعة، أنا جاي أبي أتزوجها، أنا طقيت الباب، أنا جاي أبي أتزوج. فيفترض من الأب والأم عندهم هذا الوعي أن خلي تكلم، خلي تحاور معاها، ترى يعني مش حرام، هذا مش حرام، هذا ديننا. يعني النظرة الشرعية، وانت تقول النظرة الشرعية يعني دين ولا طين؟
2: دين.
0: ومن الذي أمر بالنظرة الشرعية؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم أمر بالنظرة الشرعية، خلي يشوفه وخلي تشوفه عشان الـ الـ الـ الـ القلبين يرتاحون، أنفس ترتاح، والله هذه أنا شفت عجبتها بتزوجها. بعدين تعرفي براشد، ترى النظرة الشرعية مو للرجل بس، بعد للبنت.
2: صحيح.
0: هي تشوف الولد ويطلع يقول خلاص أنا وفاك،
2: كذب الوجه حسد،
0: تقول لا والله أنا مش مع السلامة بك، أفا شلون؟ هو النظرة الشرعية مو للرجل.
2: صح.
0: حتى المرأة والبنت نفس الشيء، تبي تسمع، لأن المرأة تعجب بمنطق الرجل والرجل يعجب بجمال المرأة. لما يجلسوا مع بعض يشوفون أشياء وأشياء ما تنقل عبر الأب والأم ولا تنقل، يعني قديما كانت صورة يورونك صورة
2: في سناب الحين، بس مشكلة في الفلاتر كلهم حلوين شيخنا، مشكلة.
0: قديما كانت صورة، لكن قبل 1400 سنة لا، نظرة شرعية، ويجوز لك أن ترى من المرأة ما يستوجب زواجها ويتحببك في زواجها، لأنها تكلم عن الدين. لكن الصورة أظنها من الطين.
2: يعني مخارج يصير أشوف؟
0: إيه طبعا لازم تشوف.
2: إذن
0: الرسول قال لازم تشوف صلى الله عليه وسلم، يعني دين مو طين.
2: إذن أبي أشوف يدها؟
0: يجوز أشوف يد،
2: أبي أتمقل في وجهها، أبي أطالع تفاصيل وجهها. أنا
0: لازم أطالع. شو مطالعها يد؟
2: أسنانها.
0: طالع يا شيخ طالع.
2: صدق؟ زي شعرها؟
0: وشعرها بعد.
2: شعرها بعد؟
0: إيه، بس من غير خلوة، لازم وجود الأب أو الأم.
2: بخار بعد أمه وأبوه أنت إلا تقعدهم معي؟
0: عندنا إشكالية في قعدتهم معي، الأب والأم قاعدين معاهم، وبعض الآباء يجلس يبدأ بالقصة وياخذ الوقت كله ويسولف وهم المعنيين، هذه حياتهم مو حياتي.
2: بالضبط.
0: يا جماعة اتركهم يسولفون مع بعض، خلي يتكلمون مع بعض. انا ما قلت لك يا اخي خلهم في غرفة واقفل عليهم.

0: والله انا ما عارف في هذه بخار صراحه. يعني اذا بتيني كل كشخه زين انا بعرف وجهك شلون الصبح اول ما تقومين، يعني ما بعرف وجهك بس حزه العرس، فهاي قصدك ممكن يدخل في باب انها تخدع الرجل.
1: صحيح،
0: يصير في خداع في الموضوع.
1: نعم، وبعد الزواج تصير مشاكل. واحد من الشباب ذاك اليوم مسكين عنده نظره شرعيه ومتحمس مسكين.
0: قلت مسكين في شيء
1: زين؟ اي والله مسكين، وخبرنا والله يبارك لك والله يسهل عليك، وراح مسكين. بعد شوي اتصل لي ابو خالد سم، والله يا اخوي دشت وطلعت وامانه ما شفتها ما لمحتها، يعني الصوره مش موجوده في ذهني.
0: ما يصير يطلب مره اخرى جاي الانتيشن.
1: فانا امانه تاذيت نفسيا. يعني الام انت رايحه اختيار الام، يقول امي تقول زينه. يا جماعه الجمال شيء نسبي، اللي الام تشوفها انها جميله قد الولد ما يشوفها جميلة، وهذا امر طبيعي. يعني نظره الاعجاب من الام تختلف من نظره الاعجاب
0: ولد. تجيك الام قطعه ازاي
1: مخاره العزم، تقول انها زينه وخلاص توكل على الله. يا اخوي توكل على الله، اليوم توكل على الله والامور طيبه، بكره يصير طرق. تعال شوف المشاكل. وانت يا اخي الزواج مو شخصين، عيلتين اسرتين اعمام وخوال ودنيا ومشاكل، والله ما خلو. وهذا وهذه وصيه محمد صلى الله عليه وسلم، لازم يشوفها. يقول ما شفتها، هذه النظره ما خلته يقرر نعم ولا لا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعو من نكاحها فليفعل.
0: حلو بخار، انا الحين كذي قعدت وسولفت.
1: الله يخلي ايامك. زين
0: والامور طيبه، هاي زياره واحده زين، خاطر في زيارتين ثلاث زياده بعد ابي ازورهم اكثر.
1: ليش؟
0: يعني عندي اسئله زياده ابي اشوفها اكثر.
1: انا عندي امنيه ان الاب والام صدورهم تتسع شوي للكلام، دام ان في نيه للزواج والرجل ابو راشد جاء وطق الباب، طقت الباب هذه اشاره لامر صحي وسليم. جلسوا مع بعض جلسه، ما قدر الولد يتخذ قرار والبنت كذلك ما قدرت تتخذ قرار لا بنعم ولا بلا. طيب يبا ممكن نجلس مره ثانيه، ما المانع؟
0: حلو، ما في غلط.
1: ما المانع
0: مره ثالثه؟
1: قلنا ما في خلوه. ليه ما يوصلون لقرار؟
0: اوكي،
1: ليه ما يوصلون لقرار نعم ولا لا؟ قرارها ما راح تندم عليه دام ان اتخذت هذا القرار بقناعه. وهو نفس الشيء اخوان الاول اللي قلت لي قبل شيء قصته، قد ينحرج ويتزوج باختيار امه ذيك الساعه. تعال لا يا جماعه، هذا الولد كنت اتمنى ان الاب والام من الطرفين اصدورهم تتسع ويقول والله يا جماعه ترى انا ما شفتها، والله يا جماعه انا ما قدرت اتخذ قرار، ممكن اجلس معها مره ثانيه، ما المانع؟
0: ما المانع؟ واحنا ندري ان في شباب يبون مسخون، يبون يشوفوا بالعشر وبالعشرين 30 مره، ما يصير طبعا. وانا اشوف ان من الاشياء الحلوه، ما ادري توافقني الراي، ان الاب بعد ما البنت تقعد قعدتها مع الرجل وبعدين يقعد معها الاب يسالها شنو صار. حلو انه يعرف المحاور شلون قاعده تتنمى وتتطور في كل مره، فبيعرف اذا الثالثه مثل سوالف الرابعه لا تعال شو قاعد تستهبلون.
1: صحيح. يعني يبقى الاب ايضا له قراره. الاب ما هو طفل صغير مر في هذه المراحل كلها. صحيح. وعنده وجهه نظر، وكذلك الام وكذلك اب الخاطب نفسه، الصوره واضحه. بس انا اقول لعل هناك حاله انه والله الجلسه الاولى انا ما قدرت اتخذ قرار، اقول لك لا باس انك تجلس المره الثانيه. اهم شيء يا جماعه ما نضيف رقم طلاق في المجتمع. انا كل هذا الكلام قاعد اقوله عشان بكره ما نضيف رقم طلاق، ان نسبه الطلاق قاعده تزيد عندنا لانهم ما صار عندهم توافق من البدايه. الولد تزوج عشان خاطر امه، الولد لا تتزوج عشان خاطر احد. ارجوك حتى لو امك بتزعل اليوم ترضى بكره، لا تتزوج عشان خاطر ابوك، والله هي بنت خالي والوالده كلمتني والله وانا محرج وتزوجت. لا يا اخوي.
0: طبعا ما في مشكله اني انا اسمع براي امي وابوي واشوف الخيارات المطروحه من عندهم
1: الشرعي. العكس، الزواجات الناجحه هي اللي كانت عن طريق الاب والام مش عن طريق اختيار الولد نفسه. العكس، هم ما راح يغشونك، لكن انت لا تتزوج لما تشوف البنت وما تحس باي ارتياح تجاهها كزوجه. والله يما انا اسف، يا يما زينه كذا كذا، يا يما على راسي، لكني ما احس انها بتكون لي
0: ما تناسبني.
1: ما تناسب خلاص.
0: زين يا ابو خالد، توكلت على الله والبنت عجبتني وقررت اني اخذها واستخرت ولله الحمد والامور طيبه
1: الحمد لله،
0: وصلنا للمهر.
1: مبروك مقدمه.
0: كسر ظهري يا ريت فيها مبروك. الابو كسر ظهري، يعني طلب مهر فوق استطاعتي بزياده.
1: اخوي وراشد ترى احنا احيانا مشكلتنا في المهر مش لان انا ابي او احتياج البنت، المجتمع الناس. بنتي مو اقل من بنت فلان، وهذه من الامراض الاجتماعيه اللي قاعده تقتل

0: آه. تخلي الشاب يدخل في ديون لها أول من لها آخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. طيب إحنا ما نبي البركة لهذا البيت، هي بنتي، ما أتمنى لها البركة، ما أتمنى لها الخير. إذن يا جماعة يسروا. يا أخي ما نشتغل في فلان وعلان، يا أخي قد والله قد يأثم الولد توه بادي حياته بديون ومشاكل. ليش؟ لأن الناس، إحنا ما ذبحنا إلا الناس وكلام الناس، ونتوقع أحيانا أن الناس راح يرضون، وهذا من المستحيلات. دفعت ولا ما دفعت، دبلت المهر ولا، ترى الناس ما راح ترضى أبدا، ما راح ترضى. ما ترضى لبنتك البركة، ما ترضى لبنتك التيسير وهم مع بداية حياتهم. يا جماعة خففوا على الناس حتى تعم البركة في هذا البيت. كم هناك يا أخوي براشد مهور دفعت بمئات الألوف وكان الطلاق بعد أيام من زواجهم. هناك دراسات غربية في جامعة أمريكية أن كل ما زادت تكاليف الزواج زاد الطلاق. زين الجماعة هذا مجتمعنا، هذه سفينتنا، ارحموا شبابنا. الإسلام جاء وسع دائرة الزواج وضيق دائرة الطلاق. احنا باللي قاعدين نسوي شو نسوي؟ نعكسها،
1: نعكس،
0: نضيق دائرة الزواج ونفتح دائرة الطلاق. وإذا الحلال صار غالي ترى الحرام رخيص.
1: والله صح كلامك يا أبو خالد، لأن هذه في النهاية احتياج موجود في
0: نعم،
1: شخص كرجل
0: نعم
1: وكمرأة
0: نعم،
1: وهم كانوا يبونه بالحلال. فإذا أنتوا صعدتوا الحلال احتمال إن شاء الله لا احتمال إنه يتجه للحرام أو هي تتجه للحرام،
0: والعياذ بالله.
1: أبشر كل الله الحين الأبو وافق إنه يقلل من هالمهر وصار عليه مهر أقدر أدفعه.
0: جميل.
1: وكتبنا الكتاب ولله الحمد.
0: حلو.
1: وصرنا في الفترة اللي هي ما بين كتب الكتاب والعرس. في يمكن من إخوان العرب اللي عندهم كتب الكتاب ونفس العرس في نفس اليوم. إحنا عندنا لا، الغالب كتب الكتاب وعقب في فترة اللي تعرفون فيها أكثر على بعض وعقب العرس. الفترة هذه تنصح إنها تكون إيش كثر يا أبو خالد؟ اللي ما بين كتب الكتاب وبين العرس.
0: جميل. كل ما عجلنا أفضل. بس عندي كم نصيحة لك يا براش،
1: اللي هي
0: انت الحين ملش صح؟
1: اي
0: انتبه، لا تبين نفسك حاتم الطائي ورايح برولكس وجايب ذهب انتبه هدي، ترى الحياة طويلة. ولا تبين نفسك انك بطل، ولا تبين نفسك انك شاعر، ولا تبين نفسك انك زين وتعيش حياة مثالية.
1: يعني نقدر نقول كن انت،
0: كن انت، لا تكون شيء مختلف. لان بكرة ترى تتزوجون كل هذا
1: شيء بيبين،
0: بيبين.
1: ايه.
0: ونصيحتي لها خبرها زوجتك
1: اي مراشد سمعي
0: اي يا مراشد قل لها اسمعي ابيش انت كما انت، لا تقولين لي والله ابوي تاجر ما ادري ايش وامي كذا وانا كذا وجوني ما ادري من خطبني ورديته عشانك والكلام هذا، ترى احنا عاديين
1: حتى في الاسلوب والاطباع.
0: اي يعني انا بمدحك باللي فيك ومدحيني باللي فيني وما في داعي ان نعيش حياه تكذبين علي واكذب عليك. لا خلنا نتكلم، خلنا نتكلم بواقعنا، خلنا نتكلم من غير ما نحط بهارات على حياتنا. أنا هذا هو، أنا هذا عبد الله، بطولي بعرضي بلحمي بشحمي، هذا أنا، ما عندي شيء. الفترة هذه للأسف الشديد الكل إيش يبالغ،
1: يبالغ فيها،
0: الكل يبالغ. فنقول هدوا اللعب، بكرة بتبين الأمور كلها. فجميل اللي تبين الحقيقة،
1: وحلو بعد أنهم أصلا يبينون إيجابياتهم وسلبياتهم مع بعض.
0: أتمنى هذا الشيء، أتمنى. ترى أنا هاي سلبياتي وهاي إيجابياتي، وهي سلبياتي فيجب
1: ونحاول نعدل في بعض.
0: لكن يا راشد لا تطول المدة، لا تطول المدة.
1: شنو السبب؟ ليش ما طول؟
0: السبب ان الان بداية الحياة، في شوق، في حب، ادخل حياتك بهذا الشوق وبهذا الحب. تطول المدة تبرد العلاقة. بين بعض الاخطاء، تبين بعض الاختلافات، ويجي الشيطان يقول قدام انك على البر قطها، قل لها مع السلامة. وايد نسمع حالات طلاق تصير بعد ما طول 6 أشهر وسبعة أشهر واللي وصلها لها سنة. يا أخي خلص.
1: يعني تقصدك الفترة ما بين الملكة والعرس أو الفترة المهمة هذه، المفروض أن الواحد ما يدخل في تفاصيل تفاصيلها ويبدأ ينبش ويطلع كل الأخطاء وكل المحاسن في أساسيات. أوكي.
0: أي وبعد في نقطة ذكرتني فيها الله يذكرك بالشهادة، ماضيك تعرفتي على حد؟ وأنت يا براش قل لي كنت تعرف بنات قبلي ولا لا؟ احلف قول والله. زين فتش جوالك.
1: حلف القرآن.
0: زين ما حلف، عطني جوالك. زين أكيد ما عندك علاقات،
1: هذه كلها غلط.
0: مالك شغل في ماضيه، وانت مالك شغل في ماضيها، مالك شغل تفتشين في جواله، مالك شغل تفتش في جوالها. خلاص. انت مو برب اللي بتحاسبينه، خليه خلاص، هذا هو، انا قبلته، هذا دينه، هذه اخلاقه، تزوجنا. اما ماضي وش كان عندك وش ما، يا اخي كانت عندي اخطاء، تبت والان تزوجت، انتهى الموضوع، خلوا الحياه تمشي.
1: سمعت برايك ابو خالد ولا الحمد، والفتره ما بين الملكه والعرس خليتها شهرين 3 شهور.
0: جميل،
1: حلوه الفتره هذه،
0: الله يبارك.
1: فجوايب تكاليف العرس، واوقات الام طلباتها اكثر، كان العرس لها هي مو بلبنتها.
0: الحين الام امك وامها بعد ولا بس امها؟
1: امي خلها علي انا بقنعها. امها
0: الاشكاليه ابو راشد، الناس ايش راح يقولون عن عرس بنتنا؟ هذه الاشكاليه. هل يعقل ان احط فلوسي واقطها في حفله ساعتين والبيت اللي بعيش فيه العمر كله ما اقدر افتحه، واذا فتحته بديون؟ هل يعقل؟
1: صار للاسف في مجتمعاتنا بعض العوائل تبي تطلع في الطبقه، نبي احنا نبين ان احنا صرفنا هالكثر في العرس، فتعرفوا انتم مو بحسن منا، ترى احنا في نفس طبقتكم، جبتوا المغني الفلاني يبن المغني الفلاني، جبتوا الكوشه بهالقيمه يبنها بهالقيمه، التصميم بهالقيمه احنا سوينا بهالقيمه. واحنا نلاحظ مؤخرا صار اللي عنده اصلا، يعني اللي عنده سواء كتاجر كبير او كشيخ، والله تلقى انه يسوي عرسه في المجلس، في المجلس. وهذه انا شخصيا حضرت اكثر من عرس في المجلس، هو ما شاء الله شيخ او تاجر كبير، وللاسف اللي مو معاه فلوس صار يبي يوصل لهالمستوى. هو مفكر كذي، هو المشكله انه مغروس في مخه كذي، وهذا الشيء حتى يدخل في حلقه التربيه اللي احنا تكلمنا عنها، ان هالشيء لازم بعد الوالد يتربى عليه القناعه. المشكله انه في وقت الزواج اللي يصير العكس، يعني الموضوع هذا موضوع مو بيتربي الولد، انت لازم تربي الام له عشان توضح له ان الفشخره الزايده هذه ترى ما هي الا مشاكل، والمجتمع يخرب سالفه بخيل اناني ما دفع، هذه بدايتها، خلي يدفع في البدايه علشان.
0: خلك من كل هذا يا ابو راشد، اللي طلعوا عند الباب يتكلمون فيك
1: بعد العرس.
0: لا تتوقع انك بتسوي شيء والناس ما راح يتكلمون فيك، صدقني من الاخر.
1: وحتى لو اخذت ديون على اي شيء بيقولوا اوكي، وغبي اخذ ديون عشان اسوي شيء، ترى ما عندك.
0: رحم الله والديك. اسباب الطلاق كثيره جدا، من اهم اسباب الطلاق عدم قدره الزوج على الصرف. والسبب اللي تفضلت فيه قبل،
1: تلقاه يرجع للعرس والاعمار عالي،
0: نعم الملايين اللي دفعها حق ليله واحده طول عمره الان، وبيته تدمر بسبب الصرف وعشان يسكت الناس. خذ كلام الناس الحين.
1: ابشرك ولله الحمد، رضوا بعرس معقول.
0: جميل.
1: وعرسنا ومر شهرين الحمد لله الامور طيبه، لكن بصراحه انا بديت احس بعض الاختلافات بيننا وبينهم كعائله، يعني انا ما استنقص من حد، لا منا ولا منهم، لكن في فرق في السوالف، في الاطباع، في الاساليب.
0: ولو سالناها عنك يا ابو راشد بتقول نفس الكلام، وهذا امر طبيعي. وزينك تسالت، في دوله خليجيه سووا دراسه على زواج اول سنه، فوجدوا ان 40% من نسبه الطلاق في اول سنه، بسبب انه متوقع ان هي نسخه منه، وهي متوقعه انها نسخه طبيعيه. هذا مو اخوك اللي عايش معك في البيت، هذا مو اخوك اللي عايش معك في البيت، وهذه مو اختك اللي عايشه معك في البيت وماكله شاربه النمط الحياه اللي عندك. هي من اسره مختلفه تماما، ابو ام مختلفين تماما، بيئه مختلفه تماما، غير انها انثى تفكيرها كامل مختلف عنك، انطباعها كامل مختلف، انفعالاتها كامل مختلف عنك. فانت رجل بطريقه رجل، تفكير رجل، انفعال رجل، وهي امرأة بالطريقة الثانية المختلفة تماما. وانت الآن قاعد تعيش حياة جديدة أصلا، انت عمرك ما عشت مع بنت، انت دايما ربعك كانوا شباب رايحين جايين، انت الآن قاعد تعيش مع امرأة، قاعد تعيش مع أنثى لها انفعالاتها، لها اسلوبها في الحياة، لها تواصلها، كل شيء مختلف. فانت الآن لابد انك تصبر وتمشي الأمور وتعمل التقارب بينك وبينها، بينك وبينها، لا انت كامل ولا هي كاملة، لابد من التقارب ونتحمل. بس تمضي سنة ستجد المياه تجري في مجاريها الطبيعية.
1: وممكن نقول ان الاختلاف اساسه حلو اصلا، يعني حلو ان نكون مختلفين،
0: وهو اثنين، ما في اثنين في الدنيا نسخة من بعض،
1: حتى التوام
0: مختلفين، فهذا امر طبيعي والاختلاف امر طبيعي. بس لابد من التقارب، لابد من تحمل الطرف الثاني، لابد من النصيحة بينك وبينها حتى الحياة تمشي. بعد شوي بتلاقي الاشياء اللي كنت تشوفها انه واو يعني شيء كبير، لا شفت تشوفها صغير، بعد شوي بتشوفها أبيض وأسود، بعد شوي بتشوف الصورة بعيدة، بعد شوي بتنسى والأمور تمشي. بس في نقطة يا أبو راشد، عندنا دين وعندنا
1: طين،
0: عندنا طين، في الطين خلنا نختلف مو مشكلة، عاداتنا وتقاليدنا الأمر طبيعي، إحنا ما راح نختلف في الدين، فلا تحارب على ما تعودت.
1: يعني في الأمور اللي فيها دين خلاص، مو ظن النص يكون واضح ونمشي فيه صح، وممكن إنه نزعل عليه يعني، أو خلنا نقول يسوى إنه نزعل عليه. لكن ده طين والله، ليش الكلاس هني؟ ولا إحنا ترى تعودنا إن نقوم الساعة الفلانية، ولا هذه كلها أشياء في الطين في المتغيرات.
0: جميل، وزينك ذكرتني أيضا، إحنا في بداية الحياة نحط المرجع، لو اختلفنا وين نروح؟ للدين ولا للطين؟
1: للدين.
0: أخوي براشد، من الأشياء الحلوة إن المرأة تذكر زوجها بالصلاة، هي تنسى هو يذكرها بالصلاة، يعني بيت كله يذكر الثاني في الله عز وجل.
1: حتى موضوع الزكاة.
0: صحيح،
1: الزكاة بركن من أركان الإسلام.
0: نعم، والجزئية البسيطة اللي الإسلام يأخذها يعوضك فيها خير وبركة وزيادة ونماء وطهارة للمال.
1: الحمد لله أبو خالد، أبشرك فهمنا بعض أكثر وخذنا على بعض أكثر، وأنا تعلمت أشياء حلوة من عاداته وتقاليده، والعكس صحيح وكل شيء تمام. لكن أمس صارت هوشة كبيرة، مع أنها على شيء سخيف لكن صارت هوشة، وهي قطت عليه كلام بعد ما أنا صرخت. بصراحة أنا صرخت، انفعلت وقطت عليه كلام جارح، وخذت ملابسها وراحت. أنا شو الحل؟
0: الحل سهل، عندي لك رقم محامي زين، وأقول لك محامين، واحد لك واحد له، وطريج المحاكم والنيابة ومركز العاصمة والقاضي،
1: لا إله إلا
0: الله، وأسرار البيت عند القاصي والداني، وش
1: يا أبو خالد، دين ولا طين هذه؟
0: لا طين طبعا،
1: لا ما في طين، حارب الدين.
0: الدين أول شيء يا أبو راشد، لا تدخل حد بينكم، لا أمها ولا أبوها ولا أمك ولا أبوك، أنت وهي، صدقني في ليلة واحدة تنحل مشاكل كثيرة بينكم، فلا تدخل حد.
1: إذا دخلت حد بتزيد المشاكل،
0: المشكلة الصغيرة بوجود أطراف تكبر، والمشكلة الكبيرة من غير تدخل الأطراف تصغر وتختفي بعد.
1: جبت من بيت أهلها وحاولت إني أناقشها، وخذنا وعطينا في السوالف، ورجع ارتفع الصوت وزادت المشاكل، ورفعت السماعة واتصلت فمها وقالت لها القصة كلها. أمها ما كلمتني أنا بعد، راحت وكلمت أمي، يعني كم طرف دخل؟ أمها طرف وأمي طرف، وأمي يمكن تسولف مع أبوي، وزادت الأطراف.
0: الدين الله يحفظك يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. اليوم يا أبو راشد الإشكالية اللي صارت إن مكاتب المحاماة شغالة طوارئ، في أسرار الناس ومشاكل الناس وأسرار البيت اللي يفترض تبقى في البيت، وصلت للمحامي ومكتب المحامي الثاني واستعانة بصديق، و
1: الكل عرف القصة.
0: الكل عرف القصة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بيت بنته فاطمة رضي الله عنها، كان بينه وبين علي بن أبي طالب اختلاف، عندهم مشكلة، بيوت الصحابة ما تخلو، طبيعي في مشاكل. وين ولد عمك؟ قالت ولد عمي بيني وبينه سوء تفاهم وكذا، وطلع. طلع، إذا عندك مشكلة خلها واطلع يا براشد، لا تقعد تقول كلام وهي تقول كلام، اطلع تنتهي المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح تحقيق من اللي بدأ ومن اللي قال وش قلتي، أبدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المشكلة. إيش الخلاف اللي بين علي بن أبي طالب وفاطمة؟ ما حد يعرفه. وهكذا يجب أن تبقى البيوت، عندك مشكلة يا أبو راشد ما قدرت تحلها، يفترض من قبل، طيب إذا أنا وأنت اختلفنا من مرجعنا؟ من نصوبك، أبوك، عمك، اللي فيه حكمة، اللي قادر يحل مشاكل، مو بالمحاكم وافتح وأسرار البيت وما أدراك ما المحامي هذا والمحامي. لا يا جماعة، هذا دين، واللي قلت قبل شوي طين.
1: الحمد لله ولله الحمد، أبشرك.
0: نعم،
1: حكم من أهلي وحكم من أهلها، والأمور طيبة وتصافت وعدت لسنين، وجبنا ثلاث عيال أبشرك،
0: بالمباشوت
1: خلوت وفطوم. فطوم صغر
0: الله يبارك،
1: شيطانة الحب هذا شفتها. وطبعا تدري مع العيال أبو خالد أوقات المشاكل تزيد، بس أنا عندي حركة عجيبة.
0: ليش
1: رأيك إن ولا واحد من عيالي يعرق عن مشاكلي أو مشاكل مرتي معي؟ أبدا، كل ما تصير مشكلة أروح معاها على جنب ونحاول نحن نحلها، والعيال ولا يدرون عن شيء. يعني لو تسأل عيالي شو الحياة بالبيت يقولون لك وردية، حياة وردية ما فيها ولا غلط.
0: يا سلام، وهذا شيء زين يعني؟
1: أظن زين يعني، عيالي ما يعرفون على المشاكل، ما ربيهم على المشاكل
0: شوف الله حظك، في مشاكل تنحل بينك وبين زوجتك، بس في مشاكل ثانية لازم عيالنا يعرفون عنها، لازم يشاركونا الحل، حتى لو صغار ناخذ آرائهم وجهات نظرهم. ليش نعيش عيالنا ان الحياة كلها عسل وان الحياة ما فيها مشاكل؟ والحياة بكر الولد بيكبر بينصدم في الحياة، الحياة لا تخلو من المشاكل. يعني خل الام تقول والله انا مختلفة مع ابوكم في السفرة اللي بنسافرها، احنا مختلفين، والله انا مختلفة مع ابوكم في يوم الجمعة وين نطلع، انا مختلفة مع ابوكم في السيارة اللي بناخذها، انا
1: مختلفة في البيت،
0: في اثاث البيت. خل نتكلم عن خلافات، خل عيالنا يشاركون، خل يعرفون ان في خلاف، في وجهة نظر مختلفة، بعض المشاكل يجب ان تنحل بعيد عنهم، لكن مو بكل المشاكل. وتعيش عيالك في حياة وردية والحياة ليست كذلك، فمن الطبيعي ان احنا نوصل لهم بعض المشاكل ونسمع اقتراحاتهم في حل المشاكل. العكس هذا شيء ايجابي.
1: لحظة قاعد افكر فيها صح، يعني حتى لما انا اجي اطرح المشكلة واحلها، حلو ان عيالي يشوفوا لي شلون انا حليت المشكلة،
0: تجربة
1: اتعلم شيء
0: جميل،
1: وشاف تجربة واقعية.
0: نعم، المخ يعتذر، انت اخطأت تعتذر حق زوجتك، زوجتك اخطأت تعتذر لك قدام العيال، الامر طبيعي. اهم نقطة يا ابو راشد، لا تعيش اليهال الحياة الوردية، ان انا عايش في سعادة وفي حياة ما فيها ولا خطأ ولا حتى اختلاف وجهة نظر، العكس هذا ما قاعد يضيف لشيء.
1: مرة للأسف يا أبو خالد جاني ولدي رشود يقول لي ماما تقول عنك أنت بخيل. شو كذي بعد؟ وأنا مو مقصر معهم في شيء، بس أنا قمت أستوعب أن هي خاطرها تسافر المكان الفلاني، فهي حابة تضغط علي يمكن عن طريق العيال، فرجاني يا ريت إن شاء الله رشد تسمعك.
0: شوف الله يحفظك، أجمل صورة في عقل الطفل صورة الأم، ثاني أجمل صورة هي صورة الأب، هذه أجمل صور في عقل الطفل. رجاء لا حد يشوشها، رجاء لا حد يلوثها، لتبقى هذه الصور جميلة. الأم عندها مشكلة مع الزوج، الزوج عندها مشكلة مع الزوج، تحلها، لكن تضغط على الولد أو تشغله وتخلي البيت في تحزبات، هذا الولد مع الأم وهذا الولد، هذه دمر البيت بالكامل. أثناء الكلام الكلمة تحتاج مهارة في توصيلها، لما تختلف مع زوجتك بدل ما تقول له أمك أبوج، كأنك تبعد المسافة، عمي وعمتي، وهي نفس الشيء، أبوك قال أمك كأنها تبعدك وكأن فريقين، بلى أبوك عمي وأمك عمتي، هذا أقرب للقلوب، أقرب للأنفس، أقرب أن نتواصل مع بعض، ما نبي نتباعد. دائما انسب الطرف الثاني لك يكون أقرب. ونقطة يا أبو راشد أيضا خلها قدامك، اختلفتوا مع بعض خلاف هذا أمس، أنتوا اليوم اثنين مختلفين عن أمس. هذا رجل حكيم جالس مع طلابه ويعلمهم، فدخل رجل سفيه حشاكم من برا وسب هذا الحكيم، فالطلاب يعني
1: عصبوا
0: فقالوا وطلع، قام واحد من الطلاب طلع وراه قال شلون تسبه، هذا رجل حكيم، هذا عالم، هذا يعلم الناس الحكمة، داش تسبه؟ قال يا أخوي سامحني، أنا بكرة أجي واعتذر ضروري. قال له طيب. ثاني يوم على موعد جاء، دخل هذا الرجل من برا وقف عند الحكيم، قال أنا اعتذر. قال تعتذر من إيش؟ قال أنا أمس سبيتك وأنا جاي اعتذر. قال لا، أمس مو بنت، واحد ثاني، انت اليوم جاي تعتذر، انت اليوم انسان ثاني، انت انسان مختلف، مش امس واحد ثاني، انت اليوم واحد ثاني، انت اليوم واحد مختلف. المشاكل اللي صارت بينك وبين زوجتك امس، اليوم ترمت يا اخي، نظف يا اخي، لا تشيل هموم امس واول امس واخطاء السنة الماضية واخطاء قبل 10 سنوات تشيلها، ما راح تقدر تعيش، انت ما راح ترتاح، انت وهي فرمتوا كل شيء، نظفوا كل شيء، الاوراق اللي فيها المذكرات هذه شققوها، احرقوها، قطعوها، عيشوا يومكم، شوفوا قدام، لا تطلعون ورا، تتعبون.
1: احيانا يا ابو خالد اكون راجع البيت تعبان من الشغل، حزت تطول في الدوام ساعتين زياده، يعني ما رجع البيت الا 4:30، واول ما ادخل تجيني هي بالمشاكل الموجوده في البيت، يا تعالي ابو راشد وين العيال تعبوني، وشغاله ترى لحد الحين ما دفعنا لها، المدرسه اتصلوا عشان ولدك رشود يبونك تروح له، وفي مشكلة مع الخدامة بعد لحد الحين هي ما وديناها المستوصف علشان تخلص امورها، تجيني بالمشاكل كلها في نفس الوقت وانا توني راجع وتعبان.
0: جميل، اول شيء بالمقابل تبي تسمع مين كلمة طيب، يعطيك العافية والله انت اللي سايل البيت، بالفعل لو انا مكانك ما تحملت.
1: اوكي،
0: هلا واحد. اثنين، عندنا 10 ثواني، اخر 10 ثواني، اول 10 ثواني، اخر 10 ثواني ونطالع من البيت. هذه رسالتي لكل زوجة، كل أخت لي، أقولها هلا هلا في زوجك في 10 ثواني، مهما دار بينكم وهو طالع، حبيبي ربي يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك، استودعتك الله، مع السلامة. يطلع الرجل المرتاح، يعني في شغلة في في في في عمل في أي شيء تلاقيه وحش
1: بطل، وأول

0: الثواني وهو راجع البيت بدال فلا رشود سوى ما عليه، أدري رشود سوى وأدري مضغوطة وأدري كل شيء، بس العشر ثواني والزوج جاي من برا قواك الله يعطيك العافية، مأجور مأجور إن شاء الله، تعبك هذا مكتوب عند الله عز وجل، حياك تفضل. الرجل همومك كلها في العشر ثواني اختفت، هذه عشر ثواني.
1: عاد أنا خاف عيني يحسبونها بالثواني.
0: والله
1: هو تعال حياك
0: أحد.
1: بس رشود اليوم ثواني نشرب حسبت حط التايمر عشر، عاد أنت عشر ثواني خلي عشر دقائق.
0: أنا أتفق معك يعني مش عشر ثواني عشر ثواني يعني، يعني الرجل راجع من دوام وتعبان ومرهق، خليه يرتاح خليه يتغدى أي سالفة داخل البيت، يعني اختاري سالفة حلوة تذكري لقين الأمور هدت، حتى أنت ارتحتي أصلا. يعني الآن الانفعال اللي موجود الآن الساعة 2 والساعة 1 مو هو الانفعال اللي في المساء، خلاص انتهت المشكلة. وكذلك الزوج، كذلك الزوج لما عندك مشكلة اختار الوقت، اختار الوقت المناسب أنك تنصح زوجتك، اختار الوقت المناسب أنك تعدل سلوك معين خاطئ في البيت. طبعا البنت الذكية تعرف زوجها متى يرجع من الدوام، في الوقت هذا لازم هي تكون مستعدة متنظفة متعطرة، يعني انت استقبال زوج، انت زوج تستقبلين زوجك، حتى لو يعني هو مضغوط في العمل لما يشوفك بالمنظر هذا جزء من ضغطه جزء من تعبه يروح. ترتيب البيت انت المديرة، ترى انت عندك خدم ديريهم صح، ما عندك رتب البيت، علق المكان اللي اول ما الرجل يدخل من برا يشوف، يشوف المكان المرتب، يشوف المكان نظيف، حتى لو في بعض التقصير الرجل راح يغفر راح يتجاوز راح يسامح، والله ما بتيش مسوية مرتبة عطرة، الهفوات الصغيرة هذه بتجاوزها، لكن اذا اهملت حتى النقاط الصغيرة الرجل يكبرها. وانت وانت داش البيت رشة العطر مثل ما وانت رايح الدوام رشيه، وانت داش البيت عطها رشة.
1: وخالد مش معقولة قبل شهرين راجعين من ماليزيا وهي سافرة،
2: جميل
1: ما مدانا على طول قعدت مع ما ادري من ربعها وجات تقارن على طول. المقارنات هذه اللي اساسا انا مو مقصر فيها، تروح تجيب لي مقارنات الحق اقوى، يعني والله انا هالدولة تبي هالدولة، ولا مثلا رأي لها شغلة الشغلة الفلانية انت ليش ما تشتري لي، ليش يعني هو يحبها اكثر مثلا لا انت بعد تحبني، وندخل في جو المقارنات. فرجان جد ابي باب ينفتح له باب المقارنات الحين بنسولف عنه.
0: واحد من الشباب تزوج يقول حياتي مستقرة واموري طيبة، شوي بدأت طلبات زوجتي تتغير مختلفة، طلبات السقف ارتفع فوق، يقول انا شوي عندي خبرة خلال اليومين ثلاثة يا ترى من اللي زارها، شخبار يا مرة شعلوم كذا من جاكم امس من جاكم اول امس كذا، وصلت قالت جدنا فلانة حلو وسوي تقريري المخابراتي عن فلانة هذه، فدريت انها شبه منفصلة عن زوجها، هي في عالم وزوجها في عالم، وقعدت مع زوجته قالت لها زوجي سفرني وزوجي يعطيني والهدايا وا وا وا وا وإلى آخره، هي بيتها مدمر تبي تدمر بيت رفيجتها. للأسف الشديد مثل هذه القصص أحيانا تصير. المقارنات غلط في كل شيء، لا في الجمال ولا في الإمكانيات ولا في أماكن السفر ولا حتى في أماكن الأكل ولا في المطاعم، يا أخي لا تقارن، كل واحد وإمكانياته. زوجها سفرها وانت كذلك سفرتها، النساء يفترض يوقفون الكلام عن أزواجهم قدام بعض، لعل رجل ضعيف لعل رجل فقير لعل رجل ما يملك، فتجي زوجته تحتقر زوجها، شوف وين موديها وانت شوف شو معطيها وانت. طيب هذا الكلام ونقله لي يعني هدم البيوت ولا لبناء البيوت؟ ناوره لهدم البيوت. فيا أختي الفاضلة إذا الله نعم عليك بشيء وزوجك جهداك ولا عطاك، يعني استعينوا على قضاء حاجتكم بالكتمان، يعني اخفي هذه النعم، لا تجي والله زوجي خذ زوجي. وبعض الحريم ترى يبلغون يبلغون، تبي تقول ترى ها شوفوني ترى اجاب ترى عطى ترى كذا،
1: تبي تطلع نفسه باحلى صوره
0: باحلى صوره. طيب مو بلازم نكذب، ترى ما حد طلب منك ولا انتم دشي مسابقه في البربطه، يعني يعني ان الله نعم عليكم والستر زين.
1: بس بعد يا ابو خالد بصراحه مو دائما الخطا يكون على النساء في هذا الموضوع، حتى الرجال. يعني انا عندي واحد من الربع، طبعا انا كريم السالفه دي مو علي انا، واحد من الربع عنده فلوس وعنده خير يمكن اكثر مني، بخيل ومكسر معه في اشياء كثيره، وهو عنده في نقطه اساسيه، في ناس ممكن يقول لك والله انا ما اقدر اسافر سنه ولا سنتين ثلاث يمكن ما اسافر، فعلا ما عنده، وهذا شيء طبيعي وانت قلتها قبل شوي، قناعه وكل واحد يرضى باللي عنده. لكن لما الشخص يكون عنده ما يسوي، حتى لازم نقول انه غلطان.
0: شوف من الصفات اللي المرأة ما تحبها، واسأل الحريم ما تحبها في الرجل؟ البخيل. البخل تدري ليش؟ لأن البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار،
1: أعوذ بالله.
0: فيا أخوي اللي الله أنعم عليك، أولى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخيرك هذا حق من؟ أموالك هذه حق من؟ أيضا لو أنفقت على زوجتك الأجر أفضل من أن تنفق على يتيم وتنفق على مجاهد وتنفق على مسكين.
1: هو أجر،
0: وأجر أجرك على أهلك أكثر. فهذا ليش يبخل؟ ويبخل حق من؟ يمكن أنا أبخل على البعيد، أبخل حق عيالي، لكن لما تبخل على عيالك تبخل حق من؟
1: بخاري نسبة الطلاق تخرع وزادت، وقاعدين نشوفها بين الناس، قلنا مستحيل يتطلقون من كثر ما كنا نشوفهم يحبون بعض. وأنا بصراحة ما ودي أوصل إلى مرحلة مع عمرش، لأني أنا أحبها، ونعم صارت بيني وبينها أخطاء من قبل لكن حليناها وسمعنا بنصائحك أبو خالد، لكن أنا ما وديني أطلق لأن بصراحة أنا أحبها وأعزها.
0: الموضوع
1: سهل، وصل لهذه المرحلة.
0: الموضوع سهل، تشوف برنامج دين وطين حلقة رقم 3.
1: حلقة هذه لو شوفها إن شاء الله ما تطول الأمور. خلينا نقول اللي ما شاف الحلقة الحين شو يسوي؟
0: طيب، إحنا قلنا قبل شوي إن الدين جاء لإسعاد الناس، وأول من خالف ندفع الضريبة. صدقني هذا كلام ما يختلفوا عليه.
1: يعني كل مشاكلنا لو نرجع للدين بنلاقي لها حل.
0: بنلاقي لها حل. أي بيت يبتعد عن الله يدخلون معهم الشياطين، شياطين الإنس والجن. أين الله من هذه الأسرة؟ ستجد هذا هو المؤشر. ارجع لله عز وجل، هذا البيت يمتلئ إيمان، يمتلئ دين، أمورهم جدا طيبة. أخوي براشد، إحنا ليش نروح للطين ونبي الدين؟ الدين مفتوح والدين بابه واسع، تعال أي مشكلة عندك ارجع للدين بيحلها. أي مشكلة مهما كانت أنت تشوفها كبيرة بس ارجع للدين بتلاقي حلها سهل. من اللي خلقنا؟ اللي نزل الدين وخلقنا، حط كل الحلول لمشاكلنا في هذا الدين. كل الواجبات والحقوق موجودة في الدين، واجبات الزوج والحقوق اللي عليه، يعني اللي له واللي عليه في الدين، واللي لها واللي عليها في الدين. وين الاختلاف؟ لن تجد مشكلة إلا في الدين حل.
1: يعني على رأيك يا أبو خالد إن لا قدر الله لو صارت مشكلة بيني وبين زوجتي نرجع للدين، نشوف وين الغلط في الموضوع هذا ونشوف حل الدين له ونطلقه، وإن شاء الله بعدها إن ما رح نوصل لمرحلة الطلاق أبدا. ولكن يا أبو خالد كلنا ندري إن الطلاق وحلال في النهاية، وفي ناس وصلت للطلاق لكن للأسف في ناس تطلقوا اسمعوا قصصهم كل الناس اللي حولهم، وفي ناس تطلقوا يذكرون بعض بالخير في ظهور بعض.
0: الله أكبر. هذا رجل صارت بينه وبين زوجته مشاكل، جاء واحد أقربائه خير وش بينك وبين زوجتك؟ قال يا رجل زوجتي شو نتكلم عنها؟ زوجتي
1: إيه؟
0: قال سموها. وشوي الرجل ما وصل لحل مع زوجته طلقها. فجاء قال لها ايش بينك وبين زوجتك قبل؟ قال هذه امرأة أجنبية عني، كيف أتكلم عنها وهي زوجتي؟ ما يصير أتكلم عنها زوجتي، والآن أصبحت أجنبية فأنا ما يصير أتكلم عنها. لما يصير طلاق، الطلاق نوعين، طلاق ناجح وطلاق فاشل.
1: حتى في الطلاق في
0: نعم
1: في فاشل.
0: نعم نعم، الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم فضل،
1: لا تنسون العشرة اللي
0: بينكم، لا تنسون العشرة اللي بينكم، وأحيانا بينكم عيال لا تدمرونهم، لا يكونون عيالنا بعد الطلاق في الأحداث، لا خلهم يعيشون. البيت اللي الأم فيه مطلقة بس في أب ولا ما في أب؟ في أب وفي أم وفي أبناء. الأب يروح المدرسة ويتابع عياله، والأم تروح المدرسة وتتابع عيالها، والأب يأخذهم، فالحياة مستقرة وموجودة. يعني الإسلام أوجد حلول في الحضانة وما بعد الطلاق، أوجد حلول لكل حياتنا بكل تفاصيلها. فأتمنى لما نوصل للطلاق مثل ما تفضلت أن يكون طلاق إيجابي، تبقى صورة الأم في عقل الطفل جميلة، تبقى صورة الأب في عقل الولد جميلة. عندي أب وعندي أم حتى لو مطلقين. إذا أنا طلقت زوجتي طيب عيالي؟ أنا ما طلقتهم. للأسف بعض الناس يطلق زوجته ويطلق عياله معاهم خلاص، ويبي يفتح حياة جديدة وكأنه يفتح صفحة جديدة. ديرن عيالك في النهاية.
1: وفي اللي طلاقهم ما يصير بين الاثنين وبس، بين عيلتين
0: للأسف الشديد بالفعل، عداوات ومشاكل بين عيلتين. وتعال شوف الشيطان، الشيطان وظيفته الأساسية ترهني، وظيفة الشيطان الأساسية هني لو رجعنا لقصة سيدنا يوسف عليه السلام، في بداية القصة أبوه قال لي يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان حدد أن عدوك الأول هو الشيطان، عدوك الأول مش الزوجة، ويا أختي عدوك مش الزوج، الشيطان. وتمر الأحداث الطويلة إلى أن يأتون إخوان يوسف عنده، إيش قال؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لا قال لهم رموني في البير ولا قال، ولا قال الشيطان. فالشيطان يشتغل هني بين عيلتين بين قبيلتين عشان يفرقهم. فيا جماعة يا جماعة نحكم شرع الله، نحدد بين الزوج وزوجته، لو اختلفنا كتاب الله، لو اختلفنا نرجع للدين، نبتعد عن الطين، وحياتنا بتكون سعيدة.
1: زين أبو خالد ولله الحمد، مشيت بنصايحك الزينة أموري طيبة، وبشرك إن ما وصلنا حتى للطلاق، ولا اضطرينا إن إحنا نرجع في أمور كثيرة إلا وحلناها من بيننا.
0: لا.
1: ما رجعنا حتى للحكيم هذا اللي من عينته وعيادته محتاجنا، الحمد لله أمورنا طيبة. الحين إن شاء الله أنا يعني شفت لي واحد أصوب الكوفي اللي أروح ذاك اليوم
0: الدلق
1: لا واعيد القصة أنا، لا هذيك أنا سولت عنها تزوجتها وخلاص، وعندي منها ثلاث عيال، الحين أنا أتزوج واحدة ثانية إن شاء الله. فأنا رحت حق أبوه
0: يا الله يشرمك، هذا الموضوع نخليه للموسم الجاي.
1: رحت حق أبوه دقيت الباب الحين أنا أسكت خلاص
0: خلصنا.
1: هذه كانت حلقتنا الخاصة بالزواج، فإذا بتشوفون قصتي مع مرتي الثانية في الموسم الجاي إن شاء الله من دين وطين. بخارد إحنا الحين بالحلقة الثالثة، وما شاء الله الحلقة الأولى لها أصداء، والثانية لها أصداء، والثالثة هذه إن شاء الله إنه بيكون لها أصداء
0: إن شاء الله.
1: وفي ناس لليوم ما اشتركوا، تخيل زي كلهم بخارد يسمعون منك ما يسمعون مني، أنا ما أدش فيهم زاي علي. قولهم اشتراك، انشر الحلقة، الحين ذمتك بخارد والله أتكلم جد الحين مو كلام جرايد، إذا أنا نشرت الحلقة وفيها خير فيها ديو
0: والله فيها خير،
1: أي وفيها خير
0: نعم،
1: ما يجي لي أجر بذمتك.
0: صدقة جارية
1: صدق أوف أوف حياك ودي بعد صدقة جارية نشرك للحلقة هذه، تخيل سواء هذه ولا الثانية ولا الأولى،
0: لأن ما فيه إلا خير،
1: ما فيه إلا خير إن شاء الله، يعني تحت المعلومات يمكن نص نص بس هذه كلها خير.
0: أخي براشد ترى بعض البيوت قد تنقذها معلومة،
1: أي والله
0: معلومة واحدة، يعني كم من واحد مثلا في بداية حياته جت زوجته قالت له طلقني طلقني ما بالحياة هذه طلقني طلقني، قال لها طالق
1: لحظة طيبة، طبيعة المرأة تقول طلقني طلقني، بس أنت الرجل ما يصير تقول طالق،
0: أوه ترى هي تقول بس ما تقصد،
1: تدري أنا ما كنت أدري،
0: ترى هي معلومة أحيانا تنقذ بيت
1: صحيح.
0: فالعكس انشر وإن شاء الله لك،
1: أسأل الله إن شاء الله أن نكون سبب في أن إحنا نحل وايد خلافات صايرة في البيوت
0: بإذن الله
1: إن شاء الله، ويعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير، سلام.
2: ما عاد في بلادي شبر إلا وثار، الأرض ثورة وعاصفة من نار، إصرار يا شعب الفدا إصرار، بكير ند الفجر نواطير نواطير مشوار هالتحرير، والإيمان طوفان ما بتوقفوا صدمة غدر، إرجالنا إيد الغضب إرجالنا بركان لهب، إرجالنا نجمة كرامة وابتسامة، يا مليل الغدر من نار هرتعب.
3: الله يرحمهم الشهداء، الله يخلينا شباب فلسطين، الله يخلينا شباب فلسطين، الله يخلينا شباب فلسطين.

0: تكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.